راديو وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

أنت تستمع إلى جدة FM.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: كأس العالم.
1: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا، لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس والذي يتسع ل94,000 متفرج.
0: كأس العالم.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: جدة اف ام على هواك.
3: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
4: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الأستاذ محمد الرطيان: ولماذا الإيمان؟ هذه العبارة الجميلة والالتقاطة الذكية منسوبة للمؤرخ الإغريقي بلوتارك، المولود عام 42. من الممكن أن نجد مدنا بلا أسوار، مدنا بلا ملوك، مدنا بلا ثروة وبلا آداب وبلا مسارح، ولكن لم نجد قط مدينة بلا معبد. منذ حوالي 2000 سنة يقول لكم بلوتارك: إن الناس في كل مكان يحتاجون إلى معبد، يحتاجون إلى شيء يؤمنون به ويلجؤون إليه، إلى قوة أعلى تحميهم وتساند ضعفهم. عليك أن تؤمن بشيء، الذين لا يؤمنون أرواحهم خاوية. في هذا العصر تجد الكثير من البشر يؤمنون بفريقهم الكروي، يفرحون لانتصاراته، يحزنون لهزائمه، يفرغون الكثير من الشحنات العاطفية والغضب معه وله وعليه، وأحياناً تراهم على الشاشات يبكون. تدخل غرف نومهم، لن تجد صورة المسيح والعذراء، لن تجد آية الكرسي معلقة على الجدار، لن تجد في الزاوية تمثالاً صغيراً لبوذا، ولكنك ستجد شعار ناديه المفضل يملأ الجدران. عليك أن تؤمن بشيء، الذين لا يؤمنون أرواحهم خاوية. هذا يؤمن بفريقه الكروي، وهذا يؤمن بفكرة سياسية، وهذا يؤمن باتجاه فلسفي، وهذا يؤمن بالعلم وبما تقوله الاكتشافات العلمية. حتى الملحد هو يؤمن بالإلحاد. في كل القصص القرآنية يأتي الأنبياء والرسل ليدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، وتتحدث القصص عن الكفار الذين يؤمنون بآلهتهم. إنهم يبتكرون آلهة ويصنعونها من الحجر والخشب، لأنهم يرون في قرارات أنفسهم أنهم يحتاجون إلى إله يلجؤون إليه وقت الحاجة والخوف، ويقدمون له الشكر والقرابين وقت الخير والمطر وانفراج الأزمات. عليك أن تؤمن بشيء، الذين لا يؤمنون أرواحهم خاوية. التعريف البسيط للخرافة يقول: هي مجرد اعتقاد لا أساس لها من الصحة، إنها الإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة. لماذا يؤمن الناس بالخرافة؟ لماذا يؤمنون بشيء اسمه الحظ؟ لماذا يتفاءلون بأشياء يظنونها تجلب الخير لهم، ويتشائمون حد الرعب من أشياء يظنون أنها مقدمات لمصيبة قادمة وشر لا مفر منه؟ الإنسان يؤمن بقوة أعلى منه، قوة خفية تتحكم بالخير والشر. عليك أن تؤمن بشيء. الذين لا يؤمنون

0: ستدخل مصعد فندق في ناطحة سحاب وسترى أرقام الطوابق 9، 10، 11، 12، 14، وستجد على النقيض عائلة تعلق في عنق طفلها خرزة زرقاء لأنها تحميه من الأرواح الشريرة والأشباح. هناك من يتشائم من الغراب. أظن والله أعلم أن الأسباب تعود لأول جريمة قتل ارتكبها الإنسان ضد أخيه الإنسان في قصة هابيل وقابيل. كان الشاهد غراب. تستغرب أن الإنسان في كل مكان يؤمن بوجود قوى خفية تنفعه وتضره، لكنه لا يؤمن بالأقوى الأعلى الذي يتحكم بكل شيء. عند كل أمة وفي كل ثقافة تجدهم يؤمنون بشخصية المخلص، وفي مذهبين مختلفين ينتميان لدين واحد ستجد اختلافا كبيرا في شخصية هذا المخلص بما يناسب كل مذهب. كل أمة ترسمه بالشكل الذي يناسبها وباللون المفضل لديها. طوال التاريخ البشري والإنسان يحتاج إلى الإيمان بشيء. هي أشياء موجودة في الإنسان منذ أن خلق. شعور بالعطش دله على الماء، شعور بالجوع جعله يصنع الرمح ويكتشف النار ويطارد حيوانات الغابة ليصطادها ويتسلق الأشجار ليقطف ثمارها. شعور بالحب دله على نصفه الآخر، شعور قاتل تسببه الوحدة جعله يشكل الجماعة ليأنس به وتأنس به ويتأنسن أكثر. شعور بالفراغ الروحي وإحساس عظيم أن هناك قوى بإمكانها أن تتدخل وتساعده عند مرض طفله الصغير عندما عجزت كل أسبابه البشرية عن مساعدته، جعلته يبحث عن الآلهة ويصنعهم ويدخلهم كوخه ليحموه. آمن بتمثال وانكسر، آمن بالشمس وغابت، آمن بالبقرة وماتت، آمن بالنار وانطفأت. كل شيء يتفتت، يسطأ، ينكسر، يغيب، يموت، يذبل، ينطفئ، يجف، كل شيء سيصبح لا شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ربك الذي خلق الحجر والبشر والبقر والنار والنور الذي لم ولن ينطفئ، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: جدة FM على هواك.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت

0: كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

عبده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.

نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

الملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا

تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
4: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
5: كأس العالم
6: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
5: كأس العالم.
7: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
8: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
9: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: كأس العالم.
1: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
0: كأس العالم.
2: أنت تستمع إلى جدة.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: كأس العالم،
2: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
1: كأس العالم،
3: أنت تستمع إلى جدة.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: كأس العالم.
4: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العلم.

0: بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: كأس العالم،
2: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
1: كأس العالم،
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
3: انت تستمع إلى جدة اف ام.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: الكأس الحالية للمونديال والتي صممت عام 1974 تمثل شخصين يرفعان كوكب الأرض، توصف بتحفة غازانيغا. هذه النسخة تحمل سراً في قاعدتها، فاللوحة المخصصة لحفر أسماء المنتخبات الفائزة حتى نسخة عام 2038 فقط. بعدها سيكون الفيفا مجبراً على

0: تعديل القاعدة أو ابتكار لوحة جديدة لاستيعاب أبطال المستقبل.
1: كأس العالم.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: انت تستمع الى جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: جدة FM على هواك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
1: هنا على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك أعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
0: بناء على جدة اف ام،
2: وثني الترحيب بكم مستمعينا الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة، والتي خصصنا الحديث فيها عن الترفيه وثقافة الاستمتاع، لا سيما أننا مع بداية الإجازة السنوية الصيفية للطلاب والطالبات وكثير أيضا من الموظفين والموظفات. خلق التوازن بين العمل ومتطلبات الحياة وبين تلبية احتياجات النفس للراحة والترفيه والترويح جزء هام يأتي على رأس أولويات الإنسان، وواجب تجاه نفسه في العطاء والإنتاجية والنجاح مرهون بتنظيم الإنسان وقته، وجزء من هذا التنظيم تخصيص وقت للراحة والاستمتاع. وتشير الدراسات الموثوقة أن الترفيه والترويح عن النفس يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التي تتحقق من خلالها جودة الحياة، وكذلك أيضا تحسين جودة حياة الإنسان نفسه. وأشارت الدراسة أيضا أن هذا المستهدف هو أحد مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتعلقة برفع جودة الحياة والرفاه الاجتماعي. وأوضحت ذات الدراسة أن المجتمع السعودي تحديدا يتميز بارتفاع نسبة الشباب، حيث تشكل الفئات العمرية الشابة نسبة كبيرة من السكان، وهي الفئة الأكثر إقبالا على الأنشطة الترويحية والترفيهية. ولأن الترفيه هو منح النفس القدر الكافي من الراحة والاستمتاع ضرورة ضرورة حياة، فالمكاسب التي تعود على من يتمتع بثقافة الاستمتاع بوقته وبإجازاته وأوقات فراغه مكاسب عالية تساهم في تحسين الصحة البدنية والنفسية، وكذلك أيضا تؤثر في زيادة الإنتاجية وتقوية الروابط الاجتماعية. ولأن بناء ثقافة الاهتمام بجودة الحياة الخاصة هي جزء لا يتجزأ من إقبال الإنسان على الحياة، فهي أيضا تساهم في تحقيق السعادة والاستقرار النفسي. وحين تنتشر مثل هذه الثقافة، وأعني بذلك ثقافة الاستمتاع وتخصيص وقت للترفيه، الاهتمام الكافي هنا ينعكس بإذن الله تعالى إيجابا على الفرد وعلى المجتمع بأكمله. وللحديث مستمعين الكرام عن الترفيه وثقافة الاستمتاع لنا حديث بإذن الله تعالى مفصل بعد الفاصل القصير.
0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
0: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
0: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11:00 صباحا على جدة FM.
0: بناء على جدة FM.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. وعي الإنسان بأهمية الاستفادة من فرص الحياة

0: حياة ومنها استثمار أوقات الإجازات للترفيه والترويح عن النفس يمثل ثقافة الحياة بداخله والإقبال عليها. ولمزيد من الحديث عن تحقيق التوازن بين العمل والترفيه واقتناص فرص الاستمتاع، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية المستشار والمدرب في السعادة وجودة الحياة الأستاذ سعد جمعة. مرحبا بكم أستاذ سعد.
1: مرحبا بك أخي ضيف الله.
0: أيضا الترحيب بضيفنا كاتب الرأي في جريدة الرياض الأستاذ عوضة الدهراني. مرحبا بكم أستاذ عوضة.
2: أهلا أستاذ ضيف الله، أسعد الله مساك، تحية لك وللإذاعة لكل الطواقم الفنية والإدارية ولكل من امتد نحو هذا الوطن بعطاءات مختلفة.
0: بداية أستاذ سعد، الترفيه كما تعلم جانب لا يمكن إغفاله في حياة الإنسان. سؤالي هنا، هل نعتبر أن الترفيه عن النفس هل هو حاجة أم رفاهية؟
1: سؤال جدا جميل. دائما هذا كثير من الناس يسأل، هل هو فعلا هو حاجة أو رفاهية؟ بما أننا بشر والبشر ما يقدر يجدد طاقته النفسية والجسدية إلا عن طريق الترفيه، وبناء على هالمنظومة وهذا المعلومة فإننا نقدر نقول حقيقة أن الترفيه هو احتياج إنساني أكثر من أنه رفاهية. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشاد هذا الموضوع لما قال لحنظلة ساعة وساعة، فهذا أكبر توجيه أن الإنسان يحتاج إلى نوع من الترفيه.
0: والترفيه الذكي أيضا
1: أكيد هو التوازن فينا.
0: الحياة ليست كلها عمل، الحياة ليست كلها مشاغل، الحياة ليست كلها ارتباطات. نحن اليوم نحتاج إلى، خلينا نقول، شواطئ للراحة، شواطئ للاستجمام، شواطئ لأن نستعيد العلاقة بأنفسنا ونوثق هذه العلاقة أيضا. أستاذ عوضة، بعض الأشخاص خلينا نقول حينما يأخذ إجازة ليستمتع بوقته أو وقت مستقطع لها، يبدأ يلوم نفسه، أضعت فرصة مهنية علي أو صفقة تجارية أو فرصة انتداب. مثل هذا الشعور الذي ينتاب بعض الأشخاص وإن كان مستهجن، كيف نفسره وكيف نحلل مثل هذا الشعور، وماذا نقول لأمثال هؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذا الشعور الذي ينتابهم عندما يأخذون إجازات، لا سيما تكون هذه الإجازة إجازة يعني هو طلبها بنفسه؟
2: شكرا لك أستاذ ضيف الله على هذا الطرح الجميل والرائع وعلى هذه الالتقاطات الفطنة، لا سيما نحن في مطلع الإجازة الصيفية وكثير من الناس مهموم بتطلع نحو إجازة ماتعة وجميلة في أرجاء الوطن. وحقيقة حينما تقف الإذاعة حول هذه الجوانب من خلال هذه الالتقاطات الفطنة وتوظفها كبرامج كصوت للمستمع والمتلقي في أرجاء الوطن، إن هذا يدل على حضور الإذاعة. أما ما يتعلق في تساؤلاتك، فأنا أعتقد أنه هنا يقع الخلل، خلل يكمن في الاستمرار في هذا الشعور، وأن لبدنك عليك حق. الراحة لا تساوي الكسل، الراحة والإجازة هي استعادة للنشاط أكثر. لو نمت مثلا على سبيل المثال ساعة طويلة أو استقطعت من وقتك جزء للراحة بعد عناء طويل بعد وقت عطاء، هذا لا يعد فشلا ولا يجب أن تلوم على نفسك، بل إنها محطة لاستعادة لمرحلة أكثر نشاطا وحيوية. ما يراه البعض في هذا أنه تفريط وأنه يعني أضاع فرصة، يعني أراها مجانبة للصواب، بل بالعكس، أنه على الإنسان أن يستمتع في إجازاته السنوية وأن يحددها وأن يعمل عليها برنامج خاصا، خصوصا هذه الأيام أن المملكة لديها يعني مساحات كبيرة من الجوانب الترفيهية، جوانب الثقافية، ووزارة الثقافة تعمل بوعي من خلال 11 هيئة أنشأتها. هناك يعني أبعاد ثقافية وتاريخية في كل أرجاء المملكة. حينما تدب بوعي من خلال إجازاتنا، فإننا يعني نحقق جوانب معرفية، نتعرف على ثقافة الوطن، نتعرف على تاريخه، نتعرف على أماكن مختلفة. فمن يرى أنها إضاعة الفرصة أراه مجانبا للصواب. عليها أن يوقف هذا اللوم وهذا الشعور، لأن الإجازة ليست حالة ترف أو وقت ضائع، بل هي مرحلة استجمام، استعادة للنشاط والحيوية.
0: جميل. وهذا اللي كان يعتقد أيضا مثل هؤلاء الموظفين اللي كانوا يعتقدون أنه والله قد تضيع لي فرصة، ربما تكون هذه الإجازة هي فرصة أيضا لأن يعود بشكل أقوى وبصفاء ذهن أعلى.
2: بالضبط، لأن المعرفة التراكمية ستضيف الله.
0: صحيح.
2: وعندما ينفسح على الحياة والوجود من خلال يعني برامج كثيرة ومختلفة، فإنه سوف يعود بكثير من المعارف يرصدها من خلال مسرح الحياة والوجود، من خلال الفعاليات. هناك يعني اليوم المملكة كما ذكرت لك تعج بالفعاليات.
0: صحيح.
2: سواء كانت الثقافية أو الفنية، فعندما تحضر فأنت يعني تعزز جانب معرفي تجاه وطنك.
0: وهي الإشكالية أستاذ عوضة، يمكن اتفق معنا أستاذ سعد، ليست في أنه والله هناك عندنا عجز في جوانب الترفيه. الترفيه اليوم حتى تستطيع أن تمشي له من بيتك في الحدائق في المراكز في غيره، ولكن هي ثقافة الإنسان دائما هي من تتحكم في سلوكه، ومثل هذا السلوك بلا شك هو خاطئ. الإجازة مهمة، الإجازة هي ليست فقط للجانب المعرفي كما ذكرت، بل إضافة إلى ذلك أيضا تجعلك تعود بطاقة أعلى لاستمرارية العمل والإنتاجية ذات الجودة الأعلى.
2: نعم بالضبط.
0: أستاذ سعد، خلينا نرجع إلى حديثك قبل قليل حينما أشرت إلى أنه الترفيه أيضا هو حاجة وأساسية

0: الإنسان، متى يعرف الإنسان منا اليوم أنه بحاجة إلى إجازة أو قسط من الراحة، بعيدا عن ازدحام المشاغل وضغوطات الحياة وارتباطاتها اللي قد تمتد لي 8 أو 9 أشهر خلال العام؟
1: هذا جدا من الأشياء المهمة للواحد يعرف أن الإجازة هذه مهي بهروب من الحياة.
0: جميل.
1: الإجازة صيانة للحياة، ودائما في لما نقدم استشارات لبعض المنظمات الأعمال حتى بعض الأشخاص دائما أقول في 5 تقريبا مؤشرات أن نعرف أن هذا الإنسان يحتاج إلى إجازة. أول مؤشر أنه سريع الانفعال على أبسط الأمور. ثاني شيء يفقد المتعة بالأشياء اللي كان يحبها. ثالث مؤشر أنه يعتبر يومه مجرد واجبات متراكمة لازم ينجزها. عندنا مؤشر رابع أنه الإرهاق يسبب له مشاكل أسرية، مشاكل في العمل بسبب الإرهاق اللي عنده. آخر مؤشر من يوم يشوفه أنه دائما نقول حتى المدراء إذا شفت الموظف عندك يقول ما عندي وقت، هنا قدر الإمكان أعطاه إجازة.
0: هذه مؤشر جميل
1: جدا. فإحنا نقول هذا 5 مؤشرات جدا مهمة أنها تكون قدامنا، نعرف من هذه اللحظة لحظة أخذ إجازة. لأن فعلا إحنا اليوم الإجازة تعتبر مرحلة قبل ما تتعطل النفس، قبل ما تتعطل الجسم، قبل ما ينهار. الحياة تحتاج مننا نهدي شوي من الرتم السريع حقها وننتبه إلى الفرص اللي الله عطاناها.
0: جميل.
1: ومنها الإجازة.
0: أنا عجبتني عبارة الإجازة ليست هروب بل هي صيانة للحياة. بالفعل اليوم إحنا بالإجازات نجدد حياتنا، نجدد أنفسنا، نجدد طاقتنا، وهذه نقطة جدا مهمة ويجب التوقف عندها مليا. ومن خلال هذه النقطة خلينا ننطلق لك أستاذ عوضة. بالنسبة لي هناك أشخاص حينما يأخذ الإجازة يعني دائما يربط يقول لك أنا ليش أخذ إجازة، الإجازة اليوم ملل، أشعر بالفراغ الكبير. الخلل وين هنا؟ هل هو يعني في ضعف الإدارة للوقت؟ هل هو إن الإنسان هذا ما كان عنده رغبة في الإجازة، ولا إنه والله أخذ الإجازة في وقت خاطئ، أم ماذا؟
2: الحقيقة هناك يعني عوامل كثيرة يعني وبالضرورة تعود على الشخص نفسه، لكن حتى نكسر هذه المعادلة أجعل من الإجازة فرصة لزيادة المعرفة، التعرف على أماكن تاريخية، على أماكن أثرية، وهنا يعني أنت تضاعف معرفتك، ليست مجرد إضاعة للوقت كما يراها أو فراغ، بل هي معرفة لأماكن تاريخية، أماكن أثرية. الإجازة حينما تستثمر بشكل جيد حتما تخرج بمعرفة وتخرج بإضافات فكرية حتى ممكن تساهم فيها في عملك أثناء العودة. ترجع وأنت يعني صافي الذهن، لديك قدرة في العطاء، لديك قدرة في استقبال الجمهور، لديك يعني رؤى مختلفة، لأنه الإنسان يستنير عندما يعني يستجيد في المعرفة. عندما تطوف في الحياة وأنت عينك راصدة ترصد كل أبعاد الحياة والوجود تستطيع أن تخرج بمعرفة. فمن يرى أنها فراغ وملل هذا مجانب ومجافي للحقيقة، بل بالعكس أنها يعني استجمام وراحة وزيادة للطاقة والحيوية. الإجازة مساحة ضرورية لعطاء جديد، إنجاز بعد العودة. كل هذه الجوانب من وجهة نظري لا ينظرها من زاوية الملل، زاوية كما يقال إنجاز للتعبير زاوية العمياء، بل ينظرها من الزاوية المبصرة، الزاوية التي يرى فيها أن هناك فسحة وفرصة لزيادة المعرفة، لزيادة القدرات، لحالة الاستجمام، للراحة، للنشاط، حتى يتم استعادة النشاط وحيوته بعد العودة إلى العمل.
0: جميل. يعني أشرت ركزت إلى حد ما على أخرج سافر روح، لكن قد يأتي من يقول لك أنا والله ما عندي إمكانية أني أسافر مثلا في خلال فترة الإجازة، لكن هل هذا يعني أنه بالضرورة يكون عنده فراغ؟
2: لا ليس بالضرورة أن يسافر. اليوم المملكة يعني من خلال جودة الحياة، وحنا نتحدث عن جودة الحياة،
0: صحيح،
2: جودة يعني حياة الشخص نفسه. اليوم المملكة تعمل على جودة الحياة بأشكال مختلفة، ولذلك بثقت الرؤية بثلاثة محاور وجعلت من الناس اليوم يعيشون كل الأبعاد الثقافية. اليوم الثقافة هي مجتمعية تشارك فيها الجميع، لم تعد حكرا على النخب. اليوم كل الناس يعني بالضرورة مثقفين، فأتاحت رؤية المملكة لكل شرائح المجتمع. فليس بالضرورة أن تسافر، بل تعيش في داخل مدينتك. هناك يعني فعاليات ثقافية فنية، هناك أماكن سياحية. وحبيت أن أذكر لك مثلا جدة التاريخية، قصيم على سبيل المثال، مهرجان الكريجة، سوق المسكوف، كذلك حائل، في كل مناطق المملكة
0: لا حصر لها أماكن الفعاليات العام. والفعاليات في الصيف وفي غير الصيف لا حصر لها في بلاد الحبيب.
2: طوال العام طوال العام.
0: الأمر يعود إلى ثقافة الاستمتاع لدى الشخص.
2: يعود على ثقافة الشخص.
0: أو حصر الاستمتاع في مجال ما مثلاً، يقول لك أنا والله إذا ما سافرت أنا استمتع بالإجازة.
2: كيف استثمر الوقت؟ كيف أنا أوظف هذه الإجازة لجوانب أسرية، لجوانب اجتماعية، لجوانب معرفية؟ فممكن أنها تتعدد بأوجه مختلفة، أقضي مع الأسرة وقت ممتع، وكذلك صحيح. أنا أستفيد من قضاء الإجازة في جوانب معرفية من خلال زيارة المتاحف، زيارة الأماكن التاريخية والأثرية وغيرها.
0: جميل. إذن متى ما وجدنا أن هناك من يربط الإجازة بالفراغ والملل والرتابة، نشير دائما إلى أن هناك خلل في إدارة الوقت.
2: الله سبحانه وتعالى يقول فسيحوا في الأرض. سياحة الحال واكتشاف وتجدد في النشاط وصفاء الذهن. كيف تكتشف العالم وأنت حبيس أربع جدران؟
0: نعم.
2: لا يمكن، لا حتى داخل مدينتك، عليك أن تنطلق في المدينة في آفاقها وتبحث عن الأماكن التاريخية والأثرية، وأنا متأكد سوف تكون الإجازة نوعية ومختلفة
0: بلا شك. طيب اسمحوا لي أستاذ عوضة وأستاذ سعد، بس نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
5: بناء على جدة FM.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن ترفيه وثقافة الاستمتاع. ويسعدني أيضا أن أثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، المستشار والمدرب في السعادة وجودة الحياة الأستاذ سعد جمعة. مرحبا بكم أستاذ سعد.
1: مرحبا بكم، مرحبا ضيفنا.
0: وأيضا الترحيب بضيفنا كاتب الرأي في جريدة الرياض الأستاذ عوضة الزهراني. مرحبا بكم أستاذ عوضة.
2: أهلاً أهلاً
0: شريف،
2: حياكم الله.
0: أستاذ سعد، كيف نحول اللحظات البسيطة إلى أوقات ممتعة ومسلية، يعني تبقى مثل هذه اللحظات في داخلنا طويلاً بدون ما تكون هناك تكاليف عالية أو أعباء لتحقيق مثل هذا التحول الجميل والذكي؟
1: جميل. دائماً إننا نقول السعادة ليست كم صرفت، السعادة كيف تعيش جودة اللحظات الصغيرة. فكيف تحول هذا إلى أسلوب حياة؟ أنك أول شيء يكون عندك حضور ذهني في اللحظة اللي قاعد تعيشها، سواء كنت في مكانك، كنت مسافر، كنت في أي مكان، هذه كلها تخليك تفهم جمال اللحظة اللي أنت فيها. ثاني شيء أنك تشارك من تحب، تشارك اللحظات هذه. وثالث شيء الامتنان، بأنك مارس الامتنان بأنك تلتقط رسائل الله سبحانه وتعالى بنعم الله اللي عندك، لأنك تمتن وتشكره سبحانه وتعالى. رابع شيء والأخيرة أنك تصنع ذكريات أكثر من أنك تشتري. وبما أني أحبكم وأحب إذاعة جدة والمستمعين وضيفنا الكريم، أذنتني أشارككم موقف حصل أو موقف حصل لي أمس.
0: بكل سرور، تفضل.
1: الله يطول. أنا عندي أخوي وليد من ذوي الاحتياجات الخاصة ورجل كبير ما هو صغير. طلعت أنا وهو وثنتين من أخواتي، الله يحفظ لكم أخواتكم وأخوانكم، طلعنا برحلة سويناها سميناها مشوار سعادة.
0: جميل.
1: أخذنا جولة حول الرياض، تقهوينا، تعشينا. هنا لحظة الامتنان مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، صرنا نقول له الله يكثر خيرك يا وليد، ما قصرت يا وليد، بالعلم أنه من ضمن الاحتياجات الخاصة ولا يعني يتكلم زين ولا يعني، لكن إحساسه بأنه هو اللي عازمنا،
0: شعور السعادة.
1: أنا أقدر أقول لك يمكن من أفضل اللحظات اللي مرت عليه في حياته، أننا كلنا كنا نقول له أنت اللي جمعتنا، أنت اللي خليتنا نمشي. جميل انك تصنع لحظة افضل من انك تصرف.
0: يا سلام.
1: يعني هذه جدا مهمة للجميع ان شاء الله.
0: وهذا الموقف البسيط اللي اوردته استاذ سعد يدل انه بامكاننا اليوم ان فعلا نحول اللحظات البسيطة الى اوقات ممتعة ومسلية ودون تكاليف واعباء. اليوم السعادة صناعة ذكية جدا من الفرد. اليوم الشخص الذكي هو الذي يستطيع ان يستمتع بجازته باقل تكاليف وباقل اعباء، والاهم من ذلك انه يوسع دائرة السعادة لمن حوله، الأقارب، الأسرة الصغيرة، الأصدقاء. وهذا هو طبعا المكسب الحقيقي من استثمار الإجازة وتحويل اللحظات البسيطة إلى لحظات سعيدة وذات عمق وذات بقاء أيضا في ذاكرة الإنسان. أستاذ عوضة، إهمال الهوايات والاهتمامات المحببة للنفس والتركيز على الحياة العملية بشكل أكبر، مثل هذا السلوك كيف يكون انعكاسه على خلينا نقول الاستقرار النفسي لدى الإنسان؟
2: التركيز على العمل بشكل
0: خلينا نقول بشكل أكبر بشكل أكثر من اللازم
2: يسمى استنزاف للذات، لأن الشخصية المتزنة هي التي توازن بين العمل وممارسة الهوايات وطبعا أثناء الإجازة طبعا. وأخطر كذبة على الإنسان يقولها عن نفسه أنه سوف ينجز هذا المشغول، يعني يتوقع أنه خلال سنة ينتهي المشغول، العمل لن ينتهي، وربما يأتيك عارض يجعل من المشروع هذا يتعثر سنوات. وإحنا نعرف أنه يعني الإنسان يعني مسير أحيانا، ليس مخيرا في جوانب كثيرة. لماذا لا تستمتع أنت بإجازة جميلة رائعة وكما تفضلت يعني إنعكاساتها ليس على شخصك وإنما على من هو حولك، سواء صحيح. من الأسرة حتى امتدادك نحو المجتمع. يعني أنت لما تنطلق في الحياة يعني هي بحد ذاتها يعني فسحة جميلة، تراكم معرفي جديد، يعني يتيح للإنسان يتعرف على أماكن ويتعرف على تاريخ ويستدعي أبعاد مختلفة. يعني عندما يظل الإنسان دائما في استنزاف ذاته في العمل واللهات وراء العمل دون أن يعني يستجم براحة من خلال إجازة يقضيها في أرجاء الوطن مثلا أو حتى في مدينة بدون أي سفر بدون أي تكاليف، يعني أنا أعتقد أنه يعني الاستمتاع في الإجازة وممارسة الهوايات هي حالة من الاستجمام، هي حالة من خروج من إكراهات الحياة. ممارسة الهوايات كذلك يعني فيها حالة من الإنتاجية، إنتاجية تضيف لنفسك شيء، تضيف لنفسك. يعني أنت لو مثلا مارست هواياتك واستمتعت بالإجازة وقست نسبة الأخطاء أثناء الإجازة وأثناء العمل، تجد أن هناك أخطاء متراكمة في العمل نتيجة الإرباك والضغوط النفسية وكذا. فلماذا لا يكون الإنسان لديه مؤشر شخصي ونفسي يقيس مدى الخطأ والصواب من خلال الإجازة وممارسة الهوايات؟
0: بلا شك، وهذا أثبتت كثير من الدراسات أستاذ عوضة، يعني أنه عدم أخذ الموظف لإجازات ينعكس سلبا على أدائه في عمله. طيب، حتى لا يغيب عنا سعد هذا الهدف وأهداف الإجازة طبعا كثير، ولكن هذا الهدف تحديدا، كيف يمكن الاستفادة من الإجازة في تعزيز الروابط الأسرية ومشاركة الأسرة الصغيرة بشكل أكبر؟
1: هذا حقيقة أعتبر الإجازة من أفضل،
0: ويمكن مثال وليد الله يحفظه قبل شوي كان نعم. تأكيد على هذا الجزء بلا شك.
1: فعلا الله يجزاك خير. فعلا أنا أقول الإجازة جزء من أو أحد المصادر الارتباط الأسري. فاليوم إحنا منا محتاجين نغير المكان جد ما نقوي العلاقة. في أفكار بسيطة من ضمن الأفكار أن يكون عندك اليوم العائلي هذا جزء من
0: العام كامل،
1: من العام كامل وأسبوعيا يكون عندك اليوم العائلة، تكون أنت وعائلتك تكونون أكثر ارتباط، تسمعون من بعض. من ضمن الأفكار أنه يكون في أنشطة مشتركة قدر الإمكان، هذه بتساعد كثير جدا. وبشركم الحمد لله أنا قاعد اليوم أشرف على أحد الألعاب اللي يساعد الشخص في بيئة الكفرد وفي بيئة العمل
0: ما شاء الله.
1: ثالث الأفكار اللي هو الاستماع للأبناء شخصيا، ولله الحمد من يجي عمر الابن 4-5 سنوات أخذه معي، طلعه فقط معه وأجلس أسمع منه ويسمع مني من أصغرهم إلى أكبرهم. يكون عندك يوم في الشهر مع أحد أبنائك، هي بتسمع شيء أنت ما زلت سمعته، بيفهم منك شيء هو ما زلت سمع منك. هذه من ضمن الأشياء المهمة الواحد، من ضمن الأفكار اللي ممكن. آخر شيء ممكن أنك تصنع ذكرى لا تنسى قدر الإمكان، تصنع ذكرى لا تنسى. ممكن الواحد يسأل يقول كيف، أنا أختصرها بقولة اعرف حبيبك وش يحب
0: وحقق له.
1: أي وحقق الأبد، هو صدقني يمكن يحب نوع من أنواع السندويتش مثلا، لو تجيب له هذه السندويتش اللي هو يحبها أفضل بكثير من تجيب له وجبة وش كبرها أو أي شيء. أهم شيء أنك تعرف حبيبك وش يحب وتعطيه الشهد.
0: وهذه هي الذكاءات الصغيرة الجميلة اللي دائما احنا نبحث عنها.
1: دائما نقول الأسرة ما تقاس بعدد الرحلات حقيقة، الأسرة تقاس بعمق العلاقة داخل هذه الرحلة.
0: جميل بارك. جميل. طيب أستاذ عوضة، كيف هو انعكاس الإجازة الإيجابية؟ ولما أتكلم عن إجازة إيجابية أقصد الإجازة التي تأتي في وقتها وتكون مخطط لها بشكل جيد وتلبي احتياجات واهتمامات الذين يعني أخذوا هذه الإجازة. هذا الانعكاس كيف يكون على الإنتاجية والإبداع تحديدا؟
2: شكرا أستاذ ضيف الله. قبل ما أجيب الحقيقة الأستاذ سعد يعني أضاف يعني نقطة جميلة ومهمة حقيقة، إنها تسجيل ذكرى جميلة للأسرة.
0: صحيح.
2: من خلال يعني توثيق مقطع مثلا، من خلال لقطة بالجوال كذا، فهذه تظل يعني ذكرى جميلة. بالنسبة للانعكاسات الإجازة فأنا أعتقد أنه يعني هي تنعكس الإجازة إيجابيا على الشخص، ويعني كأنها إجازة للتعبير إعادة شحن، إعادة ترتيب لتشتت الذاكرة. الإجازة أعتقد أنها تضيف يعني حالة معنوية دافعة للعطاء للعمل من جديد. الإجازة تكسر فيها الروتين اليومي الذي أنت معتاد عليه كموظف، تذهب إلى العمل وترجع وهكذا، يعني تكسر هذا الروتين. بعد الإجازة يرجع ولديه طاقة وحيوية، لديه أفكار جديدة، أفكار نوعية، كثرة في الإنتاجية، كلها جرى يعني انعكاس إيجابي لمسه من خلال استمتاعي بإجازة ماتعة وجميلة قضاها في أرجاء الوطن أو في مدينتي الخاصة، من خلال يعني الاستجمام مع العائلة والأسرة. فتظل الإجازة يعني كما قلت هي إعادة شحن، هي ترتيب، هي يعني
0: صفاء ذهن،
2: مهجة جديدة لحالة الشخص حتى يرجع ولديه قدرة ولديه أفكار ولديه معنويات، وبالتالي ينطلق في العمل بكفاءة وفعالية.
0: الأستاذ سعد قال هي صناعة للحياة، وخلينا نضيف هي صناعة للحياة والإبداع وتجديد أيضا للطاقة لكل إنسان منا.
2: نعم.
0: أستاذ
2: نعم.
0: سعد، وبهذا السؤال أختم معك أستاذ سعد، وبعدها ننتقل للأستاذ عوضة في السؤال الأخير. طبعا جزء من أهدافنا في البرنامج رفع الوعي من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة وأيضا تفكيك القناعات السلبية. البعض يحصر الترفيه في مجال واحد، إما يحصره في السفر فقط أنه هو الترفيه ولا سوى، أو في التسوق أو في الزيارات. كيف يؤثر مثل هذا الحصر على جودة استثمار الإجازات والاستمتاع بالمجالات الأخرى للترفيه؟
1: فعلا ما يخفى على الجميع أثر وسائل التواصل في تأكيد أو تأصيل مفهوم أن السفر أو التسوق أو بعض الأمور هذه مصدر سعادة الإنسان. وللأسف هذا القالب خلى كثير من الناس ما عاد يرضى بأقل من هذه الأمور. لكن نبغى نصحح مثل ما تفضلت ضيف الله، أنه فعلا إحنا نبغى نصحح بعض المفاهيم. ترى الترفيه نقدر نسميه الترفيه الجسدي، من حيث مشي، رياضة، هذا ياخذ نوع من انواع الترفيه. عندنا الترفيه الاجتماعي من ناحيه بناء علاقات مع الاسره، مع الاصدقاء، مع الناس اللي ما شفناهم، هذا نوع من انواع الترفيه. ثابت شيء عندنا الترفيه الذهني من خلال الجانب المعرفي والثقافي، مثل ما تفضل اخوي عوضه، اليوم انشطه ثقافيه، انشطه سياحيه داخل حتى مدينتك اللي انت فيها، ما هو لازم انك تبعد كثير. واخيرا اللي هي الترفيه الروحي، بانك فعلا تتامل سواء بالعباده او زياره الاماكن الهاديه. اليوم انت محتاج، يمكن نقول لو بظروفك ما تسمح للسفر، وأنا ما لي ضد السفر، سافرت أنا أكثر من 19 دولة وهو عارف أهمية السفر، ولكن اليوم عندنا البعض يمكن ما يقدر يسافر. ترى يمكن تأخذ لك اليوم فندق 4 أو 5 نجوم 300 ريال، وتلبس الشورت وتدخل وكأنك وتشوف الناس المسافرين معك وتعيش اللحظة هذه، مو بعيد.
0: وفق إمكاناتك،
1: وفق إمكاناتك، والأمور سهلة يعني، ما لا تصعبها على نفسك تصعب عليك الأمور.
0: جميل أستاذ عوضة، اسمح لي خلينا نختم استكمال لحديث الأستاذ سعد قبل قليل، خلينا نختم برسالتك، وخلينا نقول رسالة ساخنة إلى حد ما لمن يستدين ويقترض ويتحمل الأعباء المالية فقط من أجل أنه والله يسافر ويقضي إجازته في البلد الفلاني أو في المكان الفلاني لأنه سيم من الناس فعل ذلك.
2: دون أدنى شك هذا السؤال مهم جدا استضيف الله والتقاط فاطنة منك. دون أدنى شك أن هذا التصرف خاطئ بلا شك، ويزيد من حجم الأعباء المالية وتكون الأضرار على مدى بعيد على هذا الموظف الذي يقترض ذلك المال. عندما نتحدث عن الإجازة والسفر فإن ذلك يكون موافقا لقدرتك المالية، هذا لا يعني أنني لا أخذ إجازة، بل بالعكس أتمتع بإجازة السنوية على يعني قدرات المالية. واليوم كما ذكرت لك أن المملكة لديها جوانب ثقافية وفنية وترفيهية في كل مناطق المملكة وطوال العام، يعني هذه المهرجانات وهذه الفعاليات والبرامج المختلفة أنا متأكد أنها تغنيك عن أي مدينة ثانية.
0: صحيح.
2: لماذا؟ لأن فيها طال عمرك ما يجعلك تعيش في ثقافة المملكة عموما، تعيش في المعرفة، تعيش في بعد سياحي وترفيهي، وكذلك يخفف عليك الأعباء المالية. كونك تدخل في متاهات واقتراضات مالية من أجل السفر فهذا سوف يجرك ويجر الأسرة في أعباء مالية قد تطول وقد تفتح لك باب ضرر مستمر لسنوات طويلة وأنت في غنى
0: بلا شك. وهذا من الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الإنسان، ربما يستمتع أسبوعين ثلاثة أو شهر ثم يعود في ضائقة مالية ربما تمتد لسنوات.
2: أنت تريد أن تتمتع في إجازة وتريد أن تقضي وقتا ماتعا، عليك أن تخطط لهذه الإجازة من وقت مبكر، تخطط لها أين أقضي الإجازة،

0: هل أنا مثلا أقيم في الغربية أو في الشرقية؟ علي أن أحصر الفعاليات الموجودة، ما الذي يتلائم معايا ومع أسرتي؟ وهناك يعني فعاليات مختلفة ترضي كل الأطراف وترضي كل الشرائح على اختلاف المجتمع، على اختلاف مستوياته الثقافية والتباينات المجتمعية. هناك برامج فنية وثقافية وتاريخية مختلفة، أنت تستطيع أن يعني تعيش مع هذه الأجواء ومن وقت مبكر تعد لها بشكل جيد.
1: بلا شك هو جزء من هذا التخطيط الموائمة بين إمكاناتك وبين الوجهة اللي أنت حاب تقضي فيها إجازتك. وختاما شكرا لكم ضيوفنا في هذا الحوار الجميل، المستشار والمدرب في السعادة وجودة الحياة الأستاذ سعد جمعان، شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
2: الله يسعدك وشكرا لك، شكرا للضيف الكريم
1: جميل. وشكر أيضا لضيفنا وضيف البرنامج كاتب الرأي في جريدة الرياض الأستاذ عوض الزهراني، شكرا لكم أستاذ عوض.
0: شكرا لك أستاذ ضيف الله على هذا الإبحار وعلى هذا الالتقاط الواعية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM،
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
5: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل حديثنا عن الترفيه وثقافة الاستمتاع. حين يمتلك الإنسان نظرة إيجابية للحياة وبشكل عام سيرى من جمالها ما لا يراه من أعرض عنها، وسيرى أن فرص السعادة بلا شك والاستمتاع بالوقت والراحة كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وأيضا هي في ذات الوقت في متناول اليد ولا تحتاج الكثير من المال والجهد كما يعتقد البعض. وطبعا هناك من يضعون العثرات في طريق سعادتهم والاستمتاع المباح بأوقاتهم دون أن يشعرون بمثل هذه العثرات التي يصنعونها بأنفسهم. فاليوم يعني حتى تستمتع بإجازتك ليس بالضرورة أن يكون لديك الكثير من المال لتنفق، وليس من ضرورات الاستمتاع بالوقت وقضاء إجازة أن تسافر إلى سين من الوجهات كما فعل فلان. وهذا ما تحدثنا عنه في الجزء الأول مع ضيوفنا الأستاذ سعد، حتى أنه اليوم البعض ينكر على بعض الأشخاص أنت لم تسافر في الصيف. السفر نعم هو مجال من مجالات الترفيه لمن يستطيع، ولكن عدم القدرة عليه لا تعني أن الإجازة ستهدر، مجالات الاستفادة والاستمتاع بها كثيرة بلا شك. اليوم بفضل الله عز وجل ارتفعت جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، وجميع ما يمكن أن يساهم في قضاء إجازة ممتعة وسعيدة هو موجود لدينا اليوم، موجود في مدينتك، موجود في قريتك، موجود في مدينة قريبة من مدينتك لن تتكلف الكثير في الذهاب لها، لا سيما مع التنوع الجغرافي الرائع بلادنا التي تمثل قارة بفضل الله. البحار هنا والجبال والمرتفعات هنا والشواطئ الجميلة والمجهزة تجدها في كل مكان، ومن هنا ترتيب وتخطيط الإجازة والاستفادة منها استفادة جيدة هي مهارة شخصية بلا شك. فكل شخص يخطط إجازة بما يناسبه من القدرة المادية، الوقت، الاهتمامات، أيا كانت إمكاناتك تستطيع اليوم أن تقضي إجازة سعيدة وممتعة وجميلة أنت وأفراد أسرتك. فقط تحتاج منا إلى ثقافة الاستمتاع والاستفادة من أوقاتنا. الحديث مستمعين الكرام لا زال مستمر، فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: بناء على جدة FM.
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة. إذا ما تحدثنا عن مجالات الترفيه يأتي السفر بفوائد متعددة في مقدمة تلك المجالات، وعن السفر والقيمة التي يضيفها للمسافر وأهمية الوعي قبل وأثناء السفر. يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية الأستاذة نادية القصيري، رحالة ومهتمة بالسفر. مرحبا بكم أستاذة نادية.
3: حياك الله أستاذ فالله، حيا الله مستمعين الكرام.
2: احنا تكلمنا في ثلثين الحلقة عن مجالات الترفيه والمجالات المتعددة له، وخصصنا هالجزية هذه للسفر بحكم ان السفر يستحوذ اليوم على اهتمام كثير من الناس اللي يقضون اجازتهم. بداية استاذة نادية، كثير من الدراسات اشارت الى ان السفر من اهم وسائل الترفيه وتحسين جودة الحياة، حياة الانسان اقصد بذلك. كيف للسفر ان يحدث التغيير الايجابي في حياتنا؟
3: بالنسبة لي السفر من اكثر التجارب الانسانية اللي لها قدرة على احداث تغيير حقيقي حياة الإنسان.
2: جميل.
3: سبحان الله، لأنه يجمع بين المتعة، التعلم، اكتشاف الذات، ويبتعد الإنسان عن بيئة المعتادة وروتينه اليومي. إحنا من خلال السفر نكسر الروتين، نقدر نرتب أولوياتنا، طبعا يساعدنا على تخفيف أكيد الضغوط الناتج عن العمل، مسؤولية الحياة، يمنح العقل أكيد فترة من التجدد والاسترخاء. دائما سبحان الله بعد كل رحلة نرجع بنفسية أفضل، أكثر انتعاش، طاقتنا عالية، أكثر ابتهاج، وهذا يعتبر من التغيير الإيجابي. طبعا أكيد أن السفر يساعدنا على الاعتماد على النفس، المشكلات، اتخاذ القرار، وأكيد أنه نتعلم إدارة الوقت، تخطيط، التنظيم، هذه كلها تعتبر تغييرات إيجابية.
2: وهذه من الإضافات الكثيرة للسفر. يعني السفر فقط ليس متعة، هو أيضا إضافات ومهارات بلا شك، مثل ما أنت ذكرت يمكن نأتي على بعض منها خلال حديثنا هذا. أنت ذكرت أن السفر طبعا تجربة جميلة، كيف نجعل من هذه التجربة تجربة معرفية وثقافية تثري العقل، وليس فقط رحلة تجوال وتغيير جو على قولهم وتغيير مكان وأشخاص؟
3: اي صحيح، سبحان الله، يقول لك الفرق بين السائح العادي والمسافر اللي هو الواعي يكمن في الهدف من اللي طبعا يحمله اثناء رحلته. في ناس تسافر من اجل التنقل بالاماكن، التقاط الصور، لكن في ناس تسافر من اجل فرصه للتعلم واكتساب الخبرات،
2: وهذا طبعا هدف اعمق.
3: اي صحيح صحيح، طبعا ممكن الواحد قبل الرحله بفتره يبدا يبحث، يبدا يقرا عن البلد اللي يبغى يسافر لها. ايش المانع لما اسافر البلد انا ابدا اكتشف معلم تاريخي، معلم جغرافي، معلم ثقافي، ابدا احتك في السكان المحليين، اتعرف على ثقافتهم، عاداتهم، تقاليدهم، ما يمنعني ابدا اجرب اصناف معينه. هذه كلها طبعا تثري تجربه المسافر المعرفيه،
2: وتبني ثقافه ايضا في داخل الانسان.
3: صحيح، ثقافه، علاقات، تغيير اهتمامات. يقول لك السفر سبحان الله من أكبر مدارس الحياة، اللي نتعلمه إحنا في السفر سبحان الله مهما تعلمنا في الكتب مو زي إحنا نتعلمه في السفر.
2: صحيح، وخلينا نأخذها أيضا حتى بناخذ الفائدة من جانب آخر. اليوم السائح أيضا، وخلينا نتكلم حتى عن السائح السعودي اليوم اللي ما شاء الله تبارك الله أصبح رقم صعب في عالم السياحة، هو يحمل رسالة بلده، هو يحمل رسالة وطنه، هو يحمل رسالة، يعني رسالة قيمه التي نفخر بها دائما. بنظرك وتقديرك أستاذة نادية، ما أهم ما يميز السفر الذكي، وركزي لي على كلمة الذكي، الذي يحقق المتعة والفائدة والهدف منه؟
3: سبحان الله، السفر ما يكون ذكي إلا لما تتحقق الغاية المرجوة منه. يعني أنا بالنسبة لي كيف يكون السفر ذكي؟ بناء على توجه الاهتمام، أنا إيش أبغى من هذا السفر؟ هل أنا أبغى استرخاء؟ هل أنا أبغى استجمام؟ هل أنا أبغى ترفيه، متعة، معرفة؟ بناء عليه أنا أحدد طبعا
2: الوجهة
3: بالضبط، اللي هو الوجهة. طبعا مهم جدا يكون عندي تخطيط مالي سليم، مهم عندي أني أبدأ في مقارنة الأسعار، الحجوزات المبكرة، تخصيص ميزانية معينة للدخار، مهم جدا عندي أني أحتفظ بمبلغ للطوارئ. هذه كلها تعتبر من سمات اللي هو السفر الذكي أو المسافر الذكي.
2: هذا طبعا حتى على مستوى السفر الداخلي، السياحة الداخلية.
3: صحيح صحيح، مهم عندي أني أهتم في موضوع الأنشطة الثقافية، أحط جزء للترفيه، جزء للراحة، جزء للاستكشاف. مهم يكون عندي مرونة أيضا في التخطيط لرحلتي وحتى أثناء الرحلة، مهم هذه يكون عندي.
2: ماذا عن الطوارئ؟ يعني حسابها
3: صحيح، لازم احتفظ بمبلغ للطوارئ، هذا جدا مهم في التخطيط للسفر الذكي. استخدم حتى التطبيقات الذكيه اللي طالعه الحين اللي تساعدني في تسهيل السفر، سواء تطبيقات الحجوزات، الطيران، اللي هو اللي تبحث لك عن المطاعم

0: الحلال، اللي تعطيني الأنشطة الترفيهية بأسعار مختلفة، هذه كلها توفر علي الوقت وتسهل لي اللي هو السفر.
1: وأعتقد أن المعلومة اليوم، المعلومة السياحية ومعلومات السفر أظنها متاحة، لا ما عاد في صعوبة.
0: صحيح.
1: الإنسان
0: أبداً.
1: اللي واعي من يعتمد على الآخرين أو يعتمد أحيانا على معلومات خاطئة، هذا إيش نقول الآن؟
0: أنا بالنسبة لي دائما أنصح أنه كل إنسان يخطط الوجهة بناء على الشيء اللي هو يبغاه، بناء على رغباته واهتماماته. صعب أني أنا أخذ رحلة أو أخذ تفصيل رحلة لشخص آخر، ممكن ما تناسبني.
1: صحيح.
0: ممكن البرنامج أنا ما يناسبني، ممكن الأماكن السياحية مي من اهتماماتي، الفنادق ما تناسبني، حتى الميزانية ممكن ما تناسبني.
1: صحيح.
0: فالأفضل أن أنا أفصل الرحلة زي ما أفصل الثوب، بالشكل اللي يناسبني أنا، بناء على ميزانيتي، بناء على أهدافي، ميولي، اهتماماتي والأشياء اللي أنا أحبها.
1: اهتماماتي وإمكاناتي هي التي تحدد شكل رحلتي ووجهتي وكل تفاصيل هذه الرحلة اللي أنا حاب أني أتوجه لها، سواء كانت على مستوى الوطن داخلية أو حتى رحلة خارجية. طيب أستاذة نادية، الوعي مهم طبعا في كل مجالات الحياة، هو جزء من رسالتنا حنا أن ننشر الوعي. ونحن الآن على مشارف الصيف، يمكن الإجازة الصيفية خلاص بدأت في بعض مناطق المملكة، ما الوعي الذي نحتاج إليه قبل وأثناء السفر؟
0: صحيح. بالنسبة لي أنا أشوف أنه أهم شيء أكون واعي لمتطلبات السفر، أنا إيش المتطلب مني. بالنسبة لي الوثائق الرسمية مهم جدا أهتم في موضوع صلاحيتها، بالنسبة للتأشيرات، بالنسبة للأسماء هل هي صحيحة، بداية التأشيرة نهايتها، هل الجواز صالح. احنا عارفين انه اذا كان لدول اجنبيه لازم ما يكون يعني يكون في 6 شهور لا يقل،
1: لها متطلبات خاصه.
0: بالضبط. هذه نقاط انا مهم اهتم فيها، موضوع التاشيره بدايتها نهايتها، الوثائق المطلوبه، التامين، هذه جدا مهمه. البلد اللي راح اروح لها هل هي تتطلب مثلا تطعيمات معينه، ادويه انا لازم اخذها، فيجب يكون عندي الوعي الكافي في اي دوله انا اروح لها، ايش المسموح ايش الممنوع، لازم اقرا عن البلد، ثقافه البلد، إيش المقبول إني أسويه أو غير مقبول. فهذه كلها مهمة جدا إني يكون عندي الوعي الكافي فيها طبعا قبل الرحلة وحتى أثناء الرحلة. مهم جدا حتى بأي بلد أنا أروح له يكون عندي أرقام التواصل مع السفارة السعودية،
1: وهذه نقطة جدا مهمة. سفارة خادم الحرمين الشريفين، سفارة المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في كل دول العالم، حقيقة نحن هنا نشيد بما تقدمه ونشكر لهم تلك الجهود، وقفاتهم مع المواطنين في كل تفاصيل. لا تتردد، حمل تطبيق وزارة الخارجية من هنا.
0: أيوة أحسنت.
1: كن على تواصل، وثق جوازك عند وصولك لأي وجهة، لأن هذه نقطة جدا مهمة. أنت عرضة لأي ظروف الحياة، لأي ظرف من ظروف الحياة قد تفقد جوازك، وبالتالي السفارة هي العون لك بعد الله عز وجل في أي بقعة كنت فيها.
0: أي صحيح أستاذ ضيف الله.
1: طيب أستاذة نادية، كيف نستفيد من تجربة السفر بعد ما نعود منه ونبدأ نمارس حياتنا المعتادة؟ ما الذي نحتاجه اليوم من السفر ونحتاج أيضا أن نطبقه في حياتنا بعد عودتنا من تلك الرحلة اللي نقول إن شاء الله تعالى أنها دائما تكون جميلة ومفيدة؟
0: أي أحسن. صحيح، السفر سبحان الله هو انتقال من شعور لشعور، السفر هو ثقل للشخصية. بالنسبة لي السفر الناجح ما ينتهي عند العودة للمنزل، بالعكس قيمته الحقيقية تبدأ عند تتحول الدروس والتجارب اللي احنا عشناها إلى أسلوب حياة دائم. طبعا الإنسان يتعلم كيف يخطط ميزانيته، ليش ما أنا خلاص مدام تعلمت كيف أخطط ميزانيتي في السفر ممكن أبدأ فعلا أبدأ أخطط حتى ميزانيتي اليومية في حياتي اليومية. مثل ما ادخرت أنا للسفر أبدأ أدخر فعلا لحياتي اليومية. نفس الشيء أنا تعلمت احترام الوقت في السفر لما أبدأ أطبق هذا الشيء حتى في حياتي اليومية، من التزام في المواعيد، تنظيم الأنشطة، طبعا الاستفادة من الساعات المتاحة عندنا. بالنسبة لي إحنا نمشي في نمط صحي معين، إحنا متعودين في السفر نمشي مسافات طويلة، ليش ما تنتقل هذه العادة إلى روتين يومي في حياتي لما أرجع بشكل يومي، لما أبدأ أمشي بشكل يومي، لما أبدأ أنظم يومي وحياتي بشكل دائم. حتى في موضوع الأكل لما نبدأ نهتم في الأكل الصحي، إيش المانع نحن ما نبدأ أو نستمر هذه العادات حتى بعد ما نرجع نبدأ ناكل الأكل الصحي أو الأشياء اللي احنا اكتسبناها من أشياء صحية لهذه الرحلة.
1: وجميل أن نحافظ على استدامة مثل هذه السلوكيات الإيجابية اللي كنا نطبقها أثناء السفر. اليوم زي ما أنت تفضلتي، نحافظ على الوقت، نحافظ على الميزانية بدقة، نحافظ على النوم المبكر أحيانا، وأيضا النمط الصحي وممارسة الرياضة لو استمرينا عليها، هذه تعتبر من المكاسب الجميلة اللي نأتي بها من السفر.
0: صحيح. وأجمل ما في السفر يا أستاذ فالله أنه يعزز الامتنان وجودة الحياة.
1: صحيح.
0: يعني سبحان الله يمنح السفر الإنسان، يجعله يرى العالم من منظور أوسع، يقدر النعم طبعا اللي يعيشها بشكل يومي. أكيد أنه السفر ليس مجرد أيام نقضيها بعيد عن المنزل، هي مدرسة متكاملة نتعلم التخطيط، الانضباط، الوعي، الانفتاح حتى على العالم، تمنحنا خبرات يمكن طبعا أن ترافقنا وتأثر أكيد بشكل إيجابي في حياتنا السنوات طويلة.
1: وهي أيضا فرصة للتأمل حينما تجد عظيم صنع الله عز وجل في بقاع الأرض.

0: وهو دعوة للتأمل، وأيضا
1: حقك
0: العائد
1: فعلا.
0: الوجداني بيكون عالي جدا على الإنسان. وأيضا نحن اليوم حتى من هنا من هذا المنبر نقول أنه حتى في بلادنا اليوم ما شاء الله تبارك الله وجهات سياحية جميلة، بحار
1: فعلا
0: جميلة، مرتفعات باردة، وجودة حياة عالية اليوم ما شاء الله تبارك الله في بلادنا.
1: المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف، إحنا
0: بلا
1: عندنا
0: شك
1: تنوع جغرافي بشري ثقافي رائع، عندنا موروث رائع، الشمال غير الجنوب غير الشرق غير الغرب، المملكة يعني وجهة سياحية ثرية استثنائية فريدة صراحة.
0: بلا شك، وأصبحنا الحمد لله والشكر يعني احتلينا مكان جيد جدا على الخارطة السياحية العالمية، وأصبح السياح يأتون إلى المملكة العربية السعودية، لا سيما مع التسهيلات التي تمنح لمن يطلب الفيزا السعودية أو التأشيرة السعودية لزيارتها والاستمتاع باللوقات الجميلة في المملكة العربية السعودية، وأيضا الاطلاع على عمقنا الحضاري وتاريخنا، وعلى أيضا مقدراتنا الجميلة، وعلى رؤيتنا التي أصبحت متضحة على أرض الواقع من خلال جودة الحياة. ختاما الأستاذة نادر قصيري الرحالة والمهتمة بالسفر، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمت.
1: شكرا لك، شكرا، الله يعطيكم العافية،
0: شكرا
1: الله
0: لك،
1: شكرا، شرفت فيكم.
0: مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين، فاصل قصير، نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على

0: معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ميناء على جدة اف ام.
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم التي خصصنا الحديث فيها عن الترفيه والاستمتاع بالوقت وأيضا بالإجازات، لسيما أننا الآن بدأنا الإجازة الصيفية السنوية والتي تمتد إلى قرابة 3 أشهر للطلاب، ولنتقل أيضا عن شهر للموظفين، وهذا بلا شك وقت طويل ويحتاج إلى تخطيط واعي واستثمار جيد حتى تعود هذه الإجازة بالفائدة المرجوة ومنها، فهي طبعا بلا شك فترة للراحة والاستجمام والخروج من روتين العمل اليومي والمهام الوظيفية والحياتية، فلا تجعل من عملك ينتقل معك أثناء الإجازة حتى ولو عن طريق الأونلاين. إجازتك هي مخصصة لك وليست للأعمال، يكفي الأعمال بقية العام. أيضا الإجازة ليست لك وحدك، وهذه نقطة جدا مهمة، يجب أن نبتعد عن الأنانية في هذه الجزئية، هي لك ولأسرتك ولمن هم مسؤولون منك، فليس من المنطق أن تستمتع بإجازتك أيا كانت دون الاهتمام بهم أو الترفيه عنهم أو إشراك في جدول هذه الإجازة. اليوم سعادتنا في الإجازة بسعادة الأسر التي ننتمي إليها وينتمون إلينا. أيضا الإجازة لا تعني يعني بأي حال من الأحوال أنها بلا حدود وأنها بلا قيود وأنها إجازة مفتوحة، النوم ننام متى نشاء ونستيقظ متى نشاء ونعود يعني بهذه الإجازة الممتعة إلى منطقة الفوضى أو نأخذها إلى منطقة الفوضى، وطبعا بلا شك هي أرقى من ذلك وأسمى من ذلك، وأهدافها طبعا يجب أن نستثمرها الاستثمار المفيد من خلال ممارسة الهوايات والاهتمامات والقراءة والرياضة، وأيضا كل ما كنت تريد وقت لممارسته أثناء العام ولم تجده، اليوم تستطيع أن تمارس ما تحب في هذه الإجازة، ثم استمتع بوقتك بما تراه مناسبا لاحتياجاتك وميزانيتك وظروفك وإمكانياتك، لا من أجل تقليد الآخرين وبناء وصناعة إجازة تشبههم. ختاما تقبلوا تحياتي مستمعين الكرام من خلف المايك أعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي، وإجازة سعيدة في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
3: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجدائر.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا الجذور. من هنا بدأت الحكاية.

أدى اختراع الإطار من جون دونلوب إلى اختراع العربات وسهل المواصلات، وأوصلنا كاربنز إلى اختراع السيارة. ولكن رحلة إلى مجزرة للحوم ألهمت ويليام كلان.

0: العام 1912 شيكاغو.
1: Such a night sweet confusion under the moonlight.
2: تعتبر شيكاغو هي مركز صناعة اللحوم وتعبئتها بأمريكا، فتأتي الأغنام والمواشي من كل أنحاء الغرب الأمريكي الأوسط وتذبح في المسالخ بطريقة صناعية منظمة. ويليام سيكلان رئيس عمال قسم بناء المحركات في أحد أقدم مصانع السيارات بالعالم. تميز كلان منذ أن كان عاملاً في المصنع ببحثه الدائم عن الأفكار الجديدة. علم كلان أن أحد المسالخ لديه عملية مكننة جديدة لتقطيع وتوزيع اللحوم، فقرر أن يزور المسلخ. وجد كلان هناك ما يسمى بخط التفكيك والإنتاج، فتمر المواشي المذبوحة معلقة على خطاطيف تتحرك أوتوماتيكياً ببطء أمام الجزارين.
3: كان كل واحد من هذول الجزارين عنده قطعة محددة ومعروفة يقطعها وبس، لأنه كانت الدبائح تمر كلها كده مرصوصة وراء بعض على عجلة زي السير، وكانت بتوصل لكل جزار الدبيحة زي ما هي كاملة. فهو كان ياخد قطعة محددة واللي بعده ياخد قطعة تانية محددة من أصل الدبيحة، يعني كانت تدخل الدبائح من جهة وتوصل للطرف الثاني وهي مقطعة وجاهزة، أوصال، ستيك، ريش، مكيسة ومعلبة وجاهزة.
4: هذا الخط حق الانتاج خلى كلاين يوقف ويتأمل ويفكر. يعني هذيك الأيام كانت في سيارات بس كانت غالية مرة عشان تكاليف الانتاج كانت مرة عالية، وما كان يشتري السيارات إلا الأثرياء وأولاد الأكابر. الفكرة اللي فكر فيها كلاين هي اللي خلت ملايين البشر يقدروا يشتروا السيارة. يعني إذا كانت الدبايح تقدر تتجهز بهذه الطريقة وكل شخص يصير له تخصص وتطلع في النهاية دبيحة مقطعة وجاهزة في نهاية خط الإنتاج، ليش ما نقدر نطبق نفس الفكرة في السيارات؟ إنه يكون كل شخص له مهمة محددة على خط الإنتاج ألين تصير عندنا منتج نهائي السيارة.
3: من كان يفكر إنه زيارة المسلخ هذه لكلاين راح توصله لهذا الاختراع، اختراع خط إنتاج وتجميع وصناعة سيارات؟ مين كان يقول هذا الكلام؟

0: رفع كلان لرئيسه المباشر في مصنع السيارات تقريرا. ذلك الرئيس اسمه هنري فورد. حول فورد الفكرة إلى حقيقة وآمن بفكرة كلاين، وظهر خط تجميع السيارات لأول مرة كحقيقة. وخلال عامين فقط أصبحت مصانع فورد قادرة على تجميع سيارة بالكامل خلال 93 دقيقة فقط.
1: يعني فكرة كلاين هذه هي اللي خلت أي واحد يقدر يشتري سيارة بدل ما كانت غالية. وعلى فكرة كانت السيارات كلها يلونوها باللون الأسود، تعرفوا ليش؟ لأن اللون الأسود كان سهل التجفيف، يعني كان ينشف بسرعة.
0: ومنذ العام 1914 مرت ملايين السيارات بكل أرجاء العالم بخطوط التجميع، ولم تكن كلها سوداء. ومع تطور الإنتاج وتصاميم السيارات والذي أصبح مع الوقت أكثر تعقيداً، صار بالإمكان إنتاج وتطوير أشكال وفئات مختلفة من السيارات بالعالم لكي تلائم كل الميزانيات وكل الأذواق.

0: racing a car smooth is fast.
1: لما تشتري سيارة تعبر عن شخصيتك أو تعبر عن وضعك الاجتماعي كمان. فأنت لما تشتري سيارة فخمة ولا فارهة فأنت بتعبر عن نفسك أنك أنت إنسان ذو منصب أو ذو مكانة، وبالمقابل أنت لما بتشتري سيارة بسيطة وصغيرة بتعبر عن نفسك أنك أنت إنسان مكافح أو هذا. وفي المقابل برضو لما تيجي تقارن بين نفس السيارات اللي في نفس الفئة، لما أحد يركب سيارة X ولا سيارة Y هو بيعبر عن شخصيته بالسيارة اللي يحبها باللون اللي يحبه والشكل اللي يحبه في السيارة.
0: I wish you could just say that 4 cars would be enough, but in my experience it isn't. I'm gonna tell you. There's a different car for almost every day. It depends on what mood you're in. I'm gonna show you where it's dumped, but have no fear. You can't have too many.

0: Like, I collect cars, that's what I do. My problem is I appreciate them all. I love everything about them. It's a big part of my lifestyle. And I will always have multiple.
1: عندما تقتني سيارة فأنت تعبر عن نفسك باختيارك لطراز وشكل ولون سيارتك.
2: يعني مثلا لو كان شخص شبابي هتلاقيه مشتري سيارات شبابية، فيراري، بورشة، لامبرغيني. لو كان والله رجال كبير هتلاقيه يشتري سيارة مثلا مرسيدس سبورت، هتلاقيه يشتري السيارات المختلفة. يبدأ ذوقك يختلف على حسب شخصيتك التي بتعبرها. سواء كنت شخص مريح وتحب الفلة هتشتري سيارة كشف، هتشتري رانجلر. لو كنت شخص هادئ هتشتري سيارة رايقة كلاسيك، وهكذا. كل هذه الأشكال والأنواع كلها طلعت بمجرد فكرة بسيطة من زيارة المسلخ. لو ما كان حصلت هذه الزيارة ما كان أصبحت صناعة السيارات حاجة منتشرة بهذا القدر، ولا أصبحت بهذا التنوع وبهذه السهولة وفي متناول يد الجميع بمختلف فئاتها.

0: الغازولين. ويليام كلان اخترع خط الإنتاج الواسع، وهنري فورد صنع السيارات بالملايين، ولكن السيارات الرخيصة بحاجة لوقود رخيص. الجذور، من هنا بدأت الحكاية. ويليام بيرتون يخترع طريقة لاستخراج المزيد من البنزين من برميل واحد للنفط. العام 1911، واين إنديانا. دكتور ويليام بيرتون مدير معمل تكرير للنفط بشركة ستاندردز أويلز إنديانا، يستعد لعمل تجربة قد تجعله يدخل التاريخ أو يدخل قبره. كان البنزين منتج مكلف مشتق من النفط الخام، لكن ويليام بيرتون يعتقد أنه وقود المستقبل إن تمكن من ابتكار طريقة أرخص لإنتاجه. وبعد أشهر من العمل الشاق في مختبر بيرتون، أصبح بيرتون جاهزاً لاختبار فكرته. بيرتون يخطط لفصل النفط كيميائياً، وذلك من خلال وضع النفط تحت حرارة وضغط شديدين.
1: أتخيلوا معايا البنزين تحت حرارة وضغط، إيش حجم الريسك اللي بينحط فيه هذا المخترع؟ هذا الشخص لما جاء بيخترع هذا الاختراع حط نفسه في خطر كبير، ولكنه تحدى لأنه عنده هدف وعنده رؤية، وفي نفس الوقت عنده العلم اللي يسمح له إنه هو يتحكم في المتغيرات هذه.
2: يعني ما يقدر يوقف إلا إنه يجرب ويجرب ويجرب إلين ما تطلع فكرته لنور ويغير التاريخ. وهنا الجذور.

0: ومع ارتفاع الضغط ووصول الحرارة في الصهاريج إلى 400 درجة مئوية، النفط الخام يبدأ بالخروج من فتحات البراشيم، وقد ينفجر الصهريج في أي لحظة. بدأت ألسنة اللهب بالخروج من تلك الفتحات وهي في مرحلة التقطير. بدأ بيرتون ومساعدوه بترقيع تلك الفتحات وهي تحت الضغط.
1: الآن الموقف في منتهى الخطورة، قاعدين يرقعوا في الصهاريج الحديد من برا وهي بتتفكك من الحرارة وقوة الضغط. لو بيرتون واللي معاه فتحوا الصهاريج وما لقوا غير نفط خام، يعني مهمتهم كلها ومغامرتهم كانت فاشلة. لكن لو لقوا نفط صافي ومقطر، فهذا كان يعني إن العملية حقتهم كلها نجحت.
0: نعم، لقد نجح بيرتون، فكانت طريقة بيرتون تستخرج كمية مضاعفة من البنزين من كل برميل من النفط الخام.

هذا الاختراع لوحده ترك تأثيراً هاماً على اقتصاد العالم وعلى الصناعة ومستقبلها وعلى وسائل المواصلات خصوصاً. فمن دون المخاطرة ما كنا لنستطيع أن نجعل أفكارنا وخيالنا وأحلامنا ترى النور، ولبقينا معلقين في العصور القديمة.

خلال عقد من الزمن أصبح تكرير النفط باستخدام تقنية بيرتون هو أحد أكبر الصناعات بالعالم بل بالتاريخ. اليوم 30 بليون برميل من النفط تعالج كل عام بتقنية بيرتون. والآن عزيزي المستمع، أصبحت تعرف كيف تحولت السيارة التي اخترعها بنز إلى سلعة رخيصة بمتناول الإنسان العادي، وعرفت كيف أصبح الوقود متاحاً ورخيصاً أيضاً. فمن هنا بدأت الحكاية. منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور.

0: يقدمها مؤيد عمر.
1: ياسين أبو الجدائي.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور، من هنا بدأت الحكاية.

0: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
3: كأس العالم.
4: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم.
5: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
7: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
8: مستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. مستمعين الأعزاء، موضوع حلقتنا اليوم عن الذهب بالإحساء وتجار الذهب وحرفي الذهب، خلوكم ويانا. اسم الذهب وقيمته صار يطلق على كل شيء ثمين، هذا إنسان كلامه من ذهب وذاك يده من ذهب. وكلامنا اليوم عن سوق ذهب الأحساء، هذه الأرض اللي عرفت الذهب منذ آلاف السنين. النساء الأحسائيات تفضل شراء الذهب الخالي من الفصوص والأحجار لأنهم يعتبرونه خزينة قبل أن يكون زينة. خلونا نسمع الأستاذ عقيل البحراني الناشط الاجتماعي وذكرياته مع والدته رحمة الله عليها وأهم التوصيات في عالم الذهب.
9: انت تذكر الوالدة أنها يعني تنصحنا وتنصح البنات أنها لا تأخذون ذهب في فصوص، عرفت، فصوص كريستالات وكذا، لأن في البيع ما يحسب في الوزن، هذا شيء. وكانت تحب تأخذ الذهب الثقيل، تشتري الذهب الثقيل وتعصب علينا أو على البنات لا تأخذون ذهب خفيف، كانت راحية. واللي أسمع أنه سنويا تجدد ذهبها، مثلا إذا كان عندها ذهب قديم تروح تصهرة وتجدده من جديد، وخلال السنة يعني تشتري ذهب لازم يعني. وطبعا الوالد جت فترة كانت تبيع شوي ذهب وتسافر وكذا، فقل ذهبها. ومع ذلك بعد ما توفت يعني هذا الذهب يعتبر قليل، ذهبها يعتبر قليل، بعنا ذهبها فوق 100,000 اللي هو ذهب الوالدة. وكانت لما تروح سوق الذهب كانت احنا نقول تكاسر تفاصل في السعر وكذا، وبالفعل يعطونها السعر اللي يعني تبغاه، عارف كيف. وكانت لما تسافر تشتري ذهب. هي تقريبا هذه أبرز المعلومات.
8: اهتم سكان الأحساء بالذهب وصناعته وتجارته، وكان وما زال إلى اليوم سوق الذهب الصاغة موجود في قيصرية الهفوف وسوق الديرة في المبرز، وهم من أقدم الأسواق التجارية في الأحساء في الماضي، وتوارثتها الأسر جيلاً بعد جيل حتى يومنا الحاضر. يسعدنا يكون معنا شيخ الصاغة الأستاذ صلاح البكشي.
10: سوق الذهب في الأحساء عمره تقريباً يتراوح من حدود 400 سنة، ويعتبر منطقة الأحساء من أقدم المناطق يعتبر في المملكة في صناعة الذهب أو في صياغة الذهب. بالنسبة للأحساء يعني يصيغون الذهب نفس أنفسهم أهل الأحساء، فاوت في الحسب. بالنسبة للهفوف 130 إلى 137 محل. المبرز أتوقع فيه توقع وليس رقم ذا من 50 إلى 60 محل. العثيم في 15، سوق القرية في 14 محل تقريبا.
8: أبدع الصاغة في الأحساء بإنتاج حلي ما زالت إلى اليوم مطلوبة، بل تطورت صناعتها مع المحافظة على أصالتها وعلى أشكالها وأنواعها التقليدية المعروفة منذ القدم. نسمعها من شيخ الصاغة الأستاذ صلاح البكشي.
10: والله سابقاً كان في شيء اسمه نيكلس، كان في المشغولات اللي هو يسمونها قصة السعد، يعني اللي يسمونه معرة، في السبح الحساوية، السبح الحساوية، المشغولات اللي هو بالنسبة للغوايش، النجاريات، هذا بالنسبة للغوايش تقريبا في مسميات يعني بدون كثيرة.
8: شهدت ورش الصاغة بالأحساء حركة نشطة في الماضي، واللي ضاعف من انتشار سمعة ذهب الأحساء إن المحلات هي المصنعة للذهب حسب طلبات الزبائن الذين لا يفضلون الذهب الجاهز ويرغبون بشيء يتميزون به في مناسباتهم.
10: قديما قبل نشوف مجلس التعاون الخليجي اعتماد أهل الخليج على أنفسهم في صياغة وإنتاج الذهب، في إنتاج الذهب أو صياغته. أما الآن طبعا تختلف المصادر، المصادر المتنوعة من عدة دول. والآن بالنسبة للمصادر الذهب، البحرين تعتبر من أولى دول مجلس التعاون الخليجي في صياغة الذهب في المشغولات. المملكة العربية السعودية بلدنا الآن تعتبر فيها ما شاء الله

0: والله مصانع يعني على مستوى العالم تقريبا في صياغة الذهب الآن.
1: هناك نصيحة من مكان الذهب يقدمها لنا شيخ الصاغة.
0: بالنسبة للذهب يعتبر للي يريد شراء ذهب، لا يعني لا ما مستحيل انك الواحد تقول لا اشتر بكرة او لا تشتري، هو ادخار فقط الذهب وللوازم الافراح والزواجات والاشياء هذه.
1: اقتناء الذهب من أجل الادخار ظاهرة لا تقتصر على بلد دون غيرها، بل هي منتشرة في أغلب الدول العربية، والبعض يدخر الذهب كعادة قديمة موروثة من الأجداد باعتباره من أفضل وسائل الادخار اللي تحافظ على قيمة الأموال. نسمع هالكلام من ضيفتنا نهاد أمدان الحساوي.
2: وأغلبنا نتفق أن الذهب زينة وخزينة، زينة تتزين فيها المرأة يعطيها الجمال، وخزينة لتستفيد منها لو سمح الله في أمور الحياة وأمان في هذا الزمن، وأفضل ادخار للمال لها. للذهب مسميات عندنا في الحسا، منها المرتعشة وكرسي جابر وهم الهامة والمحزم والمرية، كذلك الدلال، وبرضو في مسميات ثانية بس ما أذكرها الصراحة، ما تجي على بالي. وأنا من الناس اللي تحب الذهب لدرجة كبيرة، وخدت الحاجة من أختي، شفتها كيف تقتني وكيف تشتري الذهب الخالص اللي بدون فصوص ويكون وزنه ثقيل، وأخدت الحاجة منها والحمد لله لي الآن 22 سنة محتفظة بذهبي اللي هو ذهب زواجي. وكذلك الفترة الأخيرة كانت الموضة متجهة للذهب القديم اللي هم المرتعشة والبرية، والحمد لله صار عندي منهم، أخذت منها الهامة وأخذت برضو المرتعشة، الهامة اللي هي توضع على الرأس، وكذلك اقتنيت كذا شباصة برضو من ذهب تجي على شكل الشجرة، هم حاجات حلوة بالذهب هذه. ونصيحة للبنات، نصيحة خاصة البنات اللي تشتري اكسسوارات كثيرة، حاول انها تجمع فلوسها لو مرة بعد مرة، وتقتني لو قطعة بسيطة منها، لان الذهب مثل ما هو يعتبر مال في ايدها هم يعطيها انوثة وجمال. فلتقتني بناتنا بصراحة بالذهب أحسن لها من الإكسسوارات، وشي نافع لها لوقت الحاجة.
1: مستمعينا، وصلنا وياكم لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتم وشوقناكم لزيارة أقدم محلات الذهب بالمملكة، ذهب الأحساء بالشرقية. في أمان الله.
3: ريبورتاج مع نوال الردحة، والمخرج خليل العيسى.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساءً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية، مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق في بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشق طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في الوقت الذي تتسارع فيه المتغيرات

0: الوطنية. اليوم نسلط الضوء على هذه الفكرة وأيضا الفوائد اللي ممكن يجنيها المجتمع من خلال تفعيل هذه العلاقة التشاركية ما بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، ومستشار أيضا مستشار الشؤون الدينية بالمسجد النبوي للأقسام النسائية. حياك الله دكتورة منى. في البداية، وش أهمية دعم الأفكار والمبادرات الجديدة اللي يقدمها الشباب، وما أثرها في تعزيز التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
2: أسعد الله مساءكم وحياكم الله، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة. عندما نتحدث عن دعم الأفكار والمبادرات الجديدة التي يقدمها الشباب ونحن نعيش في ظل رؤية 2030، لابد أن نعي أننا لسنا أمام خيار تنموي فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري.
0: نعم.
2: طبعا إحنا أجيال وراء أجيال، كما قلت للفتيات اللي التقيت بيهم، نشبه ما يحدث في عداء الماراثون، الشعلة التي يحملها العداء ويسلمها للعداء الذي يليه حتى يصل إلى نهاية المشوار.
0: نعم.
2: طالما هناك حياة على كوكب الأرض، إحنا بحاجة لبعض، محتاجين لكل الأجيال لنستفيد من خبرات من مارسوا المهن يعني عاشوا في الحياة سنوات طويلة، وبين جيل الشباب بطموحاته بأفكاره الخلاقة والإبداع والابتكار. لكن إذا ما عنده حصيلة معرفية وخبرات، يعني إحنا لابد أن نختصر الزمن، لأنه في زمن التسارع ما في وقت أنه يغلط ويرجع يعدل الغلط. هو أنا أعطيله في إيش كان في تحديات واجهتني، ونسلم بعض يعني ما بين طموحات وأفكار وإبداع الشباب وخبرة الكبار.
0: طيب دكتورة، تشوفين أنه في فجوة حقيقية بين الأجيال خصوصا في بيئات العمل؟
2: أعتقد أن الفجوة يا سيدي هي فجوة ليست كما نتخيل في جوهر العمل والفكر، هي في طريقة التفكير والأدوات اللي بيستخدمها الجيل الجديد تختلف عن الأدوات اللي إحنا كنا نستخدمها. لو إحنا تعملنا توأمة ما بين الخبرات القديمة وما بين جيل التقنية وجيل السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي، نستطيع أنه إحنا نردم هذه الفجوة من خلال تعزيز ثقافة الحوار. ما نقدر نقول أنه الحوار بس كمفردة بدون ما يكون مضمونها وحاصل أو حاضر في ذهننا إحنا الجيلين، جيل الشباب. إحنا ما فينا في مكان تحدي أو تنافس، إحنا في مجال تكاملي. إذا حققنا هذا التكامل، الوطن هو الذي سيكون هو الرابح.
0: طيب جميل. اليوم في كثير من المتقاعدين وأصحاب الخبرة عندهم خبرات وحصاد سنين من التجارب، لكن يمكن عندهم شوية تأخر في التعامل مع التقنية. كيف نقدر نجذب هذه الفئة إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحيث أنه يبثوا من خلالها خبراتهم اللي أكيد بيستفيد منها تستفيد منها الأجيال الشابة؟
2: اليوم أنا رايح العمل أستاذ عزام، وأسمع في إحدى القنوات السعودية عن الإذاعة تقرأ. أنا ما صار عندي وقت أقرأ، بس عندي وقت أسمع. يعني الآن أتوقع في كل سيارة وإحنا رايحين في طريقنا إلى عملنا أو راجعين، إلا ما نفتح على موجات الأثير برنامج حلقة نقاش الآن اللي أنا أتحدث فيه مع أستاذ عزام. إحنا بنرفع الوعي المجتمعي عن أهمية إنه يكون في تواصل رقمي ما بين الأجيال. يعني أنا ولدي

0: أو بنتك، لازم أعرف هو إيش أكتر شيء. يعني مثلا المواقع التواصل الاجتماعي المشهورة في السعودية غير أو يستخدموها شبابنا غير اللي موجودة في الدول المجاورة، وخليها أقربها في جمهورية مصر العربية، يحبوا موقع معين أو منصة معينة. إحنا هذيك المنصة ما نستخدمها كثير في السعودية. هذه المنصات اللي إحنا نعرف إنه أولادنا وبناتنا يدخلوا عليها، أنا لازم يكون في لي حضور. يعني أنا قريب اللي صرت دخلت المنصات التواصل الاجتماعي، لقيت البنات في جيل الكليات والجامعات صاروا يتابعوني. يعني أنا عندي مقطع قديم جدا في لقاء مع سمو الأمير خالد الفيصل في الجامعة الإسلامية، قديم. أنا حسيت إنه صار ترند فجأة. طب يا جماعة هو قديم، بس عشان حطيته في منصة من منصات التواصل الاجتماعي. إذن لابد أن نعي أنا من الجيل اللي ما كان مهتم بهذه المواقع، لقيت نفسي لازم عشان يصير في لغة حوار وتواصل مع جيل الشباب وأقدر أني أكون معاهم، لأني أبغى أعطيهم من خبرتي.
1: طيب نرجع للمنصة اللي أطلقت وتجمع بين ما تدعون إليه دكتورة منى وكثير من النخبة، أنه يكون في تواصل ما بين الأجيال، منصة مهنار. وش قصتها معك منصة مهنار؟
0: قصة مهنار قصة عجيبة. أنا ما زلت أعمل في التعليم وأعمل في العمل الإداري، أنا وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية، خبرتي في التعليم 30 سنة. معلمة عندي بالمدرسة قالت لي بنتي وزميلاتها يبغوا يتواصلوا معك يا أستاذة منى. كنت لها حياهم الله، اجتمعت بالبنات، أنا أحب البنات، في لغة مشتركة بيني وبينهم، فحكولي القصة حقت المنصة وفكرتها، تحمست فيها، قلت لهم إيش تطلبوا مني؟ أنا معاكم. قالوا لي نبغى نسوي لقاء معك ونبغاك تكوني أشبه ما تكوني بالعرابة.
1: هذول البنات في المرحلة الثانوية ولا في الجامعة؟
0: في الجامعية. في المرحلة الجامعية، في ينبع الصناعية في الكلية الجامعية. البنات جلستي معاهم، الفكر اللي يحملوه، استشعرت انه احنا ما اعطيناهم الفرصه الكافيه انهم يتكلموا ويعبروا عن ما يدور في عقولهم. فلما هم قلت لهم انتوا كيف عرفتوني؟ قالوا لي من مواقع التواصل الاجتماعي، سوينا سيرش عنك قبل ما. حبيت طريقتهم، حبيت اسلوبهم، حبيت حماسهم، وجلسنا نتفكر. قالوا لي طب الوطن يحتاج،
1: يعني هم ما هم من طالباتك، هم سووا سيرش.
0: سووا سيرش عني.
1: تمام.
0: فلما سووا سيرش لقوا انه هذه الانسانة اللي اسمها منى، ويعني دائما ولله الحمد يرتبط اسم منى باسم الوطن، ان منى عشقها هو وطنها، وانا اجد انه الاستثمار الحقيقي هو في الانسان لبناء الاوطان. فهذا القبول اللي لقيته من بناتي، وأنا دائما أقول أنا ما عندي بنات، ولكن كل بنت قابلها في حياتي هي بنتي، هم يستشعروا الصدق في كلماتي. لابد أنه كل واحدة في جيلي أو كل رجل في جيلي لابد أن يشعر هذا الشاب أنه هو ولده، أنه هي بنته. لما إحنا نعطي هذا الإحساس، لأنه أصدق المشاعر هي مشاعر الآباء والأمهات.
1: صحيح.
0: فإحنا كلنا هدول أولادنا بناتنا أبناء وبنات الوطن، فيهم الخير الكثير، لكن يحتاجوا إلى من يقف بجوارهم يؤمن بهم، يؤمن بأفكارهم. لا نقلل من أي فكرة ممكن يقولها شاب أو شابة، بالعكس أديله الدعم الكافي وأديله الوقت اللي أسمعه، لأن هم محتاجين اللي يسمعهم. فأنا أعطيتهم ساعة زمن لي على فنجان قهوة على البحر، جلسنا مع بعض عشان نكسر حاجز إنه إحنا ما نعرف بعض. أنا ما أعرفه، لا لا لا يقربوا لي ولا من عائلتي ولا درستهم، وأول مرة أشوفهم. بعدها اتفقنا بعد العيد، بعد عيد الحج، إنه لازم يصير في مقابلة. جهزوا الأسئلة وأنا أجبت على الأسئلة، وكانت الأسئلة الإجابات عفوية ومن واقع خبرتي اللي أنا عشتها. فهم محتاجين يسمعوا خبراتنا عشان يستفيدوا منها، عشان يبنوا عليها، عشان ما يبدأوا من الصفر. يبدأوا يكملوا على ما إحنا قدمناه للوطن، ونفضل لآخر نفس لحد ما الروح تطلع لباريها. أنا أعطي، لا أقول أتقاعد عشان أنام، لا، أنا الوطن استثمر فيه، الوطن أعطاني، الوطن علمني، فأنا لابد من الواجب الوطني إني أنا أعطي للجيل الجديد كل خلاصة خبرتي وكل اللي صرفته علي الدولة.
1: نعم. طيب أنا استأذنك دكتورة منى تبقين معنا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة اخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن منصة مهنار، فكرة انطلقت من فتيات سعوديات. فكرتها أنه تربط بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب من أجل خدمة المجتمع. أجدد الترحيب بالدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز. دكتورة منى، على فكرة أنت تعتبرين في هذه المنصة شريكة ولا مستشارة ولا داعمة؟
3: أنا لست شريكة، أنا داعمة وأنا مستشارة، يعني أنا أحمل شهادة دولية معتمدة في برامج الإرشاد والتوجيه المهني.
2: جميل.
3: يعني أريد أن يعني أعمل على يعني هذه أول مرة أنا أقدم خدمة الإرشاد المهني والدعم للشباب بالطريقة هذه المباشرة. إنك تجلس معاهم، إنك تعطيهم مساحة من وقتك وتخليهم يدخلوا لأفكارك ويغوصوا ويبحثوا عما يريدوا أن يجدوه عندك. هذه أول تجربة أنا أخذ الشهادة في الإرشاد المهني والأكاديمي والوظيفي لي كم سنة، بس ما قعدت مع أحد بشكل مهني بالطريقة دي.
2: طيب.
3: فأنا حسيت أنها هذا العالم يستهويني، هذا العالم وجدت نفسي فيه، والسبب بناتي لما وأزهار.
2: طيب، لما معانا الآن على الهاتف لما هشبول، الرئيس التنفيذي لشركة مهنار. حياك الله يا لما. في البداية أعطينا فكرة عن شركة مهنار، كيف انطلقت الفكرة وش الأهداف اللي تسعى لها؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا لما الغامدي، طالب في كلية ينبع الصناعية تابعة للهيئة الملكية للجبال وينبع، وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة مهنار. بداية تأسست شركة مهنار ضمن مشاركتنا في برنامج الشركة المقدم من إنجاز السعودية، اللي أتاح لنا فرصة تحويل فكرة طلابية إلى مشروع حقيقي يسعى لإحداث أثر مجتمعي مستدام. مهنار بشكل بسيط هي منصة تربط خبرات المتقاعدين بالكفاءات الناشئة، بهدف المحافظة على المعرفة والخبرات الوطنية وعدم فقدانها بمجرد خروج أصحابها من سوق العمل. انطلقت الفكرة هذه من إيماننا بأن الخبرة لا تتقاعد، بل يمكن أن تستمر صناعة الأثر ونقل المعرفة للأجيال القادمة وتحقيق أقصى فائدة ممكن.
2: جميل. طيب، وش التحدي أو المشكلة أو الأمر اللي تشوفون فيه كان فجوة في المجتمع وخصوصا في سوق العمل اللي خلاكم تؤسسون هذه المنصة اللي تجمع بين خبرات المتقاعدين وأيضا سوق العمل والشباب وطموحات الشباب؟
4: احنا بعد ما درسنا السوق شفنا فجوة واضحة بين الخبرات المتقاعدة وبين الفئات اللي تحتاج توجيه وتحتاج دعم مهني مبني على الخبرات. في ما يقارب في المملكة العربية السعودية 1,200,000 متقاعد ومتقاعدة يمتلكون خبرات وتجارب قيمة، وعندنا في الجهة الأخرى أيضا طلاب وفئات أخرى تحتاج إلى توجيه. فهنا جاءت مهنار لتكون حلقة وصل تمكن نقل المعرفة والخبرة بطريقة مستدامة ومنظمة.
2: طيب، كيف تتواصلون مع هذا العدد الكبير من المتقاعدين بما يملكون من خبرات متراكمة على مدى سنين في مختلف القطاعات والمجالات؟
4: احنا حاليا نعمل على تأسيس منصة تجمع المتقاعدين مع الفئات المستفيدة من الطلاب والكفاءات الناشئة. من خلال المنصة هذه نتيح الخدمات حقتنا، عندنا عدة خدمات من ضمنها الاستشارات المهنية، اللقاءات التوجيهية وورش تدريبية وأخرى. يعني بتسهم هذه الخدمات استمرارية العطاء والاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف القطاعات. فإحنا من خلال المنصة هذه نتواصل مع المتقاعدين، وأيضا نتيح خانة لحجز الخدمات ولا آخر للمستفيدين.
2: طيب، وش الأثر اللي لمستموه خصوصا على الشباب من خلال هذه الفكرة أو هذه المنصة لتوظيف الخبرات للكفاءات الناشئة بحيث أنه تستفيد أو يستفيد منها سوق العمل؟
4: إحنا إلى الآن لم تطلق المنصة بشكل رسمي، لكن لمسنا اهتمام كبير من الطلاب من الكفاءات المستفيدة والكفاءات الناشئة، حتى أصبح نهار بالنسبة للكثيرين مطلب، يعني يسد فجوة في السوق وفي سوق وفي المجتمع بشكل أكمل.
2: طيب وش رؤيتكم المستقبلية لهذه المنصة، وأيضا وش الرسالة اللي تبغون توجهونها للمجتمع؟
4: إحنا نطمح في مهنار إن مهنار يصبح منصة وطنية رائدة في نقل الخبرات بين الأجيال، وأن تسهم هذه الخبرات في بناء مجتمع يستثمر المعرفة المتراكمة ويحولها إلى قيمة مستدامة، فيما تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأيضا رسالتنا أن الخبرات المتقاعدة ثروة لا تقدر بثمن، المحافظة عليها واستثمارها بالشكل الصحيح مسؤولية مشتركة للجميع، وأيضا هي تسهم في دعم التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية.
2: طيب شكرا لك لمى هشبول الرئيس التنفيذي لشركة مهنار، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتورة منى، عندك تعليق على ما ذكرته الأستاذة لمى؟
3: تعليقي أني أحب أبشر لمى أنه أنا بمجرد ما تكلمت عن هذا الموضوع وعن هذه المنصة في المجموعات على يعني في كل الجهات العمل اللي عملت فيها، يعني أنا عملت في التخطيط، عملت في التميز المؤسسي، وعندي مجموعات تضم خبراء من كل أنحاء المملكة وخارج المملكة، الكل تحمس لدرجة أنه في واحدة من الزميلات حتتقاعد السنة الجاية رسلت لي بياناتها ومعلوماتها، أضيفيني إلى المنصة، كوني حلقة الوصل بيني وبين هذه المنصة لأني أريد أن أثري جيل المستقبل بخبراتي. فبدي أهني لما أنه قبل ما تطلقوا المنصة بشكل رسمي المتقاعدين والمتقاعدات يفتحوا لكم كل أبواب الخبرة التي يمتلكون، لأني أعلم جيدا أن هذا الوطن يضم إمكانات وكوادر بشرية لا يستهان بها، خبرات عالية الجودة، وما أروعنا وإحنا نلتقي في منصة واحدة ونكسر الحاجز اللي بيننا وبين الجيل الشاب عبر هذه المنصات الرقمية التي أصبحت الواقع يفرض وجودها في حياتنا. فما ينفع إنه إحنا نقول نجلس في بيتنا أو أفتح لي شركة للاستشارات والناس حتجيني، لا، أنت تعال للناس في المنصات في أماكن تواجدهم الرقمية عشان يحصل التواصل من أجل الوطن.
2: طيب دكتورة منى، في أحيانا حاجز نفسي بين أصحاب الخبرة والمتقاعدين وبين مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندهم رغبة أو حماس في أنه يكونون حاضرين لأنه يرون أنه هذه الأماكن يمكن لأجيال أصغر منهم، وش ردك على هذه الجزئية تحديدا العامل النفسي لأنه يلعب دور كبير في هذا الجانب؟
3: تعرف أستاذي الكريم متى نكسر هذا الحاجز؟ من داخل بيوتنا، لما نسوي تواصل مع أولادنا وبناتنا، أقرب الناس لنا في بيتنا. إحنا عندنا قلة التواصل هي تشخيص واقع، أنا لابد أن أعترف أنه إذا ما رحت للطبيب وما قلت له أنا إيش الأعراء أو ماذا أشعر بماذا أشعر، ما حيقدر يوصف لي العلاج الصح.
2: صحيح.
3: فأنا لما أعرف أنه في مشكلة في التواصل داخل البيوت، لما المعلم ما يعرف يتواصل مع طلابه الجيل الجديد ويبغى يكلمهم باللغة حقة العصر القديم، إذا أنت تغرد خارج السرب. كيف تعرف أنه هذا المعلم ناجح؟ عرف كيف يوصل لعقول وقلوب وأرواح طلابه، وبالتالي تلاقيه هو صاحب الكلمة والمشورة، ويجيني الطالب سواء كان طفل صغير ولا شاب كبير في الجامعة. نفس الشيء الأب اللي قريب من عياله، الأم اللي قريبة من أولادها، ولازم تعطي لكل إنسان احتياجاته النفسية والفكرية والروحية بما يتناسبه هو، لأنه هو كائن مستقل بذاته، ما في أحد زي الثاني. المنصات الرقمية خطفت أولادنا مننا، إذا ما قدرنا ندخل معاهم هذا العالم حيصيروا كأنهم هم في عالم وإحنا في عالم. وأنا اللي اتخذت هذا القرار، لما تنحيت فأنت حكم عقلك، وعقلك يقول لك أنت تبغى تكون تعيش في قوقعة الزمن الماضي لوحدك، حتعيش لوحدك، حتى أولادك ما حيكونوا معك. لا، أبغى أعيش مع أولادي ومع أصحابهم ومع بناتي وزميلاتهم، مش إني ألبس رداء مو ردائي وأعيش زمن مو زمني. لا، بس لازم أعرف هو كيف يفكر، عشان ما أجي في لحظة أحس إني أنا غريبة، أنا ما أعرف حتى اللغة اللي يتكلموا بيها ولا الرموز اللي يتحدثوا بيها وأتفاجأ. لكن لما أكون معاهم أنا أعرف حتى هم كيف طوروا لغة التواصل بينهم بين بعض، عشان ما يجي في يوم من الأيام أصير أنا مني داري عن الدنيا. فهو قرار بيدك لما أنت تحكم عقلك. هذه يعني هذه منظوري للموضوع بأكمله.
2: نعم، وللأمانة من خلال متابعتي لمواقع التواصل الاجتماعي فيه أصحاب خبرات، بعضهم حتى ما هو يعني نقول متقاعد حديث، بعضهم حتى في السبعينات، يقدم محتوى جميل وفيه له جمهور من الشباب.
3: صح، حقيقي. فهو اتخذ القرار وبيحصد ثمار هذا القرار. على الجانب الآخر هناك من اتخذ قرار إنه يتنحى ويقعد يتفرج من بعيد وينقم على الجيل. لا، الجيل فيه خير كثير، بس تعالي تبحث عن اللغة اللي تتكلم بها معه.
2: صحيح. طيب، برأيك وش أبرز الخبرات اللي الشخص ممكن ينقلها للأجيال المقبلة؟ خبرات حياتية ولا خبرات عملية ولا يجمع بين الاثنين؟
3: أعتقد إنه الجمع بين الاثنين يعني يعتبر مطلب. يعني الآن الخبرات المعرفية والتحديات اللي واجهناها في حياتنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني مهم جدا أن تطرح للنقاش. حلوة، عشان أنا ما أعرف كيف جات كلمة نقاش، بس هي مناسبة لي.
2: ماشي مع اسم البرنامج.
3: أي اسم البرنامج، هي جات كده، فأنا أتبرمج عقلي على النقاش، النقاش المثمر اللي لما أنا أتكلم عن التحديات، عشان لحد يتخيل إنه النجاح يجي بضغطة زر ولا كده فقاعة طارت في السماء وطير. لا لا لا لا، يعني ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. اللي يطلع بسرعة ينزل بسرعة، واللي ما يعتبر بتجارب الآخرين ويتعلم من الدروس اللي موجودة في هذه الحياة بيضيع وقت كثير. وأنا زي ما قلت في بداية حديثي، ما عندنا وقت نضيعه. إحنا في زمن التحديات وزمن التسارع وزمن التغيير وزمن الطموحات العالية. طموحاتي لا تخليها أكبر من إمكاناتي. يعني أنت لما تجلس مع إنسان يطمح لشيء كبير جدا، لما تتكلم معاه بطريقة عقلانية يستكشف أولا مكامن القوة اللي عنده ويشتغل عليها ومكامن الضعف ويعالجها. فلا تحلم بأكثر مما تستحق. في ناس حلمت كثير وطاحت لأنه ما لقيت أحد ينصحها. ترى هذا المكان ما ولك، هو المكان لغيرك، فلا تطمح بمكان مولك. فهنا يجي دور الخبرة. ترى أنا في يوم من الأيام كنت أحلم بشيء مش الشيء اللي أنا موجودة فيه. في زماني ما كان أحد يحكي معايا، كنت أتكلم مع نفسي، وإنت إيش تبغي يا منى؟ وكان الناس تسأل فعلا هي منى فين تبغى توصل، بس أنا كنت أجلس مع نفسي. اليوم أنا بدي أجلس مع بناتي لأنه أنا مستعدة أني أسمعهم، مستعدة أني أقول لهم إيش التحديات اللي واجهتها في حياتي عشان أوصل للدكتورة منى اليوم.
2: طيب، أنا استأذنك يا دكتورة، أبقي معنا، بنطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
1: نقاش على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة أخرى. اليوم موضوعنا عن فكرة منصة تربط ما بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب واحتياجات أيضا سوق العمل. أجدد الترحيب بالدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز. انضمت إلينا الآن الأستاذة أزهار الغامدي، مديرة قسم التسويق في شركة مهنار، هي المنصة اللي نتكلم عنها. حياك الله أستاذ أزهار. في البداية، من منظور تسويقي، كيف تساهمون في إيصال رسالة المنصة للمجتمع وتعريف مختلف الفئات بأهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين؟
6: أهلا وسهلا. أولا في مهنار نركز فقط على التعريف بالمنصة، نركز على الفكرة وراءها. إحنا نؤمن والخبرات
2: أستاذة أزهار صوتك يقطع، من وتكلمين أنت من السبيكر؟ إذا من السبيكر قفي، لكلمينا من الجوال مباشرة، أو حاولي تغيرين مكانك عشان يكون الصوت ما يقطع. تفضلي.
6: مثل ما كنت أقول، في مهنار إحنا ما نركز فقط على أننا نعرف بالمنصة، إحنا نركز على أننا ننشر الفكرة والقيمة التي تقف خلفها. خبرات المتقاعدين مثل ما ذكر الزميل سلمى وأستاذة منى تمثل ثروة معرفية كبيرة، من الغير منطقي أنها تتوقف عند التقاعد. عشان كذا إحنا نحرص من خلال المحتوى التوعوي، اللقاءات الإعلامية والشراكات المجتمعية، وأيضا منصات التواصل الاجتماعي، على أننا نبرز قصص النجاح والخبرات التي يمكن أن تحدث أثر حقيقي في حياة الشباب أو الجيل الحالي. فإحنا هدفنا أنه يدرك المجتمع أن التقاعد نهاية مرحلة وظيفية، ليس نهاية الخبرة، هو مجرد نهاية المرحلة الوظيفية لكنه ليس نهاية العطاء أو التأثير في المجتمع.
2: طيب، وش أبرز التحديات اللي واجهتوها في تسويق فكرة المشروع، خصوصا أنه فكرة استثمار خبرات المتقاعدين واحدة من المبادرات النوعية والجديدة أيضا على مستوى السوشيال ميديا؟ ما هو جديدة في كفكرة على مستوى السوشيال ميديا أن يكون في منصة للجمع بين خبرات المتقاعدين والشباب؟ هذه فكرة جديدة.
6: صحيح، فعلا أبرز تحدي واجهناه هو مثل ما ذكرت أنه

0: فكرة جديدة نسبياً على المجتمع، فما زال الكثير ينظر إلى التقاعد على أنه نهاية للمسيرة المهنية، بينما إحنا نحاول أننا نبرز جانب مختلف لهذا الموضوع، وهو أنه الخبرة تبقى ذات قيمة حتى بعد التقاعد. وشعارنا أصلاً في مهنار هو أنه الخبرة لا تتقاعد بل تورث وتستمر. أيضاً واجهنا تحدي في توضيح هذه الفائدة للطرفين، الجيل السابق والحالي، سواء للمتقاعد الذي يعني يمديه يستمر في مشاركة خبرته، أو للشباب من الجيل الحالي، لأنهم يمديهم يستفيدون من تجارب عملية حقيقية من هؤلاء المتقاعدين. لكن مع الوقت الحمد لله وجدنا تفاعل إيجابي من مختلف الفئات، وهذا أعطانا ثقة أكبر بأهمية ما نقدمه.
1: طب كيف تتفاعلون مع الشباب والكفاءات الناشئة؟ وش الوسائل اللي تستخدمونها لتعزيز ارتباطهم بأصحاب الخبرة؟
0: الشباب اليوم فعلا يبحثون عن محتوى سريع وواقعي ومرتبط بتحدياتهم الفعلية اللي يواجهونهم، عشان كذا احنا نحرص نقدم رسائل ومحتوى قريب منهم ومن احتياجاتهم المهنية. ايضا نستخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل اساسي للوصول اليهم. ايضا احنا نبرز قيمة التعلم من اصحاب التجارب والخبرات، بدل من الاعتماد على المعرفة النظرية اللي هي المتواجدة بسهولة اليوم. اللي نطمح له هو انه يرى الشاب في صاحب الخبرة مرشد يمكن ان يختصر عليه سنوات من التجربة او الخطأ.
1: طيب في الجانب الاخر، اليوم اللي يسمعنا مثلا من المتقاعدين ويشوف انه عنده خبرات يبغى ينقلها للاجيال المقبلة، كيف ممكن يستفيد من خدماتكم؟ كيف يتواصل معكم؟
0: مثل ما ذكر الزميل سلمى، احنا ما اطلقنا للمنصة بشكل رسمي، لكن يمكن التواصل معنا عبر جميع منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر رقمنا. احنا كلنا متاحين ومرحبين وفاتحين باب التسجيل لكل المتقاعدين وايضا الفئة الاخرى اللي هي فئة المستفيدين. وراح يستفيد المتقاعد كثير من هذه الناحية، لأنه مثل ما ذكرنا سابقا مع أستاذ منى وزميل سلمى، المتقاعد راح يقدر يقدم ويستمر في العطاء لوطنه، في وطنه وفي مجتمعه أيضا.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة أزهار الغامدي، مدير قسم التسويق في شركة مهنار، اللي ستطلق منصة تربط بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب. شكرا جزيلا لك.
0: العفو، يعطيكم العافية.
1: طيب أعود لك دكتورة منى، يمكن في جزئية مهمة ذكرتها الأستاذة أزهار، موضوع التعامل مع الشباب باللغة اللي يفهمونها. يعني فيها كثير من أصحاب الخبرة والمتقاعدين اللي يكون عنده بالفعل شيء يبغى يقدمه، لكن لغته وإيقاعها أبطأ من لغة الشباب، يمكن حديثه بطريقة كلاسيكية، المصطلحات اللي يستخدمها ما توصل للشباب. فكيف يمكن أنه نغير من هذه اللغة بحيث أنها تكون لغة شبابية وتحمل في طياتها خبرات السنين؟
2: هذا التحدي من التحديات اللي حتواجه بناتنا وحتواجه أيضا المتقاعدين والمتقاعدات. قلت لك قبل شوي أنه البداية من البيت، البداية من الأسرة، لذلك أنا حريصة جدا على وجود العلاقات الأسرية القوية جدا بين الآباء والأمهات، لأنه الأسرة هي نواة المجتمع. فإذا أنا مو قادر أتواصل بقوة مع أولادي وبناتي، لن أستطيع أني أتواصل مع أبناء وبنات المجتمع، مستحيل. يعني إذا أنا فقدت لغة التواصل مع أقرب الناس لي، وبعدين اعتبر أنه البيت هو المكان اللي أنت بتتدرب فيه على أنك تواجه الجيل اللي برا، لأنه أولادي وبناتي أصدقائهم هم اللي برا، في الجامعة، في النادي، في المقاهي، هم نفسهم. فأنا كل اللي بيحصل في المجتمع ده نموذج له اللي موجود في بيتي. أنا لازم أجلس، يعني أنا لست من الناس اللي تسهر عشان الكورة، وعشان ولدي جاء بعد انتهاء الاختبارات من الجامعة، لازم أجلس مع ولدي اللي أنا غايب عني، يعيش في المدينة وأنا عايشة في ينبع، أبغى أكون صاحبته، أشوف هو فين واصل اهتماماته. فاهتمامات كل إنسان في عائلتي تخصني أنا كأم. يعني أنا دائما أقول الأم ما ممكن أحد يعوض غيابها، إذا هي

0: ما كانت قريبة من أولادها وبناتها، وبالتالي لما أروح للعمل أنا أصلاً خلاص درست هذا الجيل اليوم هو إيش الترند اللي عنده. حتى موضوع الترند ده مش شيء كده رفاهية ولا لا لا لا، يعني أنا بعد مباراة المنتخب والأوروغواي فرحت أشوف فين الترند، رحت يعني أنا شفت شوط واحد ما شفت الثاني، بس عشان أعرف أفتح حوار مع ولدي اللي هو مهتم بالرياضة، لأن لازم أصلاً في المنتخب السعودي هذا لازم كلنا إحنا نكون معه، فأحسس ولدي وأنا بتكلم معه ترى أنا صح ما حضرت المباراة كاملة، بس أنا كنت في الترند أشوف الحارس إيش سوى. هذا مثال بسيط أستاذ عزام على كل شيء في حياتنا. يعني حتى في الأنظمة الغذائية اللي صارت قبل فترة والترند، حتى المتعلمين المثقفين اللي هي انجرفوا وراها لحد ما صدر قرار من وزارة الصحة يحذر من انك انت مو كل شيء تسمعه تصدقه وتضيع نفسك وتجيب لنفسك مشكلة. فكمان انا لازم حتى موضوع الصحة، موضوع الرياضة، موضوع كل شيء في حياتك، انت لازم تعرف الجيل ده مهتم بإيه عشان تعرف تجيب لغة بيه. فهذه اللغة اللي يتكلم بيها الجيل الجديد والترندات لازم أنا أكون حاضر لها وواعي عشان أعرف أدخل في نقاش معهم.
1: طيب أنا بقي معي أقل من دقيقة، وعشان برضو نغطي الجانب الثاني، أنه ليست الإشكالية فقط في جيل أصحاب الخبرات، بل حتى أنه في بعض فئات الشباب من فرط الحماس يحس أنه ما هو محتاج أنه يسمع مثلا من هذا المتقاعد اللي مثلا تكون لغته بعيدة عن لغته، وأنه يشوف أنه طموحه يكفي، يكفي أنه ينطلق. كيف ممكن نغير هذه النظرة؟
0: لابد من الحوار، أنه التنمية المستدامة للوطن لا يمكن أنها تبنى بالحماس وحده ولا الخبرة وحدها، ولا جيل يشوف نفسه أحسن من جيل تاني، لا الجيل القديم يقول والله أنا أحسن، ولا الجيل الجديد يقول والله هذا أنا أقدر أستغنى عن الجيل القديم. لازم نؤمن بأهمية التكامل بين الجيلين. الشباب عنده روح مبادرة، عنده ابتكار، عنده قدرة على مواكبة متغيرات، لكن الخبرات الوطنية عندها الرؤية العميقة، عندها الحكمة، عندها التحديات اللي واجهتها وكيف اجتازتها. هذا الإبداع حق الشباب.

0: نحول الموضوع إلى حلول لكل المشاكل اللي بنواجهها اليوم لحلول ذات قيمة نقدر من خلالها نصل إلى ما يعرف اليوم الاقتصاد المعرفي. لما أؤمن برؤية وطن اللي أحد محاورها المجتمع الحيوي القادر على المنافسة أقدر أوصل لمستهدفات وطن.
1: نعم.
0: يكفينا فخراً إحنا في المملكة العربية السعودية إننا الآن خلال عقد من الزمان حدث عندنا أكبر قصة نجاح.
1: نعم. طيب.
0: في التغيير.
1: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، ومستشار الشؤون الدينية بالمسجد النبوي للأقسام النسائية، ومستشار الكليات والمعاهد في الهيئة الملكية بينبع الصناعية. شكرا جزيلا لك يا دكتورة.
0: شكرا لهذه الاستضافة، شكرا لدعم الشباب في الوطن، كلنا من أجل تحقيق مستهدفات هذا الوطن نعمل بكل حب.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي معتز سمير بخش. نلقاكم إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: ونسافك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكعيد. راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. لكل إنسان صوت يميزه عن غيره، حتى أننا نستطيع أحيانا نتعرف على الشخص من صوته قبل أن نراه. فالصوت ليس مجرد وسيلة للكلام، بل جزء من الهوية الشخصية وأداة للتواصل والتعبير عن المشاعر والأفكار. لكن ماذا يحدث عندما يتغير هذا الصوت أو يصاب بالبحة أو حتى يختفي فجأة؟ ومتى تكون هذه التغيرات أمرا عابرا؟ ومتى تستدعي القلق والفحص الطبي؟ وكيف تؤثر العادات اليومية والأمراض المختلفة على الأحبال الصوتية والحنجرة؟ في هذه الحلقة نسلط الضوء على أسرار الصوت البشري وأمراض الحنجرة والأحبال الصوتية.

0: فهذه هي عملية ما هي فقط في الحنجرة، لا، ابتداء من الرئتين إلى الفم.
1: الحبال الصوتية هذه تؤدي دور أيضا أثناء الكلام؟
0: أول شيء الرئتين هي المولد تبع الصوت. ليه؟ لأنه الإنسان لما يطلع الهواء أثناء الزفير تكون قوية، تقوم يمر بالأوتار الصوتية أو الحبال الصوتية، يسوي فيها اهتزازات، يقوم يطلع صوت. الصوت هذا ترى ما تكون حروف ولا كلمات. لما هذا الصوت يمر بتجاويف الفم والأنف، بالتالي يقوم يطلع له نبرة للصوت، وكمان اللسان، الأسنان، الشفايف تطلع لنا الكلمات والحروف. فهي الأوتار الصوتية فقط تطلع لنا صوت.
1: يعني هي الأوتار اللي تخلي الصوت يختلف عن الآخر، يعني شخص يختلف صوته عن الآخر، ولا في شيء ثاني؟
0: الأوتار الصوتية وتجاويف الفم والأنف، الأسنان، الفك، ما في واحد زي الآخر. بالتالي ما في واحد صوته زي الثاني.
1: يعني نقدر نقول إنه الصوت يعتبر بصمة شخصية؟
0: أكيد، زي بصمة الإبهام.
1: بس في ناس تقلد أصوات آخرين ولا لا دكتورة؟
0: صحيح، لأنه بيصير عنده صوت مستعار، يعني يبدأ يغير في طبقة الصوت فبالتالي يعطينا صوت آخر، ولكن هذه ما هي بصمة صوته.
1: طيب، التقدم في العمر هل فعلا يغير صوت الإنسان ولا لا؟
0: أكيد طبعا، يعني زي ما التقدم في العمر بيغير الجسم كامل، الوجه، العضلات، كمان الحبال الصوتية، لأنه الحبال الصوتية أول شيء بيصير في ضمور في العضلات، زي ما بيصير ضفور في عضلات الجسم. زائد الكولاجين الموجود في غشاء الأوتار الصوتية بيقل، فبالتالي المرونة كمان بتقل.
1: طيب، يختلف تركيب الحنجرة بين الرجال والنساء، عشان كذا نشوف إنه الرجال أخشن صوتاً، النساء أنعم صوتاً؟
0: أكيد، سواء في طول الأوتار الصوتية عند الرجال بتكون أطول، سماكتها بتكون أسمك، بالإضافة إلى هرمون التستوستيرون، هذا برضو له عامل في خشونة الصوت.
1: طب بإمكان الواحد، وخاصة الناس اللي يستخدمون أصواتهم في أمور مهنية مثلاً، زي المطربين، المذيعين مثلا وغيرهم، هل يمكن تدريب الصوت وتحسين جودته بشكل أفضل، ولا هذه ما هي بيدنا؟
0: لا، أكيد يمكن تدريبها وتكون بشكل أفضل. في أخصائيين التخاطب بيعملهم جلسات تمارين للصوت، بيقووا عضلات الحنجرة، عضلات الرقبة، فبالتالي يصير الصوت أسهل. كمان عمليات إحماء الصوت، إذا كان يعني مذيع، منشد، مغني، لو سوى عمليات إحماء الصوت يساعد كثير.
1: هذه الإحماء كيف تكون الإحماء الصوت عفوا دكتورة؟
0: هذه تكون يعمل جلسة مع أخصائيين التخاطب، يعلموه التمارين كيف يسويها، ممكن يسويها في السيارة قبل ما يدي محاضرة وتفر، فبالتالي يصير ما يصير في شد في العضلات تبعة الحنجرة، زي ما احنا نسوي رياضة.
1: اي نعم،
0: يقول لك قبل ما تسوي رياضة بتسوي عمليات الإحماء.
1: ممتاز. طيب، خلينا بس نعرف وش المقصود طبيا ببحة الصوت.
0: بحة الصوت هي يعني تغيير لا إرادي في نبرة الصوت وعلو الصوت. يعني تغيير في الصوت له تفسيرات كثير، ممكن يقصد ببحة، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون متقطع، ممكن يكون كأنه صوتين مع بعض، كل هذه تعتبر تغيير في الصوت أو بحة للصوت.
1: بس إيش أكثر أسباب البحة شيوعا دكتورة؟
0: طبعا هي الالتهابات بعد الزكام، الإنفلونزا، هذه أكثر شيء شيوع الحقيقة.
1: بس مو كل البحة سببها التهاب دكتورة، صحيح؟
0: أكيد طبعا، أكيد. ممكن يكون سوء استخدام الصوت، معلم أو منشد استخدم صوته بطريقة غلط، أو أحد حضر مباراة دحين مع مهتمة
1: صحيح كأس العالم،
0: وصرخ، صارت عنده مشكلة في الأوتار الصوتية، أو واحد عنده مشكلة تانية عصبية، شلل في الحبال الصوتية، أو لا سمح الله سرطانات.
1: طيب، إحنا متى نفرق بينها؟ البحة هذه طبيعية ومؤقتة، ولا تستدعي والله مراجعة أخصائي ومستشار

0: إذا استمرت البحة أكثر من أسبوعين لازم نشوف أحد متخصص نكشف على الحنجرة والأوتار الصوتية.
1: أسبوعين هي الشيء الطبيعي للبحة العابرة صحيح؟
0: صحيح، إذا واحد قال زكام أو شيء أسبوعين ما في مشكلة.
1: طيب تختلف أسباب البحة بين الأطفال والبالغين ولا هي نفسها دكتورة؟
0: الأطفال والبالغين تقريبا نفسها، ولكن دائما الأطفال سبحان الله عندهم لقصر وصغر الحنجرة ولسه ما اتكونت كل الطبقات، احيانا بيروحوا لطبقات عالية واصوات عالية من غير ما يتأثروا او تصير عندهم مشكلة، ولكن بقية الاسباب بتكون نفسها.
1: طب ايش اكثر الاخطاء الشائعة اللي تشوفينها دكتورة ويرتكبها الناس عند حدوث هذه البحة احيانا؟
0: هي شرب الليمون والزنجبيل، هذه اكثر يعني الاشياء الخاطئة. أول ما يصير عندهم بحة يكثروا من شرب الليمون والزنجبيل، وبالتالي إيش يصير؟ يصير عندي حامض المعدة بيطلع لفوق للحنجرة، ويصير عندي ارتجاع، ويصير الصوت أسوأ،
1: يفاقم المشكلة بدل ما يحلها.
0: صحيح.
1: أوكي. بس على فكرة منتشر موضوع الزنجبيل والليمون، أي واحد صوته متغير يقول لك خذ لك زنجبيل وليمون.
0: بالضبط، ويتفننوا فيه حقيقة.
1: طيب ممتاز، شكرا على التصحيح دكتور لأنها معلومة جدا مهمة. خلينا إذا نتوقف مع فاصل دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM. واتساب البرنامج للتواصل والاستفسار عن موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28.
2: مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. وضيفتنا اليوم الدكتورة لقاء نتو، استشاري أنف وأذن وحنجرة ومتخصصة في أمراض الحنجرة واختلال الصوت. طبعا حديثنا اليوم عن الأمراض التي تصيب الصوت، والآن نسألك دكتورة على ما هي هذه الأمراض التي تصيب الأحبال الصوتية تحديدا وتسبب اختلال الصوت، ما هي هذه أشهر الأمراض يا دكتورة؟
0: أشهرها طبعا هو التهاب الحنجرة والأوتار الصوتية بعد الإنفلونزا أو الدور الزكام.

0: نفيس على الوتر الصوتي، نزيف على الوتر الصوتي. هذه ثاني الأشياء. الناس اللي بعد عمليات الغدة الدرقية أو العمود الفقري أو عمليات القلب بيصير عندهم شلل في الأوتار الصوتية. طبعا ما ننسى في أمراض أحيانا عصبية تصيب الحبال الصوتية والحنجرة. وآخر شيء طبعا لا سمح الله سرطانات الحنجرة.
1: طب هو شو الفرق بين العقد واللحميات اللي تكون على الحبال الصوتية دكتورة؟
0: العقد يسموها حتى سينجر نوديولز، يعني أحيانا تصيب يستخدموا صوتهم زي المغنيين مؤدين معلمين. هذه بتجي نتيجة سوء استخدام الصوت، يعني بيتكلموا كثير، بيرفعوا صوتهم من غير، إذا كانوا تعبانين بيجي على نفسهم يتكلموا، وبالتالي إيش بحصل؟ هذه العقد، هذه العقد بتكون في الحبلين الصوتيين مو في واحد. عادة ما تحتاج دخل جراحي مع تمارين تدريب الصوت، وهم يستخدموا صوتهم بطريقة صح بيتحسن، لكن لحمية الحبال الصوتية عادة تحتاج جراحة.
1: هل الصراخ أو عفوا كثرة الكلام تكون سبب مباشر للإصابة بهذه المشاكل؟
0: كثرة الكلام بنبرات عالية، يعني الواحد بيتكلم كثير وهو بيعلي صوته كثير، هذا شيء. والشيء الثاني كمان كثرة الكلام، والواحد يكون عنده التهاب أو زكام أو كذا.
1: معناته الصراخ المتكرر أيضا يسبب ضرر صحيح؟
0: أكيد ضرر على أي شخص.
1: طيب ضرر دائم ولا ضرر مؤقت يكون؟
0: أحيانا يكون ضرر يحتاج تدخل جراحي، وأحيانا يكون ضرر مؤقت.
1: معناته الأطفال إذا إذا إذا صرخوا لازم نحاول نهديهم؟
0: أكيد، لأنه هم من الناس اللي كثير تعرضوا ذات في سن يعني 19 سنين لعقد الأوتار الصوتية
1: بسبب الصراخ أحيانا.
0: أكيد.
1: طيب ممكن تتأثر جودة الصوت رغم سلامة الحنجرة ظاهريا لديكم دكتورة؟
0: جودة الصوت ممكن تتأثر إذا كان ما في مرض عضوي، ولكن في شيء نفسي تتأثر أحيانا وما يكون عندنا ظاهر أي مشكلة.
1: طب هو وش الفرق بين اضطراب الصوت العضوي والوظيفي؟
0: العضوي طبعا بيكون في مرض عضوي موجود، سواء لحمية كيس إيش ما كان، أو يكون شيء وظيفي. إيش يعني الوظيفة ما هي جيدة؟ يعني في بحة في الصوت، تقطيع، ضعف، ولكن لما نجي نكشف على المريض ما بيكون في أي مشكلة يعني بالكشف.
1: طب هو أصلا كيف يكون الكشف؟ يعني كيف تقيمون مريض يشتكي من تغير صوته مثلا؟
0: في البداية طبعا بناخد تاريخ المرضي، بعد كده بنعمل تنظير للحنجرة، منظار نحطه ونشوف الحنجرة أثناء الكلام، أثناء البلع، يغير صوته من العالي للواطي. فبالتالي بنشوف كل التفاصيل، وأحيانا نحتاج نسوي أشعة.
1: المنظار هذا مهم في التشخيص صحيح؟
0: يعني من غير المنظار لا يمكن التشخيص.
1: يقدر يتكلم والمنظار في حلقه مثلا؟
0: المنظار بنحطه من الأنف أحيانا عشان يقدر يتكلم، وأحيانا حتى يقدر يقرأ أو يغني وإحنا شايفين الحنجر.
1: أوكي، يعني ما يضايق كثير.
0: يضايق لكن ما هو مؤلم.
1: ممتاز. طيب بعض الأشخاص بحسب ما قرأت أنه يولدون بمشكلات تؤثر على صوتهم أساسا، إيش أبرز هذه الأشياء اللي يولدون فيها دكتورة؟
0: هذه يكون يعني أمراض ولدوا بها خلقيا، زي مثلا في التصاق في الأوتار الصوتية، في أخاديد في الأوتار الصوتية، هذه من أو مثلا في شلل في أحد الحبال الصوتية، هذه كلها يولد فيها أحيانا الشخص.
1: طب في أحيانا بعض المشاكل ممكن تؤدي لنزيف في الحبال الصوتية ولا لا؟
0: أكيد، هو الصراخ رقم واحد.
1: الصراخ بس النزيف هذا يكون ما هو ظاهر صحيح؟
0: لما نسوي منظار أكيد بنشوفه. نعم.
1: لكن ما يطلع مثلا
0: دم؟
1: أي دم؟
0: لا ما يطلع. يكون تحت الغشاء. نعم.
1: أوكي. طيب في أدوية معينة تؤثر على جودة الصوت بشكل عام؟
0: يعني تحسنه أو تخلي أسوأ؟
1: يعني تتسبب مشاكل في جودة الصوت؟
0: مشاكل في الصوت أحيانا الأدوية المسيلة بالدم اللي بياخدوها المرضى، يكون مرض القلب أو كذا، لو سيولة الدم زادت يكون يصير نزيف في الحبل الصوتي. في ناس ياخدوا أدوية حساسية كثير تعمل جفاف في الأوتار.

0: طيب ايش ايش ايش مقصود بال قرات انه في شيء اسمه شلل الاحبال الصوتيه، هذا كيف يصير يعني ايش اسبابه؟
1: له اسباب كثيره.
0: اول شيء ايش المقصود فيه عفوا دكتوره؟
1: الحبال الصوتيه والاوتار الصوتيه لازم تتحرك تكفل اثناء ما الواحد يتنفس تفتح،
0: أيوة.
1: ولما الواحد يتكلم تكفل مع بعض، فهذه تحتاج حركة، المسؤول عن هذه الحركة هو العصب. لكن إذا صار في شلل يقوم أثناء النفس ما تفتح الحبال الصوتية وأثناء الكلام ما تكفل، فالصوت يصير ممكن أحيانا ضعيف أو ما في صوت.
0: أه.
1: والنفس كمان في مشكلة وممكن يكون في شرقة كمان.
0: يعني أثر على التنفس؟
1: إذا في الحبال الصوتية الناحيتين
0: أيوة.
1: كان فيها شلل فيصير مشكلة في النفس.
0: أوكي. طب الحبل الصوتي المشلول ممكن يعود للعمل مجددا؟
1: إذا كان السبب مؤقت يعني التهاب فيروسي أو بعد العملية صار في شد شوية دم، لما يخف هذا يتحسن الحركة عادة بننتظر 10 شهور، إذا ما تحرك خلال 10 شهور ما حيتحرك.
0: يعني طيب تستدعي تاخذ جراحي صحيح؟
1: بعد اذا ما تحرك نعم غالبا تدخل شراعي، ولكن مو كل الحالات.
0: طيب في حال تدخل نسبه النجاح كم في المية تكون دكتوره؟
1: والله نسبتها تكون اكثر من 95%.
0: ممتاز. يعني طيب يعود الصوت طبيعيا بعد العلاج مثل ما كان؟
1: في حالات الشلل يعود بشكل كبير، ولكن دائما يعني خلقة الله غير اللي إحنا نقدر نصلحه. لكن في ناس يعود بشكل 100%، في ناس لا يعود بشكل 90% أو 80%.
0: بعد الجراحة يحتاج علاج صوتي صحيح؟
1: في حالات شلل الأوتار الصوتية بعد الجراحة أحيانا ما يحتاج، لكن الأمراض زي اللحميات والأشياء هذه تحتاج عادة تمارين الصوت.
0: طب كيف مثلا، خلينا نتكلم مثلا على مستوى الأطفال، كيف نعرف أن الطفل والله من كثرة الصراخ يعاني من لحميات أو عقد على الحبال الصوتية؟ في أعراض معينة؟
1: يصير عنده بحة في الصوت، صوته فيه خشونة مبحوح، أو لما نتكلم بيتعب حنعرف أنه عنده مشكلة في الأوتار الصوتية.
0: ممتاز. طيب قبل ما نروح فاصل دكتورة، تقدر تقولي لنا كيف نستطيع الوقاية من معظم اضطرابات الصوت اللي تحدثنا عنها اليوم؟
1: رقم واحد أكثر شيء تكلمنا عنه هو الصراخ، ما نصرخ. وإذا الإنسان يحتاج يعلي صوته كمعلم أو مقرئ أو كذا يستخدم الميكروفون. رقم اثنين التدخين طبعا. رقم ثلاثة هو إحماء الصوت للناس اللي يستخدموا صوتهم بشكل مهني أو بشكل أكبر. وترطيب الصوت دائما يكون في رطوبة، امتناع عن شرب القهوة والشاي الكثير. هذه من الأشياء.
0: ترطيب الصوت عن طريق شرب الماء قصدك دكتورة؟
1: مو لازم كميات كبيرة، ولكن اللقم من الموية دائما يخلي الصوت رطب. نعم.
0: ممتاز. طيب خلينا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة فهم.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين في صحه ولياقه من جدة FM. وضيفتنا الدكتوره لقاء نتو، استشاري انف والاذن والحنجره والمتخصصه ايضا في امراض الحنجره واختلال الصوت. طيب دكتور، انا بتكلم شوي في اصحاب المهن وبشكل مفصل اكثر المهن الصوتيه تحديدا. بالنسبه لاكثر الاخطاء اللي يرتكبها اصحاب المهن الصوتيه، وش تشوفين هذه الأخطاء اللي ممكن تأثر على صوتهم عشان يتلافونها مستقبلا؟
1: إنهم يتكلموا أو بشكل يعني مدة طويلة من غير ما يكونوا يعملوا عملية إحماء للصوت قبل ما يتوجهوا لهذه المهمة اللي عندهم.
0: هل فعلا التحدث لساعات طويلة دون راحة هذا يؤذي الحبال الصوتية؟
1: إذا فترات طويلة ويضطروا يعلوا صوتهم ومن غير راحة أكيد حيؤذي.
0: طيب الشخص مثلا عنده خطبة أو محاضرة طويلة، هل فعلا أنه مثل ما سمعنا أنه في طريقة لإحماء الصوت؟
1: أكيد دائما أخصائيين التخاطب والصوت يعلموهم طريق اللي هي تمارين يسووها لمدة دقائق ترى بسيطة، بس إنه كيف يعمل ستريتشينج إطالة للعضلات حقت الحنجرة والرقبة، بحيث إنه هو لما يبدأ الخطبة ما يتعب نفسه أو يصير عنده شد عضلي في الحنجرة.
0: الإحماء هذا سهل نقدر نعرفه منك ولا صعب يبغاله يعني؟
1: لا يبغاله وقت نص ساعة مثلاً تتدرب عليه عشان تعرف.
0: أوكي، يعني هو ترديد كلمات معينة مثلاً أو حروف معينة؟
1: أيوة بالضبط، يعني واحد يقول إيه طويلة، مصاصة، زي كذا، كلها عمليات صوتية يعني.
0: أوكي طيب، هل مثلاً اليوم استخدام التقنيات الحديثة زي الميكروفون مثلاً هذا يقلل الإجهاد على الحبال الصوتية؟
1: أكيد، أي واحد عنده مهنة أو شيء لازم يحتاج يتكلم فترات طويلة وصوت عالي، الميكروفون شيء أساسي.
0: طيب هل من الآمن للشخص الاستمرار في العمل رغم حدوث هذه البحة في الصوت؟
1: لا، ما هذا الشيء الثاني، إذا الواحد صار عنده مثلا زكام التهاب المفروض ما يجهد نفسه، لأنه في دي الحالة الحبال الصوتية فيها التهاب واحتقان، وكمان يتكلم بشكل متكرر فحيجهد صوته بشكل واضح يعني
0: حتى لازم ياخذ اجازه صحيح؟
1: اقدر اقول اجازه ما هي مطوله، ولكن يوم او يومين يريح الحبال الصوتيه، ياخذ الادويه المناسبه مع الترطيب عشان يقدر يكمل بشكل جيد.
0: ممتاز، طيب هذه مهمه جدا، عشان اذا جانا زكام لا سمح الله نقدم اجازه ما نطلع الهواء. طيب دكتوره أبغى منك الآن نصيحة للمذيعين والإعلاميين بشكل عام، وش أكثر نصيحة توجهينها لنا؟
1: أكثر نصيحة هي استخدام الميكروفون، ترطيب الحبال الصوتية، دائما يكون جنبكم موية، تاخذوا لقم الموية للترطيب. أحيانا في حبوب مص عبارة عن هيرونيك أسيد تساعد على الترطيب بشكل أكبر. إذا كنت تقليل شرب القهوة والشاهي، ما أقول ما تشرب ولكن ما هو بشكل كثير. وفي نفس الوقت كمان زي ما قلنا، إذا أنت شكل يومي تستخدم صوتك بروفيشنال يعني
0: أيوة،
1: تحتاج تتعلم طريقة الإحماء للصوت.
0: طب المطربين أو الفنانين إذا عندهم حفلات طويلة مثلا، إيش النصائح اللي تعطونهم دكتورة؟
1: نصائح نعطيهم، طبعا هذول بيكون عندهم مدربين الصوت كوتشز،
0: ايوه،
1: فبيعملوا لهم عمليه استطاله واحماء للصوت. اكيد هم قبلها ما بياكلوا اكلات دسمه او فيها فلفل عشان ما يصير في عمليه الحام وبيطلع لفوق، يصير الصوت مرتاح اكثر. اكيد يكونوا نايمين بشكل افضل، اكيد اكلين اكل يكون صحي، كل هذا تأثر ترى على جودة الصوت.
0: معناته ما تنصحي بشرب القهوة قبل مثلا ذهابه للحفلة، مثلا المطرب الفنان مثلا أو غيره؟
1: يعني على طول قبل الحفلة أكيد ما ننصح.
0: يعني
1: قبلها بساعة ساعتين ممكن.
0: ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
0: طيب نرجع للدكتورة اللي خانته استشاري الأنف والأذن والحنجرة. دكتورة سمعتني اليوم الآن موضوح؟
1: أي نعم.
0: ما أدريش المشكلة اليوم مع الاتصالات. طيب دكتورة بالنسبة كنا نتكلم على القهوة، هل تأثيرها مباشر إذا كان واحد شربها مباشرة قبل الحفلة والخطابة أو شيء من هذا القبيل؟
1: هي تأثيرها بحاجتين. واحد إنه بتسوي جفاف في الحنجرة والحبال الصوتية.
0: أوكي.
1: رقم اثنين إنه هي بتساعد إنه حامض المعدة الارتجاع بيطلع لمنطقة الحنجرة. فيسبب تهيج في المنطقة هذه.
0: طب بالنسبة للتدخين، الفيب، المعسل، الأشياء هذه وش دورها؟
1: أكيد طبعاً التدخين والفيب وكل التابغ والتدخين بيعمل طبعاً إنه إفرازات الحنجرة بتصير سميكة والإنسان ما بتخلص منها بشكل جيد، وعلى المدى الطويل تخلي تكوين سوائل تحت غشاء الحبال الصوتية، فالصوت مع الوقت حيصير خشن وضخم.
0: طيب المكيف مثلا، الهواء الجاف، هذه تضر الصوت دكتورة؟
1: نفس الفكرة، إنها بتعمل جفاف. فإذا أنا دائما حريصة إنه أعمل ترطيب لحنجرتي وحبال الصوتية فما عندي مشكلة، ولكن إذا أنا ما أعمل ترطيب بشكل دائم أكيد حأتعب، يصير لما أتكلم أتعب.
0: طب هذا الارتجاع اللي ذكرتي دكتورة بخصوص تذكرتي انه لازم نتجنب بعض الاكلات حتى لا تسبب عند بعض الناس ارتجاع. طب نعم. هل يمكن ان يحدث هذا الارتجاع دون حموضه في المعده مثلا؟
1: صحيح، انا ما اتكلم عن الارتجاع تبع المريء ولا معده اللي بيسبب الم وكذا، لا اتكلم عن الارتجاع الحنجري. هذا ما يكون في حموضه، لا المريض يحس تغيير في الصوت، يتنحنح بشكل كثير، أحياناً يحس إنه لما يجي يبلع حبوب أو توقف حلقه، أحياناً يصير عنده شرقة بعد الأكل أو أثناء النوم، كحة، يعني بتيجي أشكال مختلفة.
0: وش الفرق بينه وبين الحموضة؟ ارتجاع الحنجري والحموضة، هي فرق بينهم؟
1: الارتجاع تبع المريء والمعدة عشان يشخصوه بيحتاج إنه الحامض يعدي الصمام السفلي للمريء 50 مرة عشان يقول عندنا ارتجاع في المريء.
0: أوكي.
1: لكن في حالة الارتجاع الحنجري احنا نتكلم عن الصمام العلوي للمريء، يعني مرتين بس الحامض يطلع لفوق يعمل لنا هذه المشاكل.
0: أوكي. طب هذه أعراضه البحة المزمنة صحيح؟
1: مو شرط تكون مزمنة، أحيانا أول ما يصحى من النوم بفترة، أحيانا زي ما قلت إنه يتنحنح، أحيانا توقف الحبوب في الحنجرة، كحة ناشفة، كل هذه أعراض لارتجاع في الحنجرة.
0: طب هذا ارتجاع اللي في الحنجرة فيه له أدوية دكتورة؟
1: طبعا أهم شيء هو تغيير نظام الحياة، إنه تقليل شرب القهوة والشاهي، النعناع، الحبك، الدوش، الفلفل، ليمون، زنجبيل، الأطعمة اللي فيها حوامض زي الطماطم والصلصة، الصودا من أهم المشاكل المشروبات الغازية. بعدين نلجأ لموضوع الأدوية، لكن ما بنعطي أدوية فترة طويلة لأنه أكيد لها أضرار، وساعتها ممكن نلجأ لأخصائي أو طبيب الجهاز الهضمي عشان نشوف إيش المشكلة.
0: ممتاز. طيب نروح لموضوع آخر دكتورة متعلق أيضا بالصوت، اللي هو في بعض الناس تفقد أصواتها بشكل مفاجئ. يعني ليش يفقد بعض الناس أو بعض الأشخاص أصواتهم فجأة دكتورة؟ ليش؟
1: يعني أنه يكون صرخ فجأة، مثلا كان بيشوف مباراة فجأة صرخ، صار نزيف الحبل الصوتي فالصوت يروح. هذا واحد. رقم اثنين، أو يكون عنده هو زكام أو التهاب وعلى صوته برضه بشكل مفاجئ. أو شيء ثالث، يكون في يعني تعرض لي ضغط نفسي، توتر أو حزن شديد سوال المشكلة.
0: الانفعال النفسي برضو يؤدي لفقدان الصوت صحيح؟
1: إذا انفعال نفسي يعني شديد، توتر، حزن.
0: أيوة.
1: صحيح.
0: نعم. طب هذا الفقدان للصوت متى يكون حالة طارئة تستدعي الذهاب مباشرة للمستشفى؟
1: إذا صاحبوا ألم في الحنجرة أو الحلق، إذا صاحبوا ضيق في النفس أو إن واحد ما هو قادر يتنفس، أو صار كل ما يشرب أو يأكل شيء بيشرق، ساعتها لازم على طول يتوجه لطبيب مختص.
0: طب إيش المقصود بالتشنج الصوتي؟
1: التشنج الصوتي هو مرض عصبي بيصيب الجسم كامل، وأحياناً يصيب الحنجرة فقط، فيعمل تشنج لا إرادي وانقباضات لا إرادية في عضلات الحنجرة والأوتار الصوتية.
0: معناته في أمراض عصبية تؤثر على الصوت برضو، صحيح؟
1: صحيح.
0: المرض باركنسون منها يا دكتورة؟
1: صحيح، مرضى الباركنسون من الأمراض اللي تؤثر على الحنجرة والأوتار الصوتية.
0: في هذه الحالات دكتورة، وش خيارات العلاج إذا كان مثلا باركنسون ولا أمراض أخرى مؤثرة على الصوت بشكل مباشر؟
1: الأمراض العصبية اللي بتأثر على الحنجرة والأوتار الصوتية، دور التمارين التخاطب والصوت دورها بسيط حقيقة، لها دور ولكنه ما هو كثير. ولكن أهم علاج في ده الموضوع هو أنه إحنا نحقن مادة البوتوكس في العضلة اللي فيها تشنج، بالتالي ترتاح، ولكن الحقن هذا يحتاج يتعاد كل 3-4 شهور.
0: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
5: سوبر بيرفكتو،
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
7: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
8: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
9: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في صحة ولياقة من جدة FM، ودكتورة لقاء نتو استشاري الأنف والأذن والحنجرة المختصة في أمراض الحنجرة واختلال الصوت. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب نتكلم الآن دكتورة على موضوع سرطان الحنجرة. وش العوامل الخطورة الرئيسية للإصابة بهذا السرطان؟ عفى الله الجميع.
1: طبعا عفوا الله الجميع عن هذا المرض. أهم العوامل هي طبعا التدخين، شرب الكحول، التعرض بعض الغازات زي غاز الأسبستوس ونشارة الخشب، الإصابة بعدوى فيروس الورم اللحيمي البشري، وأحيانا تجي في عوائل فاميليا يعني يكون عامل الوراثة لها دور.
0: أوكي، يعني ما زال التدخين هو السبب الأول عالميا.
1: نعم أيوه.
0: يشمل الشيشة والفيب أيضا؟
1: كل أنواع التدخين.
0: كلها، برافو. طيب ممتاز. ممكن يصاب غير المدخنين بسرطان الحنجرة؟
1: أكيد طبعا.
0: اللي بس عندهم ورم حليمي فقط؟
1: لا، الناس اللي برضو يشتغلوا يتعرضوا لنشارة الخشب من غير ما يعملوا حماية، أو الناس اللي يشتغلوا في غاز الأسبستوس هذا في مواد البناء والعزل الحراري اللي بتسوي في أثناء البناء، هذه برضو لها دور. كل هذه، وطبعا في ناس يعني ترى بالنسبة يعني ما هي مثبتة أكيد، ولكن لقوا إنه يعني معظم الناس اللي عندها سرطان الحنجرة بيكون عندها ارتجاع في الحنجرة.
0: طيب البحة المستمرة تعتبر من الأعراض المبكرة لهذا المرض؟
1: أكيد طبعا، زي ما قلنا بحة لأكثر من أسبوعين، أو مشكلة في النفس، في ضيق في النفس، هذه من أهم الأعراض اللي بتكون موجودة عند المريض.
0: صعوبة البلع أيضا تكون علامة تحذيرية؟
1: صعوبة البلع في حالات تكون يعني بشكل متأخر مو في البدايات، مو في البداية.
0: طب ألم الأذن يكون مرتبط أيضا بالورم؟
1: ألم الأذن أحيانا بيكون إنه شيء ما هي مشكلة في الأذن، يفحصوا ما في مشكلة، ولكن عنده مشكلة مثلا في الغدد الليمفاوية في الرقبة مؤثرة على ألم الأذن.
0: طب أنت كطبيبة دكتورة، جاك الآن مريض واشتبهتي بوجود ورم في الحنجرة، كيف يتم تشخيص هذا السرطان؟
1: رقم واحد طبعا هو أنه إحنا نعمل تنظير حنجري في العيادة، نشوف إذا في ورم أو تغير في الغشاء تبع الأوتار الصوتية في حركتها، هذا واحد. رقم اثنين أنه نعمل أشعة إذا نشوف في تضخم في أي من الغدد الليمفاوية الموجودة في الرقبة.
0: أشعة مقطعية قصدك ولا راني مغناطيسي؟
1: لا أشعة مقطعية.
0: أي أشعة مقطعية كافية يعني؟
1: أي كافية.
0: طب بالنسبة للفرص العلاج، هي تختلف على حسب مرحلة المرض؟ كل ما كان مبكر كل ما كان أفضل؟
1: طبعا كل ما كان اكتشاف المرض مبكر فإحنا العلاج يحافظ على كل الوظائف تبعة الحنجرة، يعني يحافظ أنه المريض يكون عنده صوت جيد، يحافظ عليه أنه يتنفس بشكل طبيعي، يحافظ عليه أنه يبلع ويأكل بشكل طبيعي. كل ما تأخر العلاج حيأثر على الوظائف تبعة الحنجرة.
0: طب إيش الخيارات العلاجية المتاحة اليوم عندنا؟
1: طبعاً هي رقم واحد هي الجراحة، وبعد كذا إذا ما تنفع الجراحة أو كان في مراحل متقدمة أحياناً بيحتاج الإشعاع والكيماوي. في مراحل يكون متقدمة جداً هي إزالة الحنجرة بشكل كامل.
0: هنا كيف طيب يكون ما في صوت بعدها ولا كيف؟
1: بعدها يكون صوته مختلف، صوته زي رجل آلي لأنه الحبال الصوتية بتكون أزيلت، فهو بيستخدم الأنسجة اللي فوق اللي في الحنجرة اللي فوق الحنجرة عشان يطلع الصوت.
0: يلا.
1: فبيكون صوت ما هو طبيعي أكيد.
0: بس إحنا في النهاية محتاجين نضحي بشيء عشان حياته مثلا، صحيح؟
1: صحيح، عشان الإنسان يستمر في الحياة. طب. بس إحنا نبغى يستمر في الحياة يكون في جودة في الحياة كمان، مو فقط الوقت يكون
0: هذه كيف نلجأ لها يعني، أو متى نلجأ إنه أو يعني كيف الطريقة للعلاج بحيث إنه نحافظ على الصوت؟
1: هذه نلجأ لها بإنه بيصير في اكتشاف مبكر للمرض. أول ما إنسان عنده بحة أكثر من أسبوعين، بالذات إذا كان كبير في السن، إذا كان بيدخن لفترة طويلة، على طول يروح عند أخصائي ويشوف الموضوع إيش فيه، إيش المشكلة.
0: طيب وش الدكتورة يعني أبغى رسالة توجهينها لكل الناس اللي اليوم يستخدمون الفيب تحديدا، اللي انتشر بشكل كبير بين البنات والشباب بشكل على حد سواء، وش الرسالة توجهينها لهم يعني قد ما تقدرين خوفيهم، لأنه لازم يوقفون الشيء هذا صراحة.
1: يعني أقول الرسالة إنه خطورتها أكبر شيء متى بدأوا يدخنوا أو يستخدموا هذه الفيب، السجائر، الشيشة، المعسل، whatever. متى بدأوها؟ بدأوا في الخلايا تبعت الجسم وخلايا الحنجرة بالذات، بدأت التغييرات لا سمح الله والطفرات الجينية اللي هي تسبق السرطان. فمع الوقت الواحد يلقى نفسه 40 سنة خلص عنده سرطان. فليش إحنا نلجأ الشيء هذا؟ غير كمان تغيير الصوت، التهابات عندهم، يعني التوعية إنه ما يبدأوا هذا الشيء، هذا التدخين مبكرا هو أهم شيء أعتقد إنه لازم يحصل.
0: ممتاز جدا. طيب نتوقف مع فاصل أخير، بعد الفاصل في كثير من الأسئلة دكتورة نأخذها من المستمعين تجاوبين عليها إن شاء الله قبل ما نختم معك حلقة اليوم من صحة ولياقة من جدة FM.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
9: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
9: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة
10: الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
11: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: طيب يا هلا فيكم مستمعينا في الجزء الاخير من حوارنا مع الدكتوره لقاء نتو استشاري الانف والاذن والحنجره والمختصه في امراض الحنجره واختلال الصوت. واليوم تحدثنا عن امراض الصوت بشكل عام. واتساب البرنامج 800-244-28-28. ناخذ الان اكبر قدر ان شاء الله نستطيع من اسئلتكم. في سؤال دكتوره من ابو خالد يقول انا معلم منذ اكثر من 20 سنه ولاحظ ان صوتي يختفي احيانا مع نهايه الاسبوع الدراسي، هل هذا طبيعي ام مؤشر على وجود مشكله في الحبال الصوتيه؟
1: طبعا هو اول شيء لازم توجه انه يشوفوا له عملوا منظار للحنجره والحبال الصوتيه، نتاكد انه عشان هو معلم ما يكون في لحميه او اي مشكله في الحبال الصوتيه. وغير كده يمكن هو ما بيستخدم صوته بشكل متكرر لأنه في آخر الأسبوع من غير مثلاً ما يستخدم مايكروفون بيصير في إجهاد على العضلات الحنجرة والحبال الصوتية.
0: طيب نورة تقول صباح الخير، تحياتنا للدكتورة لقاء. تقول ابني عمره 12 سنة صوته أجش دائماً تقريباً، هل هناك أطفال يعانون من مشكلات مزمنة في الحبال الصوتية؟
1: برضو يحتاج لازم تنظير للحنجرة والحبال الصوتية، هذا تسوى في العيادة نتأكد ما في يكون حبيبات على الأوتار الصوتية، بالذات إنه عمره 12 سنة بيلعب كورة يلعب بلاي ستيشن بيصرخ، هذه أكتر شيء ممكن، ونتأكد إنه ما في مشكلة تانية تكون موجودة في الحنجرة.
0: طيب سارة من الرياض تقول عاني من بحة متكررة كلما أصبت بالحساسية الموسمية، هل هذا طبيعي؟
1: هذا طبيعي مع الحساسية، لأنه لما يصير حساسية في الأنف جوب الأنفية في الجسم كمان منها الأوتار الصوتية فيصير في تغيير في الصوت، لكن إذا التغيير دائما كان متكرر وبيستمر فترات طويلة من الأفضل طبعا إنه إحنا نكشف.
0: طيب محمد يسأل يقول هل صحيح إنه الهمس أثناء بحة الصوت أفضل من الكلام العادي؟
1: لا هذا مو صحيح، ترى الهمس أو الوشوشة زي الصريخ كلها تؤذي الأوتار الصوتية.
0: هذه معلومة جديدة.
1: إحنا نقول تكلم الصوت العادي له همس وله صريخ.
0: طيب أيضا سارة تقول صباح الخير، أحيانا أشعر بوجود بلغم في الحلق فأضطر لتنظيف حلقي باستمرار، هل هذه العادة تضر الحبال الصوتية؟
1: أي هذه العادة فعلا مضرة لأنها بتخلي الحبال الصوتية يخبطوا في بعض، بعد كده يصير فيهم مشاكل. نستبدلها إما نقول عملية حرف الأم عشان ننظف هذا البلغم، أو نشرب شوية موية عشان يروح، بس من غير كثرة تنظيف الحلق هذا مقوي.
0: طيب نجلاء تسأل تقول ياريت بس تجاوبني الدكتورة على موضوع إيش هو الارتجاع الصامت، لأني أكثر من مرة أحيانا تجيني شرقة ورحت لأكثر من طبيب وحولوني على أنف وأذن وحنجرة قالوا لي عندك ارتجاع صامت وأول مرة أسمع عن هذا المرض.
1: ارتجاع الصامت هو نفسه اللي تكلمنا عنه، ارتجاع الحنجرة.
0: أها.
1: تكلمنا كل أعراضه وش اللي حصل فيه، هذا هو الارتجاع الصامت. فلازم نتنافى كل الأشياء اللي تؤدي إليه، ولو استمر لازم نشوف دكتور جهاز هضمي، شوف إيش المشكلة، ليش الحامض قاعد يمر كل المريء ويطلع للحنجرة.
0: سعود يقول يعاني من ارتجاع صامت، هذا برضو كان يجاوب على الأخت اللي قبله، تقول يعاني من ارتجاع صامت ووصف لي الطبيب دواء اسمه إزو مبزرول أو مبرازول أعتقد، فهل علاج الارتجاع وحده قد يعيد الصوت لطبيعته دون الحاجة لعلاج آخر؟
1: لا، هو تغيير نظام الحياة ونظام الأكل هو أهم شيء، وأهم شيء فيهم الصعوبة الحقيقية.
0: فيصل يقول أنا معلم ودائما عندما تصاب حنجرتي أستخدم الستريبسلز اللي هي الأقراص المص، هل هذا شيء صحي؟
1: الستريبسلز هي الغرض منها أحيانا بيكون فيها ترطيب وأحيانا فيه مادة المنثول، ما في مشكلة أن نستخدمها، ما في أي مشكلة إذا هي بتريح وما في مشكلة.
0: ياسر يقول أنا أستخدم بخاخات الربو باستمرار لكن من أثارها السيئة للأسف أنها تسبب بحة في الصوت، هل هذا أيضا ممكن يسبب مشاكل في الحنجرة على المدى الطويل؟
1: المرضى اللي عندهم ربو بيستخدموا البخاخات الكورتيزون بالفم وعندهم صوت لازم يشوفوا طبيب يكشف على الحنجرة، لأنه استخدام بخاخات الكورتيزون لفترات طويلة أحيانا تعمل التهاب فطري في الحنجرة، فلازم يتعمل

0: تنظير في الحياة.
1: معناته لها آثار جانبية كثير هذه البخاخات، صحيح؟
0: أي طبعا أنواع بتكون أقوى، أو واحد بيستخدمها لفترات طويلة جدا، صحيح لازم إذا في بحصات معها ننتبه إنه ما يصير عندنا التهاب سطحي في الحنجرة.
1: وهذه بس تعالج يعني، ما تتفاقم المشكلة بشكل أكبر، صحيح؟
0: لا يتعالج، يتعالج، وممكن الدكتور أحيانا طبيبه تبع الربو يغير نوع البخاخ.
1: تركي يقول صباح الخير دكتور لقاء، يقول إذا فقد الشخص صوته فجأة قبل مناسبة أو محاضرة معينة، إيش أول إجراء يقوم فيه؟
0: أول إجراء يقوم فيه، والله هذا موضوع صعب يعني، لازم يلقي المحاضرة يعني موضوع جدا صعب، إنه كيف بيعرف إيش المشكلة عنده، غير إنه يعمل تمارين التنفس. تمارين التنفس ترى مرة مهم، إحنا وكثير من الناس والمرضى ما بيستخدموه، لأنه إيش بيحصل لما واحد يكون خايف أو مضطرب، كأنه التنفس يصير عنده سطحي جدا، ما بياخذ النفس الكافي، فبالتالي ما عنده القدرة إنه يطلع الصوت. هذا يساعد كثير.
1: طيب في سؤال من فاطمة تقول وصف لي الطبيب تلفاز، لكني للأسف أشعر بجفاف في الحلق بعد استخدام هذه الأدوية، هل تنصحني الدكتورة بدواء معين غيره؟
0: طبعا هذا دواء حساسية، وإحنا قلنا أدوية الحساسية تسوي جفاف في الحلق، فأحيانا ترجع للطبيب تبعي إنه يغير الدواء لشيء ما يعمل جفاف. في أدوية ما تسوي جفاف، يعني على حسب الحالة، ما أقدر أقول دواء معين على الهواء.
1: طيب كذا خلصنا غالب الأسئلة دكتورة، في شيء تبغى تضيفينه قبل ما نختم معك دكتورة اللقاء؟
0: أحب أشكركم وأشكر كل المستمعين، وموضوع يعني فعلا مهم، ولازم ما نحمل أي أحد يصير عنده تغيير في الصوت لأكثر من أسبوعين.
1: صراحة ما قصرتي، ومعلومات يمكن أول مرة نسمعها أحيانا عن هذا الموضوع المهم جدا. أشكرك جزيل الشكر الدكتورة اللقاء نتو، استشاري الأنف والأذن والحنجرة والمختصة في أمراض الحنجرة واختلال الصوت، شكرا لك. وصلنا معكم السمعينة لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة، تقبلوا تحيات زميلي عبد الله الكعيد، وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام،
3: جدة اف ام على هواك.
4: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
5: جوري انت باقي على الايباد، حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
4: ماما خليني شوية، بس شوية.
5: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
4: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
6: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم مزعجتوني.
5: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
6: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة، إلا تبغيني أزعلها.
5: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها، البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
7: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد، باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
5: سمعت ايش يقول؟
6: أوه كلام خطير.
8: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم، في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية.

0: والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
1: ضحى الجمعة على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في ابها على التردد 98.8.
0: على هواك.

معاصرين أيضا. وقد عرف ابن العربي الذي أجمل مفهوم الشورى في تفسيره أحكام القرآن بقوله: هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده.

الحكمة من مشروعية الشورى: لا يختلف اثنان أن الشرائع السماوية قبل الإسلام والأنظمة الوضعية في عصرنا الحاضر إنما شرعت لأجل مصالح الناس، وعندما جاء الإسلام بالأحكام الشرعية كان منها تفعيل مبدأ الشورى الذي يحقق للفرد والمجتمع المصالح العامة والخاصة، ويؤدي إلى التلاحم والتراحم والعدل بين أفراد المجتمع. فالشورى تطيب الخواطر وتزيل ما في القلوب عند وقوع الحوادث والخلافات، وتنور العقول عند إعمالها فيما خلقت لأجله، وما تنتجه الأفكار عند الاستشارة من الرأي المصيب. والشورى تهدف إلى ضبط الأمور بميزان الأكثرية، وحتى في القضاء فإن القاضي مهما على كعبه في العلم والمعرفة والخبرة يحتاج إلى مجلس الشورى، لأن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد، وقد يظهر له من خلال المكاشفات واستظهار رأي الشورى من الأمور التي تغير مسار الحكم على القضية. فالقاضي يفصل بين الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكان من الحكمة أن يكون هناك شورى قضائية حتى يكون اجتهاده سليماً وأقرب إلى الصواب.

أهمية الشورى في الإسلام. تظهر أهمية الشورى في الإسلام من خلال قول الله تعالى لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكذلك تظهر أهمية الشورى من خلال قول الله تعالى في بيانه لصفات المؤمنين المستجبين لأمره، حيث قارن الشورى بالصلاة: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وتبرز أهمية الشورى من خلال الأحاديث الواردة، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولأهمية الشورى كان السلف رضي الله عنهم يستشير بعضهم بعضا في أمور دينهم ودنياهم. وعلى ما تقدم فإن الشورى لها أهمية كبرى في حياة الناس، فرأي الجماعة أصوب من رأي الفرد، والشورى فيها المساواة والوصول إلى الحقيقة. ويا حبذا لو يطبق مبدأ الشورى على مستوى الأسرة والمؤسسات التعليمية والإنتاجية للوصول إلى الأفضل والرفع من شأن الفرد والمجتمع، لأنه يحقق المساواة والنجاح الأمثل بين أفراد الأسرة وبين المعلمين أو الموظفين والعاملين في المؤسسات التعليمية والإنتاجية، لكي لا يستبد الفرد في الأسرة أو المعلم أو الموظف أو العامل في رأيه وتكون النتيجة سيئة على الجميع. ومن هنا يمثل مبدأ الشورى صورة من صور التعاون الذي حث عليه الإسلام بدليل أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في الجبال على التردد 105.6. على هواك.

0: من هدي النبوة.
1: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بدأت أمارات نبوته، حتى نزل الوحي عليه بغار حراء وأمر عليه السلام بتبليغ الدعوة كخاتم المرسلين. صدقت السيدة خديجة نبوة محمد وأيدته، وقد كانت الرؤى تأتيه كفلق النهار، وحبب ربه إليه الخلوة.

الجهر بدعوة الإسلام. ظلت الدعوة سرية في الثلاث سنوات الأولى، وكان الفقراء والضعفاء من أوائل المسلمين. أسلمت أم المؤمنين السيدة خديجة زوج النبي، وتبعها أبو بكر الصديق، وكل من علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، ثم تبعهم الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بدأت مرحلة الجهر بالدعوة امتثالا لأمر الله. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فسارع نبي الله صلى الله عليه وسلم لجبل الصفا ليعلم عشيرته. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل بني كعب ومرة وعبد مناف وعبد المطلب بأن ينقذوا أنفسهم من النار والعذاب الشديد، ولكن قريشا قابلت الدعوة بالتنطع والتعلل بتقاليد الآباء، وأجمعوا على الانتقام من المسلمين قبل انتشار دعوتهم. عذاب قريش للمؤمنين. في هذه المرحلة لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه عذابا شديدا، وقتل منهم الكثير، وبعضهم أصيب بالعمى أو اكتوى جسده. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فحصرنا في الشعب 3 سنين، وقطعوا عنا الميرة أي الطعام، حتى أن الرجل منا لا يخرج بالنفقة، فما يبايع حتى يرجع، حتى هلك منا من هلك.

وقد فشلت مفاوضات قريش لإثناء محمد عن دعوته وإغرائه بالسيادة والزوجات والثروة. وقال لعمه: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه، ما تركته. وقد اتهمت قريش محمدا بأنه ساحر كذاب. قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. شملت وسائل الصد عن سبيل الله المحاصرة الاقتصادية للمسلمين وبني هاشم لثلاث سنوات، حتى أكل الصحابة ورق الشجر وجلود الحيوانات. وقد امتنعت القبائل المتحالفة مع قريش عن البيع والشراء والمجالسة معهم إلى أن

معجزات النبي قبل الهجرة. لم تكتف قريش بتكذيب محمد وصحبه وتعذيبهم، فذهبت أمام دلائل نبوته الواضحة لاتهامه بالسحر، وكانت معجزة انشقاق القمر واحدة من تلك الشواهد. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. كانت المعجزات كشق القمر تجري، فينسبها المشركون للسحر الذي يقوم به محمد، برغم أن من هم خارج الجزيرة شهدوا برؤية المعجزة. من معجزات البعثة حماية الملائكة لمحمد، ومن ذلك موقف رواه أبو هريرة من رؤية أبي جهل خندقا من النار يحول بينه وبين محمد، وهو يهم بتعفير وجهه أثناء سجوده في مكة. أكل حشرة الأرض البنود الجائرة، البنود التي وضعتها قريش في صحيفة المقاطعة لتجويع المؤمنين.

رحلة الإسراء والمعراج هي النعمة الكبرى، فأسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج إلى طبقات السماوات العلى، ووصل لحد انقطعت عنده علوم الخلائق من ملائكة وإنس وجن، كل ذلك في ليلة واحدة بالجسم والروح معه. رأى محمد آيات ربه الكبرى، ووصل لسدرة المنتهى، وعندها رأى نور ربه مباشرة، وفرضت الصلوات الخمس. وقد نقل محمد صلى الله عليه وسلم ما شاهده من أمر السماء لقومه، فلم يؤمن به إلا القليل.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في ينبع على تردد 93.6. على هواك.

0: مساجد لها تاريخ.
1: مسجد السلطان في سنغافورة تحفة معمارية تجسد عبق الشرق. يعتبر مسجد السلطان في سنغافورة من أجمل المعالم الإسلامية في قارة آسيا، حيث تتسع قاعة الصلاة الرئيسية المؤلفة من طابقين لنحو 5000 مصلٍ. وأمر بإنشاء المسجد السلطان حسين شاه أول سلاطين سنغافورة في قلب البلاد داخل منطقة كامبونج لام أو شارع العرب عام 1824 للميلاد.

ويحتوي المسجد على قبتين كبيرتين ذهبيتي الشكل على الطرفين الشرقي والغربي من قاعة الصلاة، يعلو إحداهما بهو المدخل الرئيسي، فيما يتوج الأخرى ضريح السلطان علاء الدين علام شاه حفيد السلطان حسين شاه وغيرهم من أفراد العائلة المالكة المدفونين هناك، إضافة إلى عدد من القباب الأخرى. ويتزين المنظر الخارجي بظلال من الباستيل بألوان حيوية هي البرتقالي والأخضر والكريمي الفاتح، مما يجعله أكثر إشراقاً عندما تسطع عليه الشمس السنغافورية الاستوائية.

وبني المسجد في البداية من طابق واحد، وبعد مرور 100 عام كان المسجد القديم في حاجة ماسة إلى الإصلاح. وفي عام 1924، وهو العام المئوي للمسجد، وافق أمناء المسجد على خطة لإقامة مسجد جديد، وكان المسجد القديم في ذلك الحين في حال يرثى لها، وتم الانتهاء من المسجد بعد 4 سنوات في عام 1928، وظل مسجد السلطان دون تغيير أساسي منذ بنائه، ولكن الإصلاحات الوحيدة

الوحيدة التي أدخلت عليه هي القاعة الرئيسية في عام 1960 والمرفق الذي أضيف إليه عام 1993.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في رابغ على التردد 94.9.

0: همسات نبوية.
1: حثنا الإسلام على التمسك بالكثير من الأخلاقيات الفاضلة، من بينها التسامح والرحمة واحترام الكبير والعطف على الصغير، حيث وضع لنا الإسلام الآداب والمبادئ والأخلاقيات الفاضلة التي تسهم في توطيد العلاقات الطيبة بين أبناء المسلمين. ومن أبرز ذلك تمسك والتزام الصغير باحترام الكبير وعدم الاعتداء عليهم سواء بالقول أو الفعل، وتقدير مكانته وكبر سنه. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باحترام الكبير، وهنا نتذكر هذا الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فاحترام الكبير واجب على كل فرد، ومن الضروري أن يدرك أنه ذات يوم سوف يتقدم في العمر ويحتاج إلى من يقدره ويحترمه ويعامله معاملة طيبة. وهنا نتذكر قول المولى عز وجل في كتابه العزيز: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. مجالات الاهتمام بكبار السن: يجب الاهتمام بهم وتقديمهم في الكثير من الأمور، سواء إن كان في الجلوس، فمثلا لا يجب للشاب أن يجلس والكبير ما زال واقفا، بل يجب عليه أن ينتظر حتى يجلس الكبير في البداية. وإن لم يجد الكبير مكانا يجلس به، يجب على الصغير أن يتنازل عن مكانه للكبير. وعندما يتحدث الكبير يجب الاستماع إليه باهتمام والحرص على عدم مقاطعته، ويجب أيضا عدم إهانتهم. عند دخول الكبير إلى مكان ما، يجب على الشاب النهوض من مكانه لاستقباله والترحيب به. احترام آراء الكبار وعدم التقليل من شأنهم، فمثلا نجد من يسخر من كبار السن ويحاول الاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم أمام الآخرين، وتقديم الانتقادات غير المستحبة إذا فعل شيئا ما يثير غضب الآخرين، وهذا خطأ، بل يجب حسن التعامل معهم.

تقديم الرعاية لكبار السن سواء إن كان ذلك بزيارتهم أو التواصل معهم، ومساعدتهم في القيام بالأعمال التي لا يستطيعون القيام بها. ومن الممكن أيضاً تقديم المساعدات المالية لهم حتى يستطيعوا الوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم. ما هي أهمية احترام الكبير؟ التعود على احترام الكبار له فوائد عديدة، ولذلك من الضروري أن يشجع الآباء أبنائهم على ذلك. ومن أبرز فوائد احترام الكبار ما يلي: الفوز بثواب عظيم، وذلك لأن التمسك باحترام كبار السن وتقديرهم من أهم الأخلاقيات والآداب الفاضلة التي حثنا الإسلام على التمسك بها. شعور الفرد الذي يحرص على احترام الكبار وتقديرهم بالراحة والاطمئنان، وذلك لأنه حينما يكبر سيجد من يحترمه ويقدم له المساعدة. توطيد العلاقات الطيبة بين أبناء المجتمع الواحد مما يزيد وحدتهم ويسهم في رفعة المجتمع وتقدمه والحد من انتشار الخلافات والمشكلات.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها

الدارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتر

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم

بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا

بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم

تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.

قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: يا من تباركت ذاتك وتعالت صفاتك وتقدست أسماؤك وخضعت لك جميع الكائنات، وعز بعزتك المؤمنون والمؤمنات، وسما بذكرك الذاكرون والذاكرات، ونال الفوز بحبك الصادقون والصادقات. اللهم إنا نبرأ إليك من زيغ الهوى والشهوات، ونستعين بك على أنفسنا الأمارة بالسيئات. اللهم فارحم أمة محمد من الجهالة، وأبعدها عن الزيغ والضلالة، واحفظها من اتباع الشيطان. اللهم احفظها من فتنة الدنيا، وخذ بيدها إلى المثل العليا، ووفقها للعمل بما تحب وترضى، وأنر لها الطريق حتى تخرج من الظلمات.

0: وانصرها على أنفسها كي تتطهر من الكبائر والسيئات، وأعدها إلى كتابك، وأرشدها إلى سنة نبيك، وبصرها بعيوبها، واغفر لها ذنوبها، وأقل عثرتها، وأعد لها عزتها، وقرب يوم نصرتها، واهد إلى الحق قادتها، ورد عليها ضالتها، واشملها بعفوك، وتجاوز عنها برحمتك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول المبطلون علوا كبيرا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن تقوى الله وخشيته مستراح النفوس ورواء القلوب وأنس السرائر وراحة الأرواح، من تحقق بها

زاد في مدارج الكرامة وارتقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أمة الإسلام، إن في انطواء صفحات الأيام وانقضاء الشهور والأعوام لعبرة وذكرى، كما أن فيها لأولي البصائر سلوانا وبشرى. فإن سرعة دوران الزمان تستوقف اللبيب لينظر في غابر زمانه وماضيه، ويتفكر في حاضره وآتيه، فيكون في ذلك عظة لكل مفرط بأخذ العدة، وسلوان لكل مكروب بانصرام زمان الشدة. فلا يغتر بالدنيا غافل مغتر، ولا يبتئس ذو كرب وضيق وضر. يقول الله جل شأنه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف كل واحد منهما الآخر، يتعاقبان لا يفتران، يذهب هذا ويجيء ذاك، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعلهما يتعاقبان ليستدل بذلك المتفكر على توحيد الخالق سبحانه، فيعلم أنه عظيم القدرة لا يستحق العبادة غيره، وليشكر الشاكر على ما في اختلاف الليل والنهار من عظيم النعم وجليل الآلاء. وجعلهما متعاقبين كذلك ليستدرك العباد في الزمان اللاحق ما فاتهم من الخير والطاعات والمنافع في الزمان السابق، فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أنه قال: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل. وإن في تعاقب الليالي والأيام وتتابع السنين والأعوام لسلوانًا لمن ضاقت أحواله وتعسَّرت أموره، فإن الدنيا دار تغير وزوال، لا يستقر لها شأن ولا يدوم لها حال، بل تنتقل بأهلها انتقالا، وتعقبهم بعد حال حالا، فحوالك الضيق تجلوها تباشير الفرج، كما يبدد ضياء النهار سدفة الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا، وأن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا. بارك الله لي ولكم في مواسم الأعمار، وختم لنا بالحسنى وعقبى الدار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان غفارًا.

الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا هذا الدين وأتمه، فأسبل علينا ذوائب المنة وأسبغ أثواب النعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اختصنا بصفوة رسله وجعلنا من خير أمة. وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه أرسلَه للعالمين رحمةً، وبعثَه بالهُدى والبيِّنات والحِكمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه ومن اتَّبَعَ هديَه بإحسانٍ وأمَّه. أما بعدُ، أمَّة الإسلام، فإننا بانقِضاءِ عامِنا السالِف ودعنا موسما عظيما من مواسم الصالحات في شهر الحج المعظم، واستقبلنا موسم شهر الله المحرم، موسم خير يتلوه آخر في سلسلة من أزمنة الخير والبر، متصلة حلقاتها متتالية أوقاتها، ومناهل إيمان لا تنضب على كثرة الورود، وظل من الأمن والرخاء والسكينة ممدود. إنها سوابغ آلاء من الله سبحانه على هذه البلاد المباركة وولاة أمرها، يتفيأ المسلمون ظلالها ويردون معينها وزلالها، وتبلغ بها النفوس آمالها. فنحمده حمدًا يعجز اللسان والبيان عن إحصائه، ويستدعي المزيد من فضله وآلائه. أنت الذي أوليت منك فواضلًا، أنت الذي أوليت منك فواضلًا، تهمي سحائب فضلها ثجاجها، فجمعت في هذه البلاد محاسنًا، ورفعت في هام المعالي تاجها، وجعلتها للخير كعبة قاصد تدعو بحي على الهدى حجاجها. فلك المحامد والمدائح كلها، ما رجعت ورق الضحى أهزاجها. اللهم إنا نسألك أن تجزي القائمين على خدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والعناية بقاصديهما، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أجزل الثواب وأوفاه يا أكرم الأكرمين، وأن تحفظهم بحفظك، وتحوطهم بعنايتك، وتكلأهم برعايتك يا رب العالمين، وأن تحفظ هذه البلاد الطيبة الطاهرة، المملكة العربية السعودية، مأرز الإيمان، ومهبط الوحي، ومهوى أفئدة المسلمين، ومثوى سيد المرسلين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام في يوم الجمعة وفي سائر الأيام على الدوام، على صفوة الخلق وسيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحابته الغر الكرام، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تولى عام وتوالى إنعام. عباد الله، استديموا فضل ربكم بشكره، واحفظوا نعمته باتباع أمره، والهجوا بدعائه وذكره. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت.

0: استووا اعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله

آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد

0: الله أكبر
1: الله أكبر

الله

0: المشهد.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في رحلة الإنسان على هذه الأرض، وبين أفراح الدنيا وأحزانها، وبين شدائدها وأوقاتها الهادئة، يبقى هناك مطلب عظيم تبحث عنه القلوب وتشتاق إليه الأرواح وتسعى إليه النفوس في أعماقها، ذلك هو الطمأنينة. فالإنسان قد يملك أشياء كثيرة، وقد تحيط به أسباب الراحة من كل جانب، لكنه إذا فقد طمأنينة النفس بقي في داخله شيء مضطرب وشيء ناقص وشيء يبحث عن السكون فلا يجده. من هنا تأتي عظمة التعبير القرآني حين يتحدث عن النفس المطمئنة، ذلك المقام الرفيع وذلك النداء الذي تهتز له القلوب شوقاً.

ما أعظمه من نداء، وما أكرمه من ختام، وما أرقه على القلب حين يتأمله المؤمن. إنه نداء ليس لأي نفس، بل للنفس التي عاشت في الدنيا على حال من السكون إلى الله والثقة به والرضا عنه والأنس بقربه، فاستحقت عند اللقاء هذا الخطاب الكريم. أيها الأحبة، ما هي النفس المطمئنة؟ إنها النفس التي وجدت سكونها في الله، النفس التي لم تعد تتقاذفها الدنيا كما تتقاذف الريح الورقة اليابسة، النفس التي تؤمن بربها وتثق بوعده وتهدأ عند ذكره وترضى بحكمه وتطمئن إلى تدبيره. هي النفس التي إذا فرحت لم تطغى، وإذا حزنت لم تيأس، وإذا ابتليت لم تنهر، وإذا أعطيت شكرت، وإذا منعت صبرت، وإذا أخطأت رجعت. فليست الطمأنينة أن تخلو الحياة من التعب، ولا أن تختفي المشكلات، ولا أن تأتي الدنيا كلها على هوى الإنسان، بل الطمأنينة الحقيقية أن يكون في القلب نور يثبته، وإيمان يسنده، وذكر ينعشه، ويقين يجعله أهدأ من العواصف التي تدور حوله. إن النفس المطمئنة ليست نفساً بلا مشاعر، وليست نفساً جامدة لا تتألم، بل هي نفس تعرف الألم لكنها لا تضيع فيه، تعرف الحزن لكنها لا تسكن إليه، تعرف الخوف لكنها تتجاوزه إلى الثقة بالله، تعرف الضعف لكنها إذا ضعفت التجأت إلى القوي سبحانه. إخوتي، لقد دلنا القرآن الكريم على طريق هذه الطمأنينة في آيات كثيرة، من أعظمها قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يتبين لنا أن الطمأنينة ليست سرا غامضا بعيدا، بل لها باب واضح هو ذكر الله. فكلما كان القلب أكثر صلة بالله كان أقرب إلى الطمأنينة، وكلما ابتعد القلب عن الله وامتلأ بالدنيا كثر اضطرابه، ولو توفرت له أسباب كثيرة يظن الناس أنها تصنع السعادة. إن النفس المطمئنة هي نفس ذاقت أثر الذكر، ذاقت معنى أن تقول الحمد لله فيهدأ قلبها، وتقول حسبي الله فيخف خوفها، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله فتشعر أن هناك قوة تسند ضعفها. وهي نفس تقرأ القرآن فتنساب السكينة إلى داخلها في صمت عجيب لا تصنعه الكلمات البشرية. ولهذا فإن النفس المطمئنة لا تبنى في يوم واحد، ولا تمنح بلا سعي، بل هي ثمرة رحلة مع الله، رحلة ذكر وصدق وتوبة وصبر ودعاء ومجاهدة للنفس، وتعلق بالآخرة، وفهم أعمق لمعنى الحياة. ليس معنى ذلك أنها لا تكسل أحياناً أو لا تمر بلحظات فتور، فهذه طبيعة البشر، لكن الفرق أنها إذا ابتعدت قليلاً اشتاقت، وإذا قصرت أحست بالحاجة إلى الرجوع، لأن أصلها متجه إلى الله، وقلبها يعرف أين يجد راحته الحقيقية. ومن جميل ما نتأمله هنا أن النفس المطمئنة لا تقاس بكثرة الكلام عن الإيمان فقط، بل بآثاره العملية، في هدوء التعامل، وفي الصبر عند البلاء، وفي التواضع عند النعمة، وفي الصدق، وفي الرضا، وفي كف الأذى،
وفي حسن الظن وفي لطف الروح مع الناس. فإذا رأيت إنسانا هادئ القلب طيب اللسان لا يحمل في داخله ضجيجا مؤذيا، يواجه الحياة بإيمان ويخفف عن الناس بدل أن يزيدهم تعبا، فاعلم أن في نفسه نصيبا من هذا الإطمئنان.

إخوتي، كيف نقترب من هذا المقام؟ كيف نصنع في أنفسنا شيئاً من الطمأنينة التي ذكرها القرآن؟ نقترب منها أولاً بصدق اللجوء إلى الله، أن تكون لنا خلوات صادقة ندعو فيها ونبكي فيها ونشكو ضعفنا فيها إلى الله لا إلى الخلق وحدهم. فالنفس لا تهدأ حتى تجد باباً تفرغ فيه أحمالها، وأكرم باب هو باب الله.

نقترب منها بالمداومة على الذكر، فالقلب الذي يكثر من ذكر الله لا يبقى كما كان، شيئا فشيئا يرق ويهدأ ويتخفف من أثقال كثيرة. وليس المقصود ذكر اللسان وحده، بل ذكر القلب أيضا، أن يعيش الإنسان بمعاني الأسماء الحسنى ومعاني القرب ومعاني الاعتماد على الله. ونقترب منها بصحبة القرآن، فالقرآن يصنع في النفس ما لا تصنعه أي وسيلة أخرى، يعيد ترتيب الداخل ويمنح الروح غذاءها، ويعلم القلب كيف يرى الدنيا وكيف يصبر وكيف يرجو وكيف يطمئن. نقترب منها بترك المعاصي ما استطعنا، لأن الذنب يورث قلقا ولو لم يشعر الإنسان به في أول لحظة. أما الطاعة فإنها نور، وهذا النور إذا دخل القلب خفف من اضطرابه وأعانه على الثبات. ما أجمل أن يعيش الإنسان وهو يسعى إلى أن يكون من أهل هذا النداء الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة. ليس مجرد أن يعجب بالآية أو يتأثر بها تأثرا عابرا، بل أن يجعلها مشروع عمره، أن يسأل نفسه: هل أنا أبني في داخلي نفسا مطمئنة؟ هل أنا أقترب من الله بما يكفي؟ هل أربي قلبي على الرضا؟ هل أعالج قلقي بالذكر؟ هل أواجه اضطرابي بالتوكل؟ هل أعود إلى القرآن كلما ضاق صدري؟ إخوتي، من صفات النفس المطمئنة أنها راضية عن الله، والرضا من أعظم أسرار الطمأنينة، لأن أكثر اضطراب النفوس يأتي من الصراع مع الأقدار ومن كثرة التساؤل المؤلم: لماذا حدث كذا؟ ولماذا تأخر هذا؟ ولماذا أخذ مني هذا؟ لكن النفس المطمئنة تصل مع الأيام والإيمان إلى مقام تقول فيه: يا رب، أنا لا أفهم كل شيء، لكني أثق بك، لا أحيط بالحكمة كلها، لكنني أعلم أنك أرحم بي من نفسي. فترضى لا لأن الألم لا يؤلمها، بل لأنها عرفت من هو الله. الرضا لا يعني أن الإنسان لا يحزن، ولا أن الإنسان لا يبكي، ولا أنه لا يتوجع، بل يعني أن قلبه في عمقه لا يعترض على ربه، ولا يسخط على حكمه، ولا يسيء الظن بتدبيره. وهذا المقام إذا استقر في النفس ولدت منه طمأنينة عظيمة، لأن النفس لم تعد تصارع كل ما يجري، بل صارت تستقبل الحياة بقلب يعرف أن له ربا حكيما رحيما عليما. ومن صفات النفس المطمئنة أيضا أنها لا تتعلق بالدنيا تعلقا يستهلكها، تأخذ من الدنيا ما يعينها، وتفرح بما أباح الله فيها، وتسعى في مصالحها، لكنها لا تجعل قلبها معلقا بها تعلقا كاملا. تعرف أنها دار ممر لا دار مقر، وأن الفرح فيها مؤقت، والحزن فيها مؤقت، والمنع فيها مؤقت، والعطاء فيها مؤقت. فلذلك لا تنكسر تماما إذا فاتتها بعض حظوظها، ولا تتيه تماما إذا نالت بعض زينتها. من علامات النفس المطمئنة أنها تأنس بالطاعة، تجد في الصلاة راحة لا عبئا، وفي القرآن أنسا لا مجرد واجب، وفي الدعاء سلوى لا عادة عابرة، وفي الاستغفار تنفيسا لهمومها، وفي السجود قربا يعوضها عن كثير مما يفوتها في الدنيا. إن النفس المطمئنة ليست

بعيدة عن الناس وليست مقاما لا ينال، لكنها تحتاج صدقا وصبرا وتربية مستمرة، وكل خطوة إلى الله وكل دمعة توبة وكل مجاهدة صادقة وكل ورد من القرآن وكل ذكر في خلوة وكل رضا بعد ابتلاء، كل ذلك يقرب النفس من هذا المقام. وفي نهاية المطاف، ما أعظم أن يختم الإنسان حياته على طمأنينة، أن يلقى الله بقلب عرفه وأحبه واطمأن إليه، أن يكون آخر العهد بالدنيا سكونا لا ضياعا ورضا لا اعتراضا وأملا لا وحشة. وهذا من أعظم ما ينبغي أن يسعى إليه المؤمن في عمره كله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: هنا على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك أعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: وثني الترحيب بكم مستمعينا الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة والتي خصصنا الحديث فيها عن الترفيه وثقافة الاستمتاع، لا سيما أننا مع بداية الإجازة السنوية الصيفية للطلاب والطالبات وكثير أيضا من الموظفين والموظفات. خلق التوازن بين العمل ومتطلبات الحياة وبين تلبية احتياجات النفس للراحة والترفيه والترويح جزء هام يأتي على رأس أولويات الإنسان، وواجب تجاه نفسه في العطاء والإنتاجية والنجاح مرهون بتنظيم الإنسان وقته، وجزء من هذا التنظيم تخصيص وقت للراحة والاستمتاع. وتشير الدراسات الموثوقة أن الترفيه والترويح عن النفس يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التي تتحقق من خلالها جودة الحياة وكذلك أيضا تحسين جودة حياة الإنسان نفسه. وأشارت الدراسة أيضا أن هذا المستهدف هو أحد مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتعلقة برفع جودة الحياة والرفاه الاجتماعي. وأوضحت ذات الدراسة أن المجتمع السعودي تحديدا يتميز بارتفاع نسبة الشباب، حيث تشكل الفئات العمرية الشابة نسبة كبيرة من السكان، وهي الفئة الأكثر إقبالا على الأنشطة الترويحية والترفيهية. ولأن الترفيه هو منح النفس القدر الكافي من الراحة والاستمتاع ضرورة وضرورة حياة، فالمكاسب التي تعود على من يتمتع بثقافة الاستمتاع بوقته وبإجازاته وأوقات فراغه مكاسب عالية تساهم في تحسين الصحة البدنية والنفسية، وكذلك أيضا تؤثر في زيادة الإنتاجية وتقوية الروابط الاجتماعية. ولأن بناء ثقافة الاهتمام بجودة الحياة الخاصة هي جزء لا يتجزأ من إقبال الإنسان على الحياة، فهي أيضا تساهم في تحقيق السعادة والاستقرار النفسي. وحين تنتشر مثل هذه الثقافة، وأعني بذلك ثقافة الاستمتاع وتخصيص وقت للترفيه، الاهتمام الكافي هنا ينعكس بإذن الله تعالى إيجابا على الفرد وعلى المجتمع بأكمله. وللحديث مستمعين الكرام عن الترفيه وثقافة الاستمتاع لنا حديث بإذن الله تعالى مفصل بعد الفاصل القصير.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح

0: فترة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: بناء على جدة FM.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. وعي الإنسان بأهمية الاستفادة من فرص الحياة ومنها استثمار أوقات الإجازات للترفيه والترويح عن النفس يمثل ثقافة الحياة بداخله والإقبال عليها. ولمزيد من الحديث عن تحقيق التوازن بين العمل والترفيه واقتناص فرص الاستمتاع، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية المستشار والمدرب في السعادة وجودة الحياة الأستاذ سعد جمعة. مرحبا بكم أستاذ سعد.
3: مرحبا بك اخوي ضيف الله.
2: ايضا الترحيب بضيفنا كاتب الراي في جريده الرياضه الاستاذ عوضه الدهراني. مرحبا بكم استاذ عوضه.
4: اهلا استاذ ضيف الله، اسعد الله مساك، تحيه لك وللاذاعه ولكل الطاقم الفني والاداريه ولكل من امتد نحو هذا الوطن بعطاءات مختلفه.
2: بدايه استاذ سعد، الترفيه كما تعلم جانب لا يمكن اغفاله في حياه الانسان. سؤالي هنا، هل نعتبر ان الترفيه عن النفس هل هو حاجه ام رفاهيه؟
3: سؤال جدا جميل. دائما هذا كثير من الناس يسال، هل هو فعلا هو حاجة أو رفاهية؟ بما أننا بشر والبشر ما يقدر يجدد الطاقة النفسية والجسدية إلا عن طريق الترفيه، وبناء على هالمنظومة وهذا المعلومة فإننا نقدر نقول حقيقة أن الترفيه هو احتياج إنساني أكثر من أنه رفاهية. يكفينا الرسول صلى الله عليه وسلم أشاد هذا الموضوع لما قال لحنظلة ساعة وساعة، فهذا أكبر توجيه أن الإنسان يحتاج إلى نوع من الترفيه.
2: والترفيه الذكي أيضا
3: أكيد هو التوازن فينا.
2: الحياة ليست كلها عمل، الحياة ليست كلها مشاغل، الحياة ليست كلها ارتباطات. نحن اليوم نحتاج إلى، خلينا نقول، شواطئ للراحة، شواطئ للاستجمام، شواطئ لأن نستعيد العلاقة بأنفسنا ونوثق هذه العلاقة أيضا. أستاذ عوضة، بعض الأشخاص خلينا نقول حينما يأخذ إجازة ليستمتع بوقته أو وقت مستقطع لها يبدأ يلوم نفسه، أضعت فرصة مهنية علي أو صفقة تجارية أو فرصة انتداب. مثل هذا الشعور الذي ينتاب بعض الأشخاص وإن كان مستهجن، كيف نفسره وكيف نحلل مثل هذا الشعور، وماذا نقول لأمثال هؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذا الشعور الذي ينتابهم عندما يأخذون إجازات، لا سيما تكون هذه الإجازة إجازة يعني هو طلبها بنفسه؟
4: شكرا لك استاذ ضيف الله على هذا الطرح الجميل والرائع وعلى هذه الالتقاطات الفطنة، لا سيما نحن في مطلع الإجازة الصيفية وكثير من الناس مهموم بتطلع نحو إجازة ماتعة وجميلة في أرجاء الوطن. وحقيقة حينما تقف الإذاعة حول هذه الجوانب من خلال هذه الالتقاطات الفطنة وتوظفها كبرامج كصوت المستمع والمتلقي في أرجاء الوطن، فإن هذا يدل على حضور الإذاعة. أما ما يتعلق في تساؤلاتك، فأنا أعتقد أنه هنا يقع الخلل، خلل يكمن في الاستمرار في هذا الشعور، وأن لبدنك عليك حق. الراحة لا تساوي الكسل، الراحة والإجازة هي استعادة لنشاط أكثر. لو نمت مثلا على سبيل المثال ساعة طويلة أو استقطعت من وقتك جزء للراحة بعد عناء طويل بعد وقت عطاء، هذا لا يعد فشلا ولا يجب أن تلوم على نفسك، بل إنها محطة للاستعادة لمرحلة أكثر نشاطا وحيوية. ما يراه البعض في هذا أنه تفريط وأنه يعني أضاع فرصة، يعني أراها مجانبة للصواب، بل بالعكس، أنه على الإنسان أن يستمتع في إجازاته السنوية وأن يحددها وأن يعمل عليها برنامج خاصا، خصوصا هذه الأيام أن المملكة لديها يعني مساحات كبيرة من الجوانب الترفيهية، جوانب الثقافية، ووزارة الثقافة تعمل بوعي من خلال 11 هيئة أنشأتها. هناك يعني أبعاد ثقافية وتاريخية في كل أرجاء المملكة. حينما تدب بوعي من خلال إجازاتنا، فإننا يعني نحقق جوانب معرفية، نتعرف على ثقافة الوطن، نتعرف على تاريخه، نتعرف على أماكن مختلفة. فمن يرى أنها إضاعة الفرصة أراه مجانبا للصواب. عليها أن يوقف هذا اللوم وهذا الشعور، لأن الإجازة ليست حالة ترف أو وقت ضائع، بل هي مرحلة استجمام استعادة للنشاط والحيوية.
2: جميل. وهذا اللي كان يعتقد أيضا مثل هؤلاء الموظفين اللي كانوا يعتقدون أنه والله قد تضيع عليه فرصة، ربما تكون هذه الإجازة الإجازة هي فرصة أيضا لأن يعود بشكل أقوى وبصفة ذهن أعلى.
4: بالضبط، لأن المعرفة التراكمية استضيف الله.
2: صحيح.
4: وعندما ينفسح على الحياة والوجود من خلال يعني برامج كثيرة ومختلفة، فإنه سوف يعود بكثير من المعارف يرصدها من خلال مسرح الحياة والوجود، من خلال الفعاليات. هناك يعني اليوم المملكة كما ذكرت لك تعجب الفعاليات.
2: صحيح.
4: سواء كانت الثقافية أو الفنية، فعندما تحضر فأنت يعني

0: تعزز جانب معرفي تجاه وطنك.
1: وهي الإشكالية أستاذ عوضة يمكن اتفق معنا أستاذ سعد ليست في أنه والله هناك عندنا عجز في جوانب الترفيه، الترفيه اليوم حتى تستطيع أن تمشي له من بيتك في الحدائق في المراكز في غيره، ولكن هي ثقافة الإنسان دائما هي من تتحكم في سلوكه، ومثل هذا السلوك بلا شك هو خاطئ. الإجازة مهمة، الإجازة هي ليست فقط للجانب المعرفي كما ذكرت، بل إضافة إلى ذلك أيضا تجعلك تعود بطاقة أعلى لاستمرارية العمل والإنتاجية ذات الجودة الأعلى.
0: نعم بالضبط.
1: أستاذ سعد خلينا نرجع إلى حديثك قبل قليل حينما أشرت إلى أنه الترفيه أيضا هو حاجة وأساسية لدى الإنسان، متى يعرف الإنسان منا اليوم أنه بحاجة إلى إجازة أو قسط من الراحة بعيدا عن ازدحام المشاغل وضغوطات الحياة وارتباطاتها اللي قد تمتد لثمان أو تسعة أشهر خلال العام؟
2: هذا جدا من الأشياء المهمة اللي الواحد يعرف أن الإجازة هذه مهي بهروب من الحياة.
1: جميل.
2: الإجازة خيانة للحياة، ودائما في لما نقدم استشارات لبعض المنظمات الأعمال حتى بعض الأشخاص دائما أقول في خمس تقريبا مؤشرات أن نعرف أن هذا الإنسان يحتاج إلى إجازة. أول مؤشر أنه سريع الانفعال على أبسط الأمور. ثاني شيء يفقد المتعة بالأشياء اللي كان يحبها. ثالث مؤشر أنه يعتبر يومه مجرد واجبات متراكمة لازم ينجزها. عندنا مؤشر رابع أنه الإرهاق يسبب له مشاكل أسرية، مشاكل في العمل بسبب الإرهاق اللي عنده. آخر مؤشر من يوم يشوفه أنه دائما نقول حتى المدراء إذا شفت الموظف عندك يقول ما عندي وقت، هنا قدر الإمكان أعطاه إجازة.
1: هذه مؤشر جميل
2: جيد جدا. فإن إحنا نقول هذا خمس مؤشرات جدا مهمة أن تكون قدامنا، نعرف من هذه اللحظة لحظة أخذ إجازة، لأن فعلا إحنا اليوم الإجازة تعتبر مرحلة قبل ما تتعطل النفس، قبل ما تتعطل الجسم، قبل ما ينهار. الحياة تحتاج مننا نهدي شوي من الرتم السريع حقها وننتبه إلى الفرص اللي الله عطاناها.
1: جميل.
2: ومنها الإجازة.
1: أنا عجبتني عبارة الإجازة ليست هروب بل هي صيانة للحياة. بالفعل اليوم إحنا بالإجازات نجدد حياتنا، نجدد أنفسنا، نجدد طاقتنا، وهذه نقطة جدا مهمة ويجب التوقف عندها مليا. ومن خلال هذه النقطة خلينا ننطلق لك أستاذ عوضة. بالنسبة لي هناك أشخاص حينما يأخذ الإجازة يعني دائما يربط يقول لك أنا ليش أخذ إجازة، الإجازة اليوم ملل، أشعر بالفراغ الكبير. الخلل وين هنا؟ هل هو يعني في ضعف الإدارة للوقت؟ هل هو أن الإنسان هذا ما كان عنده رغبة في الإجازة، ولا أنه والله أخذ الإجازة في وقت خاطئ أم ماذا؟
0: الحقيقة هناك يعني عوامل كثيرة يعني وبالضرورة تعود على الشخص نفسه، لكن حتى نكسر هذه المعادلة أجعل من الإجازة فرصة لزيادة المعرفة، التعرف على أماكن تاريخية، على أماكن أثرية، وهنا يعني أنت تضاعف معرفتك، ليست مجرد إضاعة للوقت كما يراها أو فراغ، بل هي معرفة لأماكن تاريخية، أماكن أثرية. الإجازة حينما تستثمر بشكل جيد حتما تخرج بمعرفة وتخرج بإضافات فكرية حتى ممكن تساهم فيها في عملك أثناء العودة. ترجع وأنت يعني صافي الذهن، لديك قدرة في العطاء، لديك قدرة في استقبال الجمهور، لديك يعني رؤى مختلفة، لأنه الإنسان يستنير عندما يعني يستجيد في المعرفة. عندما تطوف في الحياة وأنت عينك راصدة ترصد كل أبعاد الحياة والوجود تستطيع أن تخرج بمعرفة. فمن يرى أنها فراغ وملل هذا مجانب ومجافي للحقيقة، بل بالعكس أنها يعني استجمام وراحة وزيادة للطاقة والحيوية. الإجازة مساحة ضرورية لعطاء جديد، إنجاز بعد العودة. كل هذه الجوانب من وجهة نظري لا ينظرها من زاوية الملل، زاوية كما يقال إنجاز للتعبير، زاوية العمياء، بل ينظرها من الزاوية المبصرة، الزاوية التي يرى فيها أن هناك فسحة وفرصة لزيادة المعرفة، لزيادة القدرات، لحالة الاستجمام، للراحة، للنشاط، حتى يتم استعادة النشاط وحيوتي بعد العودة إلى العمل.
1: جميل. يعني أشرت ركزت إلى حد ما على أخرج سافر روح، لكن قد يأتي من يقول لك أنا والله ما عندي إمكانية أني أسافر مثلا في خلال فترة الإجازة، لكن هل هذا يعني أنه بالضرورة يكون عنده فراغ؟
0: لا ليس بالضرورة أن يسافر. اليوم المملكة يعني من خلال جودة الحياة، وإحنا نتحدث عن جودة الحياة،
1: صحيح،
0: جودة يعني حياة الشخص نفسه. اليوم المملكة تعمل على جودة الحياة بأشكال مختلفة، ولذلك بثقت الرؤية بثلاثة محاور وجعلت من الناس اليوم يعيشون كل الأبعاد الثقافية. اليوم الثقافة هي مجتمعية تشارك فيها الجميع، لم تعد حكرا على النخب. اليوم كل الناس يعني بالضرورة مثقفين، فأتاحت رؤية المملكة لكل شرائح المجتمع. فليس بالضرورة أن تسافر، بل تعيش في داخل مدينتك. هناك يعني فعاليات ثقافية فنية هناك أماكن سياحية، وحبيت أن أذكر لك مثلا جدة التاريخية،
1: صحيح،
0: على سبيل المثال مهرجان الكريجة، سوق المسكوف، كذلك حايل، في كل مناطق المملكة
1: لا حصر لها أماكن الفعاليات، والفعاليات في الصيف وفي غير الصيف لا حصر لها في بلادنا
0: الحبيبة. طوال العام، طوال العام.
1: الأمر يعود إلى ثقافة الاستمتاع لدى الشخص.
0: يعود على ثقافة الشخص.
1: أو حصر الاستمتاع في مجال ما مثلاً، يقول لك أنا والله إذا ما سافرت أنا استمتع بالإجازة.
0: كيف استثمر الوقت؟ كيف أنا أوظف هذه الإجازة لجوانب أسرية، لجوانب اجتماعية، لجوانب معرفية؟ فممكن أنها تتعدد بأوجه مختلفة، أقضي مع الأسرة وقت ممتع، وكذلك صحيح. أنا أستفيد من قضاء الإجازة في جوانب معرفية من خلال زيارة المتاحف، زيارة الأماكن التاريخية والأثرية وغيرها.
1: جميل. إذن متى ما وجدنا أن هناك من يربط الإجازة بالفراغ والملل والرتابة، نشير دائما إلى أن هناك خلل في إدارة الوقت.
0: الله تعالى الله يقول فسيحوا في الأرض، سياحة الحال واكتشاف وتجدد في النشاط وصفاء الذهن. كيف تكتشف العالم وأنت حبيس أربع الجدران؟
1: نعم.
0: لا يمكن، لا حتى داخل مدينة عليك أن تنطلق في المدينة في أفاقها وتبحث عن الأماكن التاريخية والأثرية، وأنا متأكد سوف تكون الإجازة نوعية ومختلفة
1: بلا شك. طيب اسمحوا لي أستاذ عوضة وأستاذ سعد، بس نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن ترفيه وثقافة الاستمتاع. ويسعدني أيضا أن أثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، المستشار والمدرب في السعادة وجودة الحياة الأستاذ سعد جمعة. مرحبا بكم أستاذ سعد.
2: مرحبا بكم، مرحبا ضيفي.
1: وأيضا الترحيب بضيفنا كاتب الرأي في جريدة الرياض الأستاذ عوضة الزهراني. مرحبا بكم أستاذ عوضة.
0: أهلاً أهلاً
1: أستاذ
0: ضيف، حياكم الله.
1: أستاذ سعد، كيف نحول اللحظات البسيطة إلى أوقات ممتعة ومسلية، يعني تبقى مثل هذه اللحظات في داخلنا طويلاً بدون ما تكون هناك تكاليف عالية أو أعباء لتحقيق مثل هذا التحول الجميل والذكي؟
2: جميل. دائماً أننا نقول السعادة ليست كم صرفت، السعادة كيف تعيش جودة اللحظات الصغيرة. فكيف تحول هذا إلى أسلوب حياة؟ أنك أول شيء يكون عندك حضور ذهني في اللحظة اللي أنت قاعد تعيشها، سواء كنت في مكانك، كنت مسافر، كنت في أي مكان، هذه كلها تخليك تفهم جمال اللحظة اللي أنت فيها. ثاني شيء أنك تشارك من تحب، تشارك اللحظات هذه. وثالث شيء الامتنان، بأنك مارس الامتنان بأنك تلتقط رسائل الله سبحانه وتعالى بنعم الله اللي عندك، لأنك تمتن وتشكر سبحانه وتعالى. رابع شيء والأخيرة أنك تصنع ذكريات أكثر من أنك تشتري. وبما أني أحبكم وأحب إذاعة جدة والمستمعين وضيفنا الكريم، أن أذنتني أشارككم موقف حصل، أو موقف حصل لي أمس.
1: بكل سرور، تفضل.
2: الله يطول. أنا عندي أخوي وليد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورجل كبير ما هو صغير. طلعت أنا وهو وثنتين من أخواتي، الله يحفظ لكم أخواتكم وأخوانكم، طلعنا برحلة سويناها سميناها مشوار سعادة.
1: جميل.
2: أخذنا جولة حول الرياض، تقهوينا، تعشينا. هنا لحظة الامتنان مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، صرنا نقول له الله يكثر خيرك يا وليد، ما قصرت يا وليد، بالعلم أنه هو من ضمن الاحتياجات الخاصة ولا يعني يتكلم زين ولا يعني، لكن إحساسه بأنه هو اللي عازمنا،
1: شعور السعادة
2: أنا أقدر أقول لك يمكن من أفضل اللحظات اللي مرت عليه في حياته، أننا كلنا كنا نقول له أنت اللي جمعتنا، أنت اللي خليتنا نمشي. جميل أنك تصنع لحظة أفضل من أنك تصرف.
1: يا سلام.
2: يعني هذه جدا مهمة للجميع إن شاء الله.
1: وهذا الموقف البسيط اللي أوردته أستاذ سعد يدل أنه بإمكاننا اليوم أن فعلا نحول اللحظات البسيطة إلى أوقات ممتعة ومسلية ودون تكاليف وأعباء. اليوم السعادة صناعة ذكية جدا من الفرد. اليوم الشخص الذكي والذي يستطيع أن يستمتع بإجازته بأقل تكاليف وبأقل أعباء، والأهم من ذلك أنه يوسع دائرة السعادة لمن حوله، الأقارب، الأسرة الصغيرة، الأصدقاء. وهذا هو طبعا المكسب الحقيقي من استثمار الإجازة وتحويل اللحظات البسيطة إلى لحظات سعيدة وذات عمق وذات بقاء أيضا في ذاكرة الإنسان. أستاذ عوضة، إهمال الهوايات والاهتمامات المحببة للنفس والتركيز على الحياة العملية بشكل أكبر مثل هذا السلوك، كيف يكون انعكاسه على خلينا نقول الاستقرار النفسي لدى الإنسان؟
0: التركيز على العمل بشكل
1: خلينا نقول بشكل أكبر بشكل أكثر من اللازم
0: يسمى استنزاف للذات، لأن الشخصية المتزنة هي التي توازن بين العمل وممارسة الهوايات وطبعا أثناء الإجازة طبعا. وأخطر كذبة على الإنسان يقولها عن نفسه أنه سوف ينجز هذا المشغول، يعني يتوقع أنه خلال سنة ينتهي المشغول، العمل لن ينتهي، وربما يأتيك عارف يجعل من المشروع هذا يتعثر سنوات. وإحنا نعرف أنه يعني الإنسان يعني مسير أحيانا، ليس مخيرا في جوانب كثيرة. لماذا لا تستمتع أنت بإجازة جميلة رائعة وكما تفضلت يعني إنعكاساتها ليس على شخصك وإنما على من هو حولك، سواء من الأسرة حتى امتدادك نحو المجتمع. يعني أنت لما تنطلق في الحياة يعني هي بحد ذاتها يعني فسحة جميلة، تراكم معرفي جديد، يعني يتيح للإنسان يتعرف على أماكن ويتعرف على تاريخ ويستدعي أبعاد مختلفة. يعني عندما يظل الإنسان دائما في استنزاف ذاته في العمل واللحات وراء العمل دون أن يعني يستجم براحة من خلال إجازة يقضيها في أرجاء الوطن مثلا أو حتى في مدينة بدون أي سفر بدون أي تكاليف، يعني أنا أعتقد أنه يعني الاستمتاع في الإجازة وممارسة الهوايات هي حالة من الاستجمام، هي حالة من خروج من إكراهات الحياة. ممارسة الهوايات كذلك يعني فيها حالة من الإنتاجية تضيف لنفسك شيء، تضيف لنفسك يعني أنت لو مثلا مارست هواياتك واستمتعت في الإجازة وقست نسبة الأخطاء أثناء الإجازة وأثناء العمل تجد أن هناك أخطاء متراكمة في العمل نتيجة الإرباك والضغوط النفسية وكذا. فلماذا لا يكون الإنسان لديه مؤشر شخصي ونفسي يقيس مدى الخطأ والصواب من خلال الإجازة وممارسة الهوايات؟
1: بلا شك، وهذا أثبتت كثير من الدراسات أستاذ عوضة، يعني أنه عدم أخذ الموظف لإجازات ينعكس سلبا على أدائه في عمله. طيب، حتى لا يغيب عنا سعد هذا الهدف وأهداف الإجازة طبعا كثير، ولكن هذا الهدف تحديدا، كيف يمكن الاستفادة من الإجازة في تعزيز الروابط الأسرية ومشاركة الأسرة الصغيرة بشكل أكبر؟
2: هذا حقيقة أعتبر الإجازة من أفضل،
1: ويمكن مثال وليد الله يحفظه قبل شوي كان تأكيد على هذا الجزء بلا شك.
2: فعلا الله يجزاك خير، فعلا أنا أقول الإجازة جزء من أو أحد المصادر الارتباط الأسري. فاليوم إحنا منا محتاجين غير المكان جد ما نقوي العلاقة. في أفكار بسيطة من ضمن الأفكار أن يكون عندك اليوم العائلي هذا جزء من
1: العام كامل،
2: من العام كامل، وأسبوعيا يكون عندك اليوم العائلة، تكون أنت وعائلتك تكونون أكثر ارتباط، تسمعون من بعض. من ضمن الأفكار أنه يكون في أنشطة مشتركة قدر الإمكان، هذه بتساعد كثير جدا. وبشركم الحمد لله أنا قاعد اليوم أشرف على أحد الألعاب اللي يساعد الشخص في بيئة الكفرد وفي بيئة العمل
1: ما شاء الله.
2: ثالث الأفكار اللي هو الاستماع للأبناء شخصيا، ولله الحمد من يجي عمر الابن 4-5 سنوات أخذه معي، طلعه فقط معه وأجلس أسمع منه ويسمع مني من أصغرهم إلى أكبرهم. يكون عندك يوم في الشهر مع أحد أبنائك، هي بتسمع شيء أنت ما زلت سمعته، بيفهم منك شيء هو ما زلت سمع منك. هذه من ضمن الأشياء المهمة الواحد، من ضمن الأفكار اللي ممكن. آخر شيء ممكن أنك تصنع ذكرى لا تنسى قدر الإمكان، تصنع ذكرى لا تنسى. دي ممكن الواحد يسأل يقول كيف، أنا أختصرها بقولة اعرف حبيبك وش يحب
1: وحقق له.
2: أي وحقق الأبد، هو صدقني يمكن يحب نوع من أنواع الساندويتش مثلا، لو تجيب له هذه الساندويتش اللي هو يحبها أفضل بكثير من تجيب له وجبة وش كبرها أو أي شيء. أهم شيء أنك تعرف حبيبك وش يحب وتعطيه وش يحب،
1: وهذه هي الذكاءات الصغيرة الجميلة اللي دائما إحنا نبحث عنها.
2: دائما نقول الأسرة ما تقاس بعدد الرحلات، حقيقة الأسرة تقاس بعمق العلاقة داخلها بالرحلة.
1: جميل. جميل. طيب أستاذ عوضة، كيف هو انعكاس الإجازة الإيجابية؟ ولما أتكلم عن إجازة إيجابية أقصد الإجازة التي تأتي في وقتها وتكون مخطط لها بشكل جيد وتلبي احتياجات واهتمامات الذين يعني أخذوا هذه الإجازة. هذا الانعكاس كيف يكون على الإنتاجية والإبداع تحديدا؟
0: شكرا استاذ ضيف الله. قبل ما اجيب الحقيقه الاستاذ سعد يعني اضاف يعني نقطه جميله ومهمه حقيقه، انها تسجيل ذكرى جميله للاسره. صحيح. من خلال يعني توثيق مقطع مثلا، من خلال لقطه بالجوال كذا، فهذه تظل يعني ذكرى جميله. بالنسبه للانعكاسات الاجازه، فانا اعتقد انه يعني هي تنعكس الاجازه ايجابيا على الشخص، ويعني كأنها إجازة للتعبير، إعادة شحن، إعادة ترتيب لتشتت الذاكرة. الإجازة أعتقد أنها تضيف يعني حالة معنوية دافعة للعطاء للعمل من جديد. الإجازة تكسب فيها الروتين اليومي الذي أنت معتاد عليه كموظف، تذهب إلى العمل وترجع وهكذا، يعني تكسر هذا الروتين. بعد الإجازة يرجع ولديه طاقة وحيوية، لديه أفكار جديدة، أفكار نوعية، كثرة في الإنتاجية، كلها جرى يعني انعكاس إيجابي لمسه من خلال استمتاعه بإجازة ماتعة وجميلة قضاها في أرجاء الوطن أو في مدينته الخاصة، من خلال يعني الاستجمام مع العائلة والأسرة. فتظل الإجازة يعني كما قلت هي إعادة شحن، هي ترتيب، هي يعني
1: صفاء
0: منهجة جديدة لحالة الشخص حتى يرجع ولديه قدرة، ولديه أفكار، ولديه معنويات، وبالتالي ينطلق في العمل بكفاءة وفعالية.
1: أستاذ سعد قال هي صناعة للحياة، وخلينا نضيف هي صناعة للحياة والإبداع وتجديد أيضا للطاقة لكل إنسان منا. نعم. أستاذ سعد، وبهذا السؤال أختم معك أستاذ سعد، وبعدها ننتقل للأستاذ عوضة في السؤال الأخير. طبعا جزء من أهدافنا في البرنامج رفع الوعي من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة وأيضا تفكيك القناعات السلبية. البعض يحصر الترفيه في مجال واحد، إما يحصره في السفر فقط أنه هو الترفيه ولا سوى، أو في التسوق، أو في الزيارات. كيف يؤثر مثل هذا الحصر على جودة استثمار الإجازات والاستمتاع بالمجالات الأخرى للترفيه؟
2: فعلا ما يخفى على الجميع أثر وسائل التواصل في تأكيد أو تأصيل مفهوم أن السفر أو التسوق أو بعض الأمور هذه مصدر سعادة الإنسان. وللأسف هذا القالب خلى كثير من الناس ما عاد يرضى بأقل من هذه الأمور. لكن نبغى نصحح مثل ما تفضلت ضيف الله، أنه فعلا إحنا نبغى نصحح بعض المفاهيم. ترى الترفيه نقدر نسميه الترفيه الجسدي، من حيث مشي، رياضة، هذا يأخذ نوع من أنواع الترفيه. عندنا الترفيه الاجتماعي من ناحية بناء علاقات مع الأسرة، مع الأصدقاء، مع الناس اللي ما شفناهم، هذا نوع من أنواع الترفيه. ثابت شيء عندنا الترفيه الذهني من خلال الجانب المعرفي والثقافي، مثل ما تفضل أخوي عوضة، اليوم أنشطة ثقافية، أنشطة سياحية داخل حتى مدينتك اللي أنت فيها، مهو لازم أنك تبعد كثير. وأخيرا اللي هي الترفيه الروحي، بأنك فعلا تتأمل سواء بالعبادة أو زيارة الأماكن الهادية. اليوم أنت محتاج، يمكن نقول لو بظروفك ما تسمح للسفر، وأنا ماني ضد السفر، سافرت أنا أكثر من 19 دولة هو عارف أهمية السفر، ولكن اليوم عندنا البعض يمكن ما يقدر يسافر. ترى يمكن تأخذ لك اليوم فندق 4 أو 5 نجوم 300 ريال، وتلبس الشورت وتدخل وكأنك وتشوف الناس المسافرين معك وتعيش اللحظة هذه، مو بعيد،
1: وفق إمكاناتك،
2: وفق إمكاناتك، والأمور سهلة يعني، لا تصعبها على نفسك تصعب عليك الأمور.
1: جميل. أستاذ عوضة اسمح لي خلينا نختم، استكمال لحديث الأستاذ سعد قبل قليل، خلينا نختم برسالتك، وخلينا نقول رسالة ساخنة إلى حد ما لمن يستدين ويقترض ويتحمل الأعباء المالية فقط من أجل أنه والله يسافر ويقضي إجازته في البلد الفلاني أو في المكان الفلاني لأنه سين من الناس فعل ذلك.
0: دون أدنى شك هذا السؤال مهم جدا لسضيف الله والتقاط فطنا منك. دون أدنى شك أنه هذا التصرف خاطئ بلا شك، ويزيد من حجم الأعباء المالية، وتكون الأضرار على مدى بعيد على هذا الموظف الذي اقترض ذلك المال. عندما نتحدث عن الإجازة والسفر فإن ذلك يكون موافقا لقدرتك المالية، هذا لا يعني أنني لا أخذ إجازة، بل بالعكس أتمتع بإجازة السنوية على يعني قدرات المالية. واليوم كما ذكرت لك أن المملكة لديها جوانب ثقافية وفنية وترفيهية في كل مناطق المملكة وطوال العام. يعني هذه المهرجانات وهذه الفعاليات والبرامج المختلفة أنا متأكد أنها تغنيك عن أي مدينة ثانية.
1: صحيح.
0: لماذا؟ لأن فيها طال عمرك ما يجعلك تعيش في ثقافة المملكة عموما، تعيش في المعرفة، تعيش في بعد سياحي وترفيهي، وكذلك يخفف عليك الأعباء المالية. كونك تدخل في متاهات واقتراضات مالية من أجل السفر فهذا سوف يجرك ويجر الأسرة في أعباء مالية قد تطول وقد تفتح لك باب ضرر مستمر لسنوات طويلة وأنت في غنى.
1: بلا شك، وهذا من الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الإنسان، ربما يستمتع أسبوعين ثلاثة أو شهر ثم يعود في ضائقة مالية ربما تمتد لسنوات.
0: أنت تريد أن تتمتع في إجازة وتريد أن تقضي وقتا ماتعا، عليك أن تخطط لهذه الإجازة من وقت مبكر. تخطط لها، أين أقضي الإجازة؟ هل أنا مثلا أقيم في الغربية أو في الشرقية؟ علي أن أحصر الفعاليات الموجودة، ما الذي يتلائم معايا ومع أسرتي؟ وهناك يعني فعاليات مختلفة ترضي كل الأطراف وترضي كل الشرائح على اختلاف المجتمع، على اختلاف مستويات الثقافية والتباينات المجتمعية. هناك برامج فنية وثقافية وتاريخية مختلفة، أنت تستطيع أن يعني تعيش مع هذه الأجواء ومن وقت مبكر تعدلها بشكل جيد.
1: بلا شك، هو جزء من هذا التخطيط الموائم بين إمكاناتك وبين الوجهة اللي أنت حاب تقضي فيها إجازتك. وختاما شكرا لكم ضيوفنا في هذا الحوار الجميل، المستشار والمدرب في السعادة وجودة الحياة الأستاذ سعد جمعان، شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
2: الله يسعدك وشكرا لك، شكرا للضيف الكريم
1: جميل. وشكر أيضا لضيفنا وضيف البرنامج كاتب الرأي في جريدة الرياض الأستاذ عوض الزهراني، شكرا لكم أستاذ عوض.
0: شكرا لك أستاذ ضيف الله على هذا الإبحار وعلى هذا الواعية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM، مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل حديثنا عن الترفيه وثقافة الاستمتاع. حين يمتلك الإنسان نظرة إيجابية للحياة وبشكل عام سيرى من جمالها ما لا يراه من أعرض عنها، وسيرى أن فرص السعادة بلا شك والاستمتاع بالوقت والراحة كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وأيضا هي في ذات الوقت في متناول اليد ولا تحتاج الكثير من المال والجهد كما يعتقد البعض. وطبعا هناك من يضعون العثرات في طريق سعادتهم والاستمتاع المباح بأوقاتهم دون أن يشعرون بمثل هذه العثرات التي يصنعونها بأنفسهم. فاليوم يعني حتى تستمتع بإجازتك ليس بالضرورة أن يكون لديك الكثير من المال لتنفق، وليس من ضرورات الاستمتاع بالوقت وقضاء إجازة أن تسافر إلى سين من الوجهات كما فعل فلان. وهذا ما تحدثنا عنه في الجزء الأول مع ضيوفنا الأستاذ سعد، حتى أنه اليوم البعض ينكر على بعض الأشخاص أنت لم تسافر في الصيف. السفر نعم هو مجال من مجالات الترفيه لمن يستطيع، ولكن عدم القدرة عليه لا تعني أن الإجازة ستهدر، مجالات الاستفادة والاستمتاع بها كثيرة بلا شك. اليوم بفضل الله عز وجل ارتفعت جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، وجميع ما يمكن أن يساهم في قضاء إجازة ممتعة وسعيدة هو موجود لدينا اليوم، موجود في مدينتك، موجود في قريتك، موجود في مدينة قريبة من مدينتك، لن تتكلف الكثير في الذهاب لها، لا سيما مع التنوع الجغرافي الرائع بلادنا التي تمثل قارة بفضل الله. البحار هنا والجبال والمرتفعات هنا والشواطئ الجميلة والمجهزة تجدها في كل مكان، ومن هنا ترتيب وتخطيط الإجازة والاستفادة منها استفادة جيدة، هي مهارة شخصية بلا شك. فكل شخص يخطط إجازة بما يناسبه من القدرة المادية، الوقت، الاهتمامات، أيا كانت إمكاناتك. تستطيع اليوم أن تقضي إجازة سعيدة وممتعة وجميلة أنت وأفراد أسرتك، فقد تحتاج منا إلى ثقافة الاستمتاع والاستفادة من أوقاتنا. الحديث

0: سمعنا الكرام لا زال مستمر. فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: بناء على جدة اف ام.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة. إذا ما تحدثنا عن مجالات الترفيه يأتي السفر بفوائد المتعددة في مقدمة تلك المجالات، وعن السفر والقيمة التي يضيفها للمسافر وأهمية الوعي قبل وأثناء السفر. يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية الأستاذة نادية القصيري، رحالة ومهتمة بالسفر. مرحبا بكم أستاذة نادية.
3: حياك الله أستاذ فالله، حيا الله مستمعين الكرام.
0: احنا تكلمنا في ثلثين الحلقة عن مجالات الترفيه والمجالات المتعددة له، وخصصنا هالجزئية هذه للسفر بحكم ان السفر يستحوذ اليوم على اهتمام كثير من الناس اللي يقضون اجازتهم. بداية استاذة نادية، كثير من الدراسات اشارت الى ان السفر من اهم وسائل الترفيه وتحسين جودة الحياة، حياة الانسان اقصد بذلك. كيف للسفر ان يحدث التغيير الايجابي في حياتنا؟
3: بالنسبة لي السفر من اكثر التجارب الانسانية اللي لها قدرة على احداث تغيير حقيقي حياة الإنسان.
0: جميل.
3: سبحان الله، لأنه يجمع بين المتعة، التعلم، اكتشاف الذات، ويبتعد الإنسان عن بيئة المعتادة وروتينه اليومي. إحنا من خلال السفر نكسر الروتين، نقدر نرتب أولوياتنا، طبعا يساعدنا على تخفيف أكيد الضغوط الناتج عن العمل، مسؤولية الحياة، يمنح العقل أكيد فترة من التجدد والاسترخاء. دائما سبحان الله بعد كل رحلة نرجع بنفسية أفضل، أكثر انتعاش، طاقتنا عالية، أكثر ابتهاج، وهذا يعتبر من التغيير الإيجابي. طبعا أكيد أن السفر يساعدنا على الاعتماد على النفس، حل المشكلات، اتخاذ القرار، وأكيد أنه نتعلم إدارة الوقت، تخطيط التنظيم، هذه كلها تعتبر تغييرات إيجابية.
0: وهذه من الإضافات الكثيرة للسفر، يعني السفر فقط ليس متعة، هو أيضا إضافات ومهارات بلا شك، مثل ما أنت ذكرت يمكن نأتي على بعض منها خلال حديثنا هذا. أنت ذكرت أن السفر طبعا تجربة جميلة، كيف نجعل من هذه التجربة تجربة معرفية وثقافية تثري العقل، وليس فقط رحلة تجوال وتغيير جو على قولهم وتغيير مكان وأشخاص؟
3: اي صحيح، سبحان الله، يقول لك الفرق بين السائح العادي والمسافر اللي هو الواعي يكمن في الهدف من اللي طبعا يحمله اثناء رحلته. في ناس تسافر من اجل التنقل بالاماكن، التقاط الصور، لكن في ناس تسافر من اجل فرصه للتعلم واكتساب الخبرات،
0: وهذا طبعا هدف اعمق.
3: اي صحيح صحيح، طبعا ممكن واحد قبل الرحله بفتره يبدا يبحث، يبدا يقرا عن البلد اللي يبغى يسافر لها، ايش المانع لما اسافر البلد انا ابدا اكتشف معلم تاريخي، معلم جغرافي، معلم ثقافي، ابدا احتك في السكان المحليين، اتعرف على ثقافتهم، عاداتهم، تقاليدهم، ما يمنعني ابدا اجرب اصناف معينه، هذه كلها طبعا تثري تجربه المسافر المعرفيه،
0: وتبني ثقافه ايضا في داخل الانسان.
3: صحيح، ثقافه، علاقات، تغيير اهتمامات. يقول لك السفر سبحان الله من أكبر مدارس الحياة، اللي نتعلمه إحنا في السفر سبحان الله مهما تعلمنا في الكتب مو زي إحنا نتعلمه في السفر.
0: صحيح، وخلينا نأخذها أيضا حتى بناخذ الفائدة من جانب آخر. اليوم السائح أيضا، وخلينا نتكلم حتى عن السائح السعودي اليوم اللي ما شاء الله تبارك الله أصبح رقم صعب في عالم السياحة، هو يحمل رسالة بلده، هو يحمل رسالة وطنه، هو يحمل رسالة، يعني رسالة قيمه التي نفخر بها دائما. بنظرك وتقديرك أستاذة نادية، ما أهم ما يميز السفر الذكي، وركزي لي على كلمة الذكي، الذي يحقق المتعة والفائدة والهدف منه؟
3: سبحان الله، السفر ما يكون ذكي إلا لما تتحقق الغاية المرجوة منه. يعني أنا بالنسبة لي كيف يكون السفر ذكي؟ بناء على توجه الاهتمام، أنا إيش أبغى من هذا السفر؟ هل أنا أبغى استرخاء؟ هل أنا أبغى استجمام؟ هل أنا أبغى ترفيه، متعة، معرفة؟ بناء عليه أنا أحدد طبعاً
0: الوجهة،
3: بالضبط اللي هو الوجهة. طبعاً مهم جداً يكون عندي تخطيط مالي سليم، مهم عندي أني أبدأ في مقارنة الأسعار، الحجوزات المبكرة، تخصيص ميزانية معينة للدخار، مهم جداً عندي أني أحتفظ بمبلغ للطوارئ، هذه كلها تعتبر من سمات اللي هو السفر الذكي أو المسافر الذكي.
0: هذا طبعا حتى على مستوى السفر الداخلي، السياحة الداخلية.
3: صحيح صحيح، مهم عندي أني أهتم في موضوع الأنشطة الثقافية، أحط جزء للترفيه، جزء للراحة، جزء للاستكشاف. مهم يكون عندي مرونة أيضا في التخطيط لرحلتي وحتى أثناء الرحلة، مهم هذا يكون عندي.
0: ماذا عن الطوارئ يعني وحساب حسابها؟
3: صحيح، لازم أحتفظ بمبلغ للطوارئ، هذا جدا مهم في التخطيط للسفر الذكي. أستخدم حتى التطبيقات الذكية اللي طالعة الحين اللي تساعدني في تسهيل السفر، سواء تطبيقات الحجوزات، الطيران، اللي هو اللي تبحث لك عن المطاعم الحلال، اللي تعطيني الأنشطة الترفيهية بأسعار مختلفة، هذه كلها توفر علي الوقت وتسهل لي اللي هو السفر.
0: وأعتقد أن المعلومة اليوم، المعلومة السياحية ومعلومات السفر أظنها متاحة، لا ما عاد في صعوبة.
3: صحيح.
0: الإنسان
3: أبداً.
0: اللي واعي من يعتمد على الآخرين أو يعتمد أحيانا على معلومات خاطئة، هذا إيش نقول الآن؟
3: أنا بالنسبة لي دائما أنصح أنه كل إنسان يخطط الوجهة بناء على الشيء اللي هو يبغاه، بناء على رغباته واهتماماته. صعب أني أنا أخذ رحلة أو أخذ تفصيل رحلة لشخص آخر، ممكن ما تناسبني.
0: صحيح.
3: ممكن البرنامج أنا ما يناسبني، ممكن الأماكن السياحية مي من اهتماماتي، الفنادق ما تناسبني، حتى الميزانية ممكن ما تناسبني.
0: صحيح.
3: فالأفضل أن أنا أفصل الرحلة زي ما أفصل الثوب، بالشكل اللي يناسبني أنا، بناء على ميزانيتي، بناء على أهدافي، ميولي، اهتماماتي والأشياء اللي أنا أحبها.
0: اهتماماتي وإمكاناتي هي التي تحدد شكل رحلتي ووجهتي وكل تفاصيل هذه الرحلة اللي أنا حاب أني أتوجه لها، سواء كانت على مستوى الوطن داخلية أو حتى رحلة خارجية. طيب أستاذة نادية، الوعي مهم طبعا في كل مجالات الحياة، هو جزء من رسالتنا حنا ننشر الوعي ونحن

0: لك ما الوعي الذي نحتاج إليه قبل وأثناء السفر؟
1: صحيح، بالنسبة لي أنا أشوف أنه أهم شيء أكون واعي لمتطلبات السفر. أنا إيش المتطلب مني بالنسبة لي؟ الوثائق الرسمية مهم جدا، أهتم في موضوع صلاحيتها بالنسبة للتأشيرات، بالنسبة للأسماء هل هي صحيحة، بداية التأشيرة نهايتها، هل الجواز صالح؟ احنا عارفين انه اذا كان لدول اجنبيه لازم ما يكون، يعني يكون في 6 شهور لا يقل،
0: لها متطلبات خاصه.
1: بالضبط، هذه نقاط انا مهم اهتم فيها، موضوع التاشيره بدايتها نهايتها، الوثائق المطلوبه، التامين، هذه جدا مهمه. البلد اللي راح اروح لها هل هي تتطلب مثلا تطعيمات معينه، ادويه انا لازم اخذها؟ فيجب يكون عندي الوعي الكافي في اي دوله انا اروح لها، ايش المسموح ايش الممنوع، لازم اقرا عن البلد، ثقافه البلد، إيش المقبول إني أسويه أو غير مقبول. فهذه كلها مهمة جدا إني يكون عندي الوعي الكافي فيها طبعا قبل الرحلة وحتى أثناء الرحلة. مهم جدا حتى بأي بلد أنا أروح له يكون عندي أرقام التواصل مع السفارة السعودية،
0: وهذه نقطة جدا مهمة. سفارة خادم الحرمين الشريفين، سفارة المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في كل دول العالم، حقيقة نحن هنا نشيد بما تقدمه ونشكر لهم تلك الجهود، وقفاتهم مع المواطنين في كل التفاصيل. لا تتردد، حمل تطبيق وزارة الخارجية من هنا، كن على تواصل، وثق جوازك عند وصولك لأي وجهة، لأن هذه نقطة جدا مهمة. أنت عرضة لأي ظروف الحياة، لأي ظرف من ظروف الحياة، قد تفقد جوازك، وبالتالي السفارة هي العون لك بعد الله عز وجل في أي بقعة كنت فيها.
1: أي صحيح أستاذ ضيف الله.
0: طيب أستاذ نادية، كيف نستفيد من تجربة السفر بعد ما نعود منه ونبدأ نمارس حياتنا المعتادة؟ ما الذي نحتاجه اليوم من السفر ونحتاج أيضا أن نطبقه في حياتنا بعد عودتنا من تلك الرحلة اللي نقول إن شاء الله تعالى أنها دائما تكون جميلة ومفيدة؟
1: أيوة أحسن، صحيح، السفر سبحان الله هو انتقال من شعور لشعور. السفر هو ثقل للشخصية. بالنسبة لي السفر الناجح ما ينتهي عند العودة للمنزل، بالعكس قيمته الحقيقية تبدأ عند تتحول الدروس والتجارب اللي احنا عشناها الى اسلوب حياة دائم. طبعا الانسان يتعلم كيف يخطط ميزانيته، ليش ما انا خلاص مدام تعلمت كيف اخطط ميزانيتي في السفر ممكن ابدا اخطط حتى ميزانيتي اليومية في حياتي اليومية. مثل ما ادخرت انا للسفر ابدا ادخر فعلا لحياتي اليومية. نفس الشيء انا تعلمت احترام الوقت في السفر لما أبدأ أطبق هذا الشيء حتى في حياتي اليومية، من التزام في المواعيد، تنظيم الأنشطة، طبعا الاستفادة من الساعات المتاحة عندنا. بالنسبة لي إحنا نمشي في نمط صحي معين، إحنا متعودين في السفر نمشي مسافات طويلة، ليش ما تنتقل هذه العادة إلى روتين يومي في حياتي لما أرجع بشكل يومي، لما أبدأ أمشي بشكل يومي، لما أبدأ أنظم يومي وحياتي بشكل دائم. حتى في موضوع الأكل لما نبدأ نهتم في الأكل الصحي، إيش المانع نحن ما نبدأ أو نستمر هذه العادات حتى بعد ما نرجع نبدأ نأكل الأكل الصحي أو الأشياء اللي احنا اكتسبناها من أشياء صحية لهذه الرحلة.
0: وجميل أن نحافظ على استدامة مثل هذه السلوكيات الإيجابية اللي كنا نطبقها أثناء السفر. اليوم زي ما أنت تفضلتي نحافظ على الوقت، نحافظ على الميزانية بدقة، نحافظ على النوم المبكر أحيانا، وأيضا النمط الصحي وممارسة الرياضة لو استمرينا عليها، هذه تعتبر من المكاسب الجميلة اللي نأتي بها من السفر.
1: صحيح، وأجمل ما في السفر يا أستاذ فالله أنه يعزز الامتنان وجودة الحياة.
0: صحيح.
1: يعني سبحان الله يمنح السفر الإنسان يجعله يرى العالم من منظور أوسع، يقدر النعم طبعا اللي يعيشها بشكل يومي. أكيد أنه السفر ليس مجرد أيام نقضيها بعيد عن المنزل، هي مدرسة متكاملة نتعلم التخطيط، الانضباط، الوعي، الانفتاح حتى على العالم، تمنحنا خبرات يمكن طبعا أن ترافقنا وتأثر أكيد بشكل إيجابي في حياتنا لسنوات طويلة.
0: وهي أيضا فرصة للتأمل حينما تجد عظيم صنع الله عز وجل في بقاع الأرض، هو دعوة للتأمل، وأيضا العائد الوجداني بيكون عالي جدا على الإنسان. وأيضا نحن اليوم حتى من هنا من هذا المنبر نقول أنه حتى في بلادنا اليوم ما شاء الله تبارك الله وجهات سياحية جميلة، بحار جميلة، مرتفعات باردة، وجودة حياة عالية اليوم ما شاء الله تبارك الله في بلادنا.
1: المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف، إحنا عندنا تنوع جغرافي بشري ثقافي رائع، عندنا موروث رائع، الشمال غير الجنوب غير الشرق غير الغرب، المملكة يعني وجهة سياحية ثرية استثنائية فريدة صراحة.
0: بلا شك، وأصبحنا الحمد لله والشكر يعني احتلينا مكان جيد جدا على الخارطة السياحية العالمية، وأصبح السياح يأتون إلى المملكة العربية السعودية، لا سيما مع التسهيلات التي تمنح لمن يطلب الفيزا السعودية أو التأشيرة السعودية لزيارتها والاستمتاع باللوقات الجميلة في المملكة العربية السعودية، وأيضا الاطلاع على عمقنا الحضاري وتاريخنا، وعلى أيضا مقدراتنا الجميلة، وعلى رؤيتنا التي أصبحت متضحة على أرض الواقع من خلال جودة الحياة. ختاما الأستاذة نادية القصيري الرحالة والمهتمة بالسفر، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمت.
1: شكرا لك، شكرا، الله يعطيكم العافية.
0: شكرا
1: لك. شكرا، شرفت فيكم.

0: مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين، فاصل قصير نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم التي خصصنا الحديث فيها عن الترفيه والاستمتاع بالوقت وأيضا بالإجازات، لسيما أننا الآن بدأنا الإجازة الصيفية السنوية والتي تمتد إلى قرابة 3 أشهر للطلاب، ولنتقل أيضا عن شهر للموظفين، وهذا بلا شك وقت طويل ويحتاج إلى تخطيط واعي واستثمار جيد حتى تعود هذه الإجازة بالفائدة المرجوة. ومنها فهي طبعا بلا شك فترة للراحة والاستجمام والخروج من روتين العمل اليومي والمهام الوظيفية والحياتية، فلا تجعل من عملك ينتقل معك أثناء الإجازة حتى ولو عن طريق الأونلاين. إجازتك هي مخصصة لك وليست للأعمال، يكفي الأعمال بقية العام. أيضا الإجازة ليست لك وحدك، وهذه نقطة جدا مهمة، يجب أن نبتعد عن الأنانية في هذه الجزئية، هي لك ولأسرتك ولمن هم مسؤولون منك، فليس من المنطق أن تستمتع بإجازتك أيا كانت دون الاهتمام بهم أو الترفيه عنهم أو إشراك في جدول هذه الإجازة. اليوم سعادتنا في الإجازة بسعادة الأسر التي ننتمي إليها وينتمون إلينا. أيضا الإجازة لا تعني يعني بأي حال من الأحوال أنها بلا حدود وأنها بلا قيود وأنها إجازة مفتوحة، النوم ننام متى نشاء ونستيقظ متى نشاء ونعود يعني بهذه الإجازة الممتعة إلى منطقة الفوضى أو نأخذها إلى منطقة الفوضى. وطبعا بلا شك هي أرقى من ذلك وأسمى من ذلك، وأهدافها طبعا يجب أن نستثمرها الاستثمار المفيد من خلال ممارسة الهوايات والاهتمامات والقراءة والرياضة. وأيضا كل ما كنت تريد وقت لممارسته أثناء العام ولم تجده، اليوم تستطيع أن تمارس ما تحب في هذه الإجازة، ثم استمتع بوقتك بما تراه مناسبا لاحتياجاتك وميزانيتك وظروفك وإمكانياتك، لا من أجل تقليد الآخرين وبناء وصناعة إجازة تشبههم. ختاما تقبلوا تحياتي مستمعين الكرام من خلف المايك أعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي، وإجازة سعيدة في أمان الله.
4: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
5: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس.

الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا، وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الالحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف التاسع والعشرين.
5: 29

0: مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات

0: ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: لون صيفك. هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين، جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: من عمق التاريخ الذي يكتب فصول المجد إلى حاضر الوطن الذي يزدهر بالإبداع، أهلا بكم في المشهد الثقافي، حيث نروي حكايات الذاكرة ونرسم ملامح المستقبل. نبدأ مشهدنا من ذاكرتنا الوطنية، حيث تعد مكتبة الملك عبد العزيز العام اليوم مخزناً معرفياً ضخماً يحتضن أكثر من 218 ألف من المقتنيات النادرة. المكتبة لا تحفظ التراث فحسب، بل تعمل على منظومة استراتيجية تهدف لإثراء المحتوى الحضاري ورقمنة التاريخ، لتظل مقصداً للباحثين والمؤرخين في رحلة بحثهم عن الحقيقة والإبداع. ومن الحفظ والتوثيق إلى التنظيم المؤسسي، أقر مجلس الوزراء تحويل الأرشيف الثقافي بوزارة الثقافة إلى مركز ذاكرة الثقافة السعودية. هذا المركز الذي سيعمل كمرجع وطني لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للذاكرة الثقافية، واضعاً المعايير المهنية لحماية وتوثيق إرثنا الثقافي وضمان استدامته للأجيال القادمة. ومن رحاب التوثيق الرقمي، نعود بكم إلى أصالة الصحراء ورفيقة الإنسان عبر العصور، الإبل، التي لم تكن يوماً مجرد وسيلة نقل بل رمزاً للهوية، لنسلط الضوء على حرفة تطبيع الإبل، ذلك الفن المتوارث لترويض المطايا وبناء جسور الثقة بين الإنسان ورفيقته. هذا الارتباط الذي وثقته اللغة والشعر والقرآن الكريم يظل اليوم جزءاً حياً من موروثنا الذي نفخر به. وفي ختام المشهد الثقافي، ننتقل معكم إلى آفاق النغم الحديث، حيث أطلقت هيئة الموسيقى برنامج أثر بالشراكة مع أنغامي، برنامج لا يسعى فقط لتقديم الموسيقى بل لتوظيفها كأداة للتنمية الاجتماعية تحت شعار الموسيقى للجميع. المبادرة تهدف لتعزيز الاندماج الثقافي وتجسيد مستهدفات رؤية المملكة في جودة الحياة، جاعلة من الموسيقى لغة عالمية تقرب المسافات بين أفراد المجتمع.
0: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6:00 مساء

0: مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
2: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
5: بينك سبورت على جدة اف ام.
6: أهلا بكم. في خطوة تعكس التطور العالمي للتحكيم، أعلنت الفيفا تعيين الحكم المكسيكية كاتيا جارسيا لقيادة المواجهة بين تونس وهولندا في كأس العالم 2026. وحيث وصلت الإثارة ذروتها، أكدت النجمة السعودية هتان السيف جاهزيتها الكاملة لانتقالها الاحترافي، وتستعد لنزال ناري ضد المقاتلة المصرية هايدي أحمد يوم 5 ديسمبر في مدينة الخبر. هايدي ردت بحماس مؤكدة أنها قادمة بخبرتها الكبيرة لتكون ليلة لا تنسى في دور المقاتلين المحترفين. في إنجاز نسائي سعودي جديد، بطلة المنتخب السعودي دنيا صابر تخطف الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس بأستراليا. أداء عالمي يعكس تطور الرياضة النسائية السعودية على الساحة الدولية. في الرياض، سيدات نادي القادسية أثبتن علو كعبهن في البطولة النسائية الثانية للجوجيستو بحصيلة 11 ميدالية، 5 ذهبيات فضيتان و4 برونزيات. أجواء الوداع تخيم على سيدات الزعيم، حيث أعلنت النجمة البرتغالية جيسيكا سيلفا رحيلها عن صفوف الهلال بعد موسم مليء بالذكريات، كما ودع النادي حارسة المرمى الإسبانية نويليا جيل. ودعت المخضرمة فينوس ويليامز بطلة ويمبلدون 5 مرات دورة باد هامبورغ الألمانية لكرة المضرب على الملاعب العشبية من الدور الأول، بينما تأهلت اليابانية ناومي أوساكا بسهولة. وأخيراً، حققت التشيكية ليندا نوسكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة لتنس السيدات فئة 500 نقطة بالتغلب على الأمريكية جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية.
5: بينك سبورت على جدة اف ام.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في رحلة الإنسان على هذه الأرض، وبين أفراح الدنيا وأحزانها، وبين شدائدها وأوقاتها الهادئة، يبقى هناك مطلب عظيم تبحث عنه القلوب، وتشتاق إليه الأرواح، وتسعى إليه النفوس في أعماقها. ذلك هو الطمأنينة. فالإنسان قد يملك أشياء كثيرة، وقد تحيط به أسباب الراحة من كل جانب، لكنه إذا فقد طمأنينة النفس بقي في داخله شيء مضطرب، وشيء ناقص، وشيء يبحث عن السكون فلا يجده. من هنا تأتي عظمة التعبير القرآني حين يتحدث عن النفس المطمئنة، ذلك المقام الرفيع، وذلك النداء الذي تهتز له القلوب شوقاً.

ما أعظمه من نداء، وما أكرمه من ختام، وما أرقه على القلب حين يتأمله المؤمن. إنه نداء ليس لأي نفس، بل للنفس التي عاشت في الدنيا على حال من السكون إلى الله والثقة به والرضا عنه والأنس بقربه، فاستحقت عند اللقاء هذا الخطاب الكريم. أيها الأحبة، ما هي النفس المطمئنة؟ إنها النفس التي وجدت سكونها في الله، النفس التي لم تعد تتقاذفها الدنيا كما تتقاذف الريح الورقة اليابسة، النفس التي تؤمن بربها وتثق بوعده وتهدأ عند ذكره وترضى بحكمه وتطمئن إلى تدبيره. هي النفس التي إذا فرحت لم تطغى، وإذا حزنت لم تيأس، وإذا ابتليت لم تنهر، وإذا أعطيت شكرت، وإذا منعت صبرت، وإذا أخطأت رجعت. فليست الطمأنينة أن تخلو الحياة من التعب، ولا أن تختفي المشكلات، ولا أن تأتي الدنيا كلها على هوى الإنسان، بل الطمأنينة الحقيقية أن يكون في القلب نور يثبته، وإيمان يسنده، وذكر ينعشه، ويقين يجعله أهدأ من العواصف التي تدور حوله. إن النفس المطمئنة ليست نفسا بلا مشاعر، وليست نفسا جامدة لا تتألم، بل هي نفس تعرف الألم لكنها لا تضيع فيه، تعرف الحزن لكنها لا تسكن إليه، تعرف الخوف لكنها تتجاوزه إلى الثقة بالله، تعرف الضعف لكنها إذا ضعفت التجأت إلى القوي سبحانه. إخوتي، لقد دلنا القرآن الكريم على طريق هذه الطمأنينة في آيات كثيرة، من أعظمها قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يتبين لنا أن الطمأنينة ليست سرا غامضا بعيدا، بل لها باب واضح هو ذكر الله. فكلما كان القلب أكثر صلة بالله كان أقرب إلى الطمأنينة، وكلما ابتعد القلب عن الله وامتلأ بالدنيا كثر اضطرابه، ولو توفرت له أسباب كثيرة يظن الناس أنها تصنع السعادة. إن النفس المطمئنة هي نفس ذاقت أثر الذكر، ذاقت معنى أن تقول الحمد لله فيهدأ قلبها، وتقول حسبي الله فيخف خوفها، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله فتشعر أن هناك قوة تسند ضعفها. وهي نفس تقرأ القرآن فتنساب السكينة إلى داخلها في صمت عجيب لا تصنع

الكلمات البشرية. ولهذا فإن النفس المطمئنة لا تبنى في يوم واحد ولا تمنح بلا سعي، بل هي ثمرة رحلة مع الله، رحلة ذكر وصدق وتوبة وصبر ودعاء ومجاهدة للنفس وتعلق بالآخرة وفهم أعمق لمعنى الحياة. ليس معنى ذلك أنها لا تكسل أحياناً أو لا تمر بلحظات فتور، فهذه طبيعة البشر، لكن الفرق أنها إذا ابتعدت قليلاً اشتاقت، وإذا قصرت أحست بالحاجة إلى الرجوع، لأن أصلها متجه إلى الله، وقلبها يعرف أين يجد راحته الحقيقية. ومن جميل ما نتأمله هنا أن النفس المطمئنة لا تقاس بكثرة الكلام عن الإيمان فقط، بل بآثاره العملية في هدوء التعامل، وفي الصبر عند البلاء، وفي التواضع عند النعمة، وفي الصدق، وفي الرضا، وفي كف الأذى، وفي حسن الظن، وفي لطف الروح مع الناس. فإذا رأيت إنسانا هادئ القلب، طيب اللسان، لا يحمل في داخله ضجيجا مؤذيا، يواجه الحياة بإيمان ويخفف عن الناس بدل أن يزيدهم تعبا، فاعلم أن في نفسه نصيبا من هذا الاطمئنان.

إخوتي، كيف نقترب من هذا المقام؟ كيف نصنع في أنفسنا شيئاً من الطمأنينة التي ذكرها القرآن؟ نقترب منها أولاً بصدق اللجوء إلى الله، أن تكون لنا خلوات صادقة ندعو فيها ونبكي فيها ونشكو ضعفنا فيها إلى الله لا إلى الخلق وحدهم. فالنفس لا تهدأ حتى تجد باباً تفرغ فيه أحمالها، وأكرم باب هو باب الله. نقترب منها بالمداومة على الذكر، فالقلب الذي يكثر من ذكر الله لا يبقى كما كان، شيئاً فشيئاً يرق ويهدأ ويتخفف من أثقال كثيرة. وليس المقصود ذكر اللسان وحده، بل ذكر القلب أيضاً، أن يعيش الإنسان بمعاني الأسماء الحسنى ومعاني القرب ومعاني الاعتماد على الله. ونقترب منها بصحبة القرآن، فالقرآن يصنع في النفس ما لا تصنعه أي وسيلة أخرى، يعيد ترتيب الداخل ويمنح الروح غذاءها، ويعلم القلب كيف يرى الدنيا وكيف يصبر وكيف يرجو وكيف يطمئن. نقترب منها بترك المعاصي ما استطعنا، لأن الذنب يورث قلقاً ولو لم يشعر الإنسان به في أول لحظة. أما الطاعة فإنها نور، وهذا النور إذا دخل القلب خفف من اضطرابه وأعانه على الثبات. ما أجمل أن يعيش الإنسان وهو يسعى إلى أن يكون من أهل هذا النداء الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة. ليس مجرد أن يعجب بالآية أو يتأثر بها تأثراً عابراً، بل أن يجعلها مشروع عمره، أن يسأل نفسه: هل أنا أبني في داخلي نفساً مطمئنة؟ هل أنا أقترب من الله بما يكفي؟ هل أربي قلبي على الرضا؟ هل أعالج قلقي بالذكر؟ هل أواجه اضطرابي بالتوكل؟ هل أعود إلى القرآن كلما ضاق صدري؟ إخوتي، من صفات النفس المطمئنة أنها راضية عن الله، والرضا من أعظم

أعظم أسرار الطمأنينة، لأن أكثر اضطراب النفوس يأتي من الصراع مع الأقدار ومن كثرة التساؤل المؤلم: لماذا حدث كذا؟ ولماذا تأخر هذا؟ ولماذا أخذ مني هذا؟ لكن النفس المطمئنة تصل مع الأيام والإيمان إلى مقام تقول فيه: يا رب، أنا لا أفهم كل شيء، لكني أثق بك. لا أحيط بالحكمة كلها، لكنني أعلم أنك أرحم بي من نفسي. فترضى، لا لأن الألم لا يؤلمها، بل لأنها عرفت من هو الله. الرضا لا يعني أن الإنسان لا يحزن، ولا أن الإنسان لا يبكي، ولا أنه لا يتوجع، بل يعني أن قلبه في عمقه لا يعترض على ربه، ولا يسخط على حكمه، ولا يسيء الظن بتدبيره. وهذا المقام إذا استقر في النفس ولدت منه طمأنينة عظيمة، لأن النفس لم تعد تصارع كل ما يجري، بل صارت تستقبل الحياة بقلب يعرف أن له ربا حكيما رحيما عليما. ومن صفات النفس المطمئنة أيضا أنها لا تتعلق بالدنيا تعلقا يستهلكها، تأخذ من الدنيا ما يعينها، وتفرح بما أباح الله فيها، وتسعى في مصالحها، لكنها لا تجعل قلبها معلقا بها تعلقا كاملا. تعرف أنها دار ممر لا دار مقر، وأن الفرح فيها مؤقت، والحزن فيها مؤقت، والمنع فيها مؤقت، والعطاء فيها مؤقت. فلذلك لا تنكسر تماما إذا فاتتها بعض حظوظها، ولا تتيه تماما إذا نالت بعض زينتها. من علامات النفس المطمئنة أنها تأنس بالطاعة، تجد في الصلاة راحة لا عبئا، وفي القرآن أنسا لا مجرد واجب، وفي الدعاء سلوى لا عادة عابرة، وفي الاستغفار تنفيسا لهمومها، وفي السجود قربا يعوضها عن كثير مما يفوتها في الدنيا. إن النفس المطمئنة ليست بعيدة عن الناس، وليست مقاما لا ينال، لكنها تحتاج صدقا وصبرا وتربية مستمرة، وكل خطوة إلى الله، وكل دمعة توبة، وكل مجاهدة صادقة، وكل ورد من القرآن، وكل ذكر في خلوة، وكل رضا بعد ابتلاء، كل ذلك يقرب النفس من هذا المقام. وفي نهاية المطاف، ما أعظم أن يختم الإنسان حياته على طمأنينة، أن يلقى الله بقلب عرفه وأحبه واطمأن إليه، أن يكون آخر العهد بالدنيا سكونا لا ضياعا، ورضا لا اعتراضا، وأملا لا وحشة. وهذا من أعظم ما ينبغي أن يسعى إليه المؤمن في عمره كله.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
5: نقاش الآن على جدة اف ام.
6: السلام عليكم. لا تعني أو لا يعني انتهاء مرحلة الثانوية إلا بداية مرحلة جديدة من البحث عن المستقبل، والبحث أيضا عن الشغف. هناك طموحات تبنى ومستقبل ينتظر أن يتحقق، وفي هذه المرحلة تكون الحيرة كبيرة جدا سواء من الطالب أو من الأسرة، ففي عدة عوامل تتحكم في اختيارات الطالب لمسار حياته المهنية، من ضمنها فرص سوق العمل وأيضا الميول و

0: الشغف، بالإضافة إلى أيضا تأثير الأسرة في هذه المرحلة، وهو موضوع هام جدا سواء للطلبة أو للأسر أو حتى لسوق العمل. اليوم الخيارات أصبحت أوسع وبالتالي الحيرة تكون أكبر. اليوم هذا هو موضوعنا في نقاش بين الشغف وفرص سوق العمل، كيف يصنع الطالب مستقبله ما بعد الثانوية العامة. لكن قبل أن نبدأ في النقاش يقدم لكم التحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام،
0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. إذن بين الشغف وفرص سوق العمل، كيف يصنع الطالب مستقبله ما بعد الثانوية العامة، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور فايز معاجيني، وكيل عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة. دكتور فايز، بعد إعلان نتائج الثانوية، ما الخطوات اللي تنصح بها الطالب قبل اتخاذ قرار التخصص في الجامعة؟
2: طيب، أول شيء الله يعطيكم العافية جميعا ومساء الخير على جميع المستمعين. طبعا يعني هذه الفترة أبنائنا وبناتنا خلاص يعني بعد التخرج من الثانوية العامة الآن هي رحلة جديدة أو نقول مرحلة انتقالية، كل طالب وطالبة بيصنعوا فيها مستقبلهم.
0: نعم.
2: فبالتالي لابد أن يكون القرار والاختيار بناء على معطيات صحيحة. يمكن زمان كان الرغبة هي نقول المحرك الأساسي يعني للاتجاه، لكن الآن النصيحة لكل أبنائنا وبناتنا إنه اطلعوا على يعني نقول متطلبات سوق العمل، اطلعوا على إيش هي يعني رؤية المملكة 2030، إيش هي تخصصات المستقبل اللي لها في السنوات القادمة يعني مجال وفيها لها وظائف وممكن إن هم يعني يكونوا فيها يعني مبدعين ويزيدوا أو يضيفوا لبلدهم يعني مخرجات مميزة. فبالتالي النصيحة والنقطة المهمة إنه لابد إن هم يطلعوا الاطلاع والقراءة عن كل تخصص، وبعد ذلك يحددوا التوجه بناء على كل هذه المعطيات، وليس فقط زي ما ذكرت الرغبة أو والله مثلا نصيحة مثلا من الوالدين على تخصص معين تكون هي الاتجاه. لابد أنه تكون دراسة متكاملة ما بين الرغبة والشغف زائد إيش المستقبل، إيش التخصصات اللي لها يعني توجه كبير ولها مستقبل. خلال طبعا إحنا ما نتكلم فقط عن 4 أو 5 سنوات قادمة، لا إحنا نتكلم عن مستقبل حياة يعني إلى 20-30 سنة، أساس إنه هو يقدر إنه هو يطور نفسه ويلتحق يعني إن شاء الله بالمجال اللي يقدر يخدم فيه ويفيد نفسه ويفيد بلده ومجتمعه.
0: نعم. طيب دكتور فايز، من خلال خبرتك وش أبرز الأخطاء اللي يرتكبها الطالب عند التقديم للجامعة واختيار التخصص؟
2: طبعا يمكن أغلب نقول أغلب الأخطاء اللي بيرتكبوها الطلاب أو الطالبات إن هم بيركزوا على مجال واحد. يعني خلينا نأخذها بطريقة ثانية، الحمد لله الآن المجالات نقول أو التعليم في مجالات جدا كثيرة، ما بين الجامعات، ما بين الكليات التقنية، ما بين أيضا الكليات العسكرية وإلى آخره. فأحيانا بعض الطلاب يركز نفسه في فقط يعني في نقطة واحدة اللي هي فقط الجامعات، لكن في المقابل في مجالات وفي أماكن كثيرة ممكن إن هو الطالبة والطالبة تصنع فيها مستقبلها، اللي الحمد لله ولله الحمد يعني دولتنا وفرتها بحيث إنه لكل طالب وطالبة إن شاء الله تكون له فرصة سواء في الجامعات أو نقول الكليات المهنية، الكليات التقنية، الكليات العسكرية، الابتعاث، هذه كلها مجالات متاحة للجميع.
0: طيب كيف يقدر يوازن الطالب دكتور فايز بين شغفه وميوله، وهي طبعا تؤخذ في الحسبان وفي الاعتبار، وما بين متطلبات سوق العمل؟
2: طيب زي ما ذكرت يعني هي في الأخير هي معادلة، الشغف والرغبة هي لها دور أساسي. إذا كان الإنسان أو الشخص يحب هذا المجال أكيد أنه هو حيبدأ فيه،

0: زي ما قلت الآن في دراسات حتى ليس فقط يعني في المملكة، لكن حتى دراسات عالمية عن يعني تخصصات المستقبل خلال 10 أو 20 أو 30 سنة القادمة، إيش اللي حيكون متاح بإذن الله لهم.
1: طيب دكتور، من خلال ملاحظاتك، هل ما زالت التخصصات التقليدية في الجامعات تحظى بإقبال كبير مقارنة بالتخصصات الجديدة اللي يتطلبها سوق العمل؟
0: خلينا ناخذها يعني نقول بنظرة أخرى، ولله الحمد نقول الأجيال الجديدة مع يعني الحمد لله أصبح عندها وعي كبير. دور المدارس اللي بيعملوه جدا مهم، بيكون في توعية كبيرة لطلابنا وطالباتنا، ايش احتياج، ايش التخصصات المميزة. فالنتيجة انه يعني من خلال يعني نقول ما لاحظناه خلال نقول 3 أو 4 سنوات الماضية، لا اصبح في وعي كبير ما بين الطلاب والطالبات لاختيارهم التخصصات، نقول التخصصات النوعية اللي لها تأثير كبير وبيستفيدوا منها وبيفيدوا البلد فيها، بدلا عن الدخول في التخصصات نقول اللي يعني أصبح فيها اكتفاء، أو ما نقول تخصصات تقليدية، ولكن اللي يقول لكل فترة أو لكل زمن تحتاج تخصصات معينة. فهذا الواضح للعيان، الرغبة الكبرى على التخصصات النوعية اللي طبعا متوائمة مع سوق العمل وحاجاتها.
1: نعم، طيب لو تعطينا دكتور أمثلة على هذه التخصصات اللي تتواءم مع سوق العمل وأيضا تتواءم مع رؤية المملكة 2030.
0: طبعا يعني نأخذها عندنا طبعا التخصصات الصحية ما زالت يعني تواكب الرؤية، هناك حاجة كبيرة لها. الطب التمريض عندنا، بعد ذلك ننتقل إلى التخصصات الهندسية والحاسوبية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات، علوم البيانات، كل هذه التخصصات يعني هناك حاجة لها والمستقبل كبير بالنسبة لها. عندنا أيضا تخصصات الأعمال اللي هي سلاسل الإمداد، المالية، التسويق، كل هذه من ضمن التخصصات اللي يعني هناك حاجة لها في سوق العمل، وأيضا متواكبة طبعا مع رؤية المملكة 2030 وكل الخطط الاستراتيجية اللي توضعها الدولة.
1: طيب وش الدور اللي يلعبه يا دكتور الإرشاد الأكاديمي والمهني في توجيه الطلاب، في أيضا قراءة سوق العمل، قراءة أيضا الشغف لدى الطالب، ومدى موائمة الجمع بين الأمرين بحيث أنه الطالب يصل إلى الاختيار السليم من خلال هذا الإرشاد الأكاديمي والمهني؟
0: طبعا يعني احنا الدور بيتوزع ما بين المدارس، لانه الان الطلاب نقول بيقضوا فتره كبيره في المدارس قبل تخرجهم، لكن ايضا دور الجامعات جدا كبير ان هم يكون يعني خدمه للمجتمع، وبيكون بالتنسيق وبالتعاون مع المدارس وادارات التعليم بتقديم التوعية المناسبة من خلال التقارير، من خلال نقول الإعلانات اللي بتقدمها الجامعة والمعلومات اللي بتقدمها على كل تخصص. والله مثلا تخصص الأمن السيبراني، تخصص الذكاء الاصطناعي، إيش هي نسبة التوظيف فيه، بناء عليها كمان نعطي معلومات أكبر عن التخصصات، بحيث إنه الطالب يكون على اطلاع وعلى معرفة تامة إيش الأشياء اللي حيدرسها. هذه كلها طبعا دور كبير للجامعات والإرشاد الأكاديمي بتوعية أبنائنا وبناتنا طبعا الطلاب والطالبات قبل التحاقهم بالجامعة، وأيضا بعد ما يلتحقوا بالجامعة بيكون هناك طبعا دور أكبر لموضوع الإرشاد الأكاديمي في الجامعات.
1: بعد الالتحاق بالجامعة أيضا في فترة حرجة اللي هي البدايات، خصوصا الترم الأول، نشوف أنه بعض الطلاب يكتشف أنه والله هذا التخصص غير مناسب له، قدراته ما تتواءم معه، فيبدأ يغير مساره الأكاديمي، أحيانا نفقد سنة من عمره بسبب أنه ما أحسن الاختيار، أو أنه المرحلة الحرجة هذه ما عرف كيف يديرها. فوش نصيحتك للطالب المستجد اللي خلاص اختيار تخصص معين؟
0: والله يعني يمكن خلينا نقول هذه الحالات بتحدث، لكن من خلال زي ما ذكرت لك، ممكن من خلال الإرشاد الأكاديمي، في عندنا وحدات الإرشاد، ممكن الطالب يعني نوجه له ويكون التوجيه له سواء أكاديميا أو حتى نفسيا، بحيث أنه هو يستطيع أنه هو يعني يماشي هذا التخصص. خلينا نقول الحل الأخير أنه الطالب

0: يحول مساره. في الأخير إحنا ما نبغى الطالب يفقد سنة ورا سنة من حياته في الأخير ما يستفيد منها. فضروري إنه الطالب من أول يوم في الجامعة، من أول أسبوع، من أول شهر، يحاول إنه هو يتعرف على كل نقول الخدمات المساندة اللي الجامعة ممكن تقدمها له، بحيث إنه هو يعني يكون في الطريق الصحيح من البداية، وما يكون في أي تعثرات مستقبلية اللي لا سمح الله ممكن تأثر عليه.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتور فايز معاجيني، عميد أو وكيل عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شكرا شكرا لك. نقاش على جدة FM.
2: جدة FM على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. جدة FM على هواك.
4: نقاش على جدة FM.
1: بين الشغف وفرص سوق العمل، كيف يصنع الطالب مستقبله ما بعد الثانوية العامة؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة دعاء زهران، وهي مستشارة أسرية واجتماعية. دكتورة دعاء، مرحلة ما بعد الثانوية مرحلة حرجة، كيف يمكن للأسرة أن تساعد أبنائها على تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى الاختيار الصحيح؟
5: أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع رائع، وإحنا فعلا في هذا الوقت إحنا محتاجين لتوعية أبنائنا توعية صحيحة ليكون اختيارهم مستقبلا طبعا أفضل. نجد كثير من الطلبة يدخل أول ترم تخصص ويرجع تاني ترم يغير، وفي طلبة يتخرجوا بتخصص بعد 4-5 سنوات من الجامعة وبعد ذلك أيضا يغيروا التخصص، وهذا كله يعود إلى عدم اختيارهم بالطريقة الصحيحة للتخصص المناسب لشخصيتهم أو طبيعتهم أو نمط حياتهم. فطبعا إحنا عندنا بالمقاييس العلمية في مقياس اللي هو مقياس هيرمان لمعرفة أنماط الشخصية ومعرفة التخصص أو المهارة أو الهواية أو المجال اللي يخص كل فرد وإيش قدراته وإيش المجال المناسب لي، وأيضا في اختبار علمي آخر أيضا لاختيار التخصص الجامعي. فلابد إحنا نقول لكل الطلبة إنهم هم يلجأوا لهذه الاختبارات. وأيضا عندنا كثير اليوم من المدارس بصراحة عندنا وعي كامل إنه كيف الطلبة يروحوا ويختبروا ويطوروا من نفسهم عشان يفهموا أكثر عن شخصياتهم ويعرفوا التخصص المناسب ليهم وليس ما يناسب الأسرة. ولكن عندي نقطة بسيطة أحب أنوه عنها. أنا اليوم إذا أتكلم كمستشارة أو أتكلم كأم، اليوم أنا كأم لابد أن أكون مراقبة لأبنائي، يعني أنا عارفة إيش التخصص المناسب ليهم، ليس من باب التسلط أو إنه إحنا أسرة كلها دكاترة لازم يكون دكاترة، إحنا أسرة محامين لازم يكون محامين، لا، يكون دور الأم أو الأب معرفة شخصية ابنهم. يعني اليوم إحنا عندنا تخصصات مختلفة عن 10 سنوات مضت، الآن في توجه إعلامي، في توجه ثقافي، في توجه لتخصصات جديدة في التكنولوجيا وغيرها. لابد إنه إحنا نوجه أبناءنا بطريقة صحيحة أو نوعيهم ونساعدهم على اختيار تخصصهم بدون تدخل مباشر، ولكن يحتاج هذا الجيل إلى معاونة. فكرية إلى معاونة، إنه إحنا نخليهم مثلا يتعرفوا على أحد يدرس نفس التخصص حتى يبدأوا يكتشفوا ذاتهم، هل إحنا فعلا عندي الميول إني أنا أدرس هذا التخصص، عندي الميول إني أنا أدخل لهذا المجال. ولكن للأسف بعض الأسر تتجنب كثيرا، يعني إحنا عندنا لا يا إفراط يا تفريط، يعني يا تدخل كامل في اختيار التخصص أو تجنب كامل حتى ما يفكروا إنهم يشاركوهم أشخاص من تخصصات معينة أو دعمهم بعمل بحوث معينة. إن أنا طب إذا أبغى أدخل هذا التخصص إيش الاحتياج، إيش المتطلبات، الدور المهني بعد كده، توفر الوظائف، الرواتب، الاحتياج أيضا للتخصص، أنا فين أبغى أدرس، أنا إيش طبيعة العمل اللي أنا أبغى أشتغل فيه. فهذه كلها أمور لابد إنه إحنا نكون واعيين في توجيه أبنائنا وتوعيتهم لأبسط هذه النقاط من البداية. طبعا من بداية إحنا نشوف من دخولهم المتوسط نبدأ نتكلم معهم، غير إنه ما شاء الله في أطفال نبيهين نشوفهم من أولى ابتدائي وثاني ابتدائي، اللي يلبس مثلا بدلة المهندس، واللي يلبس الضابط، واللي يلبس الكابتن، واللي يبدأ عندهم ميول لتوجه معين خارج عن إطار البيت، يعني مو عشان يلبس زي بابته أو تلبس زي أمها، لا هم عندهم هذه الرغبة. فدور الأسرة هنا تنميتها والعمل عليها وتطويرها، إذا وجدوا إنه ابنهم أو بنتهم فعلا عندهم شغف وحب هذا التخصص. أيضا الآن عندنا الفضاء الكثير ما شاء الله، يعني تخصصات رائعة مختلفة. في الماضي كان معظم الأهالي عندهم يا طب يا هندسة، وكنا مثلا في مصر يحبوا المحامي، الآن لا، أصبحت تخصصات جديدة، أصبح كل تخصص لي ميزة مختلفة مبهرة عن غيرها. وطبعا الآن مع مدارس موهبة وغيرها من البرامج التعليمية اللي تقوم بها وزارة التعليم ودولتنا الله يعطيهم العافية، أصبح في وعي أكثر وتطلع أكثر لتخصصات جديدة، لابد تنويها الأسر لأبنائها، وأيضا توعية الأبناء لأنفسهم في اختيار التخصص الصحيح في الوقت المناسب.
1: طيب برضو يصاحب هذه المرحلة مرحلة ما بعد الثانوية العامة، عند بعض الطلاب شعور بالقلق، شعور أيضا بالندم، خصوصا إذا كان ما حصل على النتائج المرغوبة. كيف يمكن للأسرة أن تساعد الطالب على اجتياز هذه الضغوطات اللي تسبق ما قبل اختيار التخصص؟
5: طيب إحنا يمكن عندنا عقبة يمر فيها كثير الطلبة، اختبار التحصيلي والقدرات وإحباطهم في كثير من النسب اللي بتحصل، إغلاق الجامعات على عدد معين من القبول ويجد إنه عدد كبير ما في. ولكن دور الأسرة هنا الدور المهم، إنه أنا ما وقف الحال على هذا الشيء، بالعكس أنا أدعم أبنائي. الآن في جامعات يعني مختلفة، اليوم إذا أنا ما لقيت في نفس المنطقة اللي أنا فيها أروح منطقة تانية، ألجأ للجامعات الإلكترونية الأونلاين. يعني ما المفترض أنه إحنا نكون أساس لإحباط أبنائنا، هذا نصيب دائما إحنا نقول اختيار الجامعة، اختيار التخصص، القبول. يعني أنا أحد الأمهات مرة كلمتني ولدها نسبته 99 ما شاء الله ولم يقبل في التخصص اللي هو يبغاه، فزالوا إحباط، فما شاء الله تبارك الله كانت الأم نبيها، رشدته إنه مو لازم التخصص اللي أنت تبغاه، أدخل يا بابا أول ترم جرب شيء معين، المهم حط رجلك في الجامعة وبعد كده تقدر تنقل تخصص آخر، لأنه كان وضعهم ما يسمح إنه هم مثلا تدرسوا جامعة خاصة أو إنه هو يبتعث من خارج. فهنا دور الأهل عدم إحباطهم، يعني للأسف بعض الأهالي محبطين للأبناء أكثر من الأبناء. يعني تيجي تقول له ما انت فالح، انت ما دخلت، انت ما انقبلت، انت اصلا ما لك مستقبل، يعني احباط مميت، وهذا طبعا بدايه لدمار مستقبل الابن او الابنه. فلا بد من اولا توعيه الاسره والاهل في احتواء ابنائهم في هذه المرحله، انه احنا نبدا نكون محفزين وليس محبطين، نحن مشجعين وليس مدمرين. يعني حتى لو جاء مثلا جاء ابني وقال لي انا ابغى ادرس شيف، أبغى أصير أطبخ، مو عيب ولا هو غلط، يمكن في السابق كانت هذه التخصصات غير مرغوب فيها، الآن هذه التخصصات مرغوب فيها، رواتبها كويسة، لها يعني لها وظائف معينة حلوة. فإحنا الآن ما المفترض إنه إحنا نحبط أبنائنا أو نوجههم توجه خاص إحنا نبغاه، وايضا يمكن في نصيحه انا دائما اقولها لبناتي، الان اتيح المجال انك انت تدرس تخصصين في ان واحد، فممكن تدخل التخصص اللي انت تحبه، مثلا شيء فني، شيء طبخ، شيء جانبي كتخصص مهاري لي، وتدخل تخصص قوي رائع كشهادة وظيفية كويسة. فهذا الشيء كمان أتاح للطلبة للبنات والشباب إنهم هم ينموا مهاراتهم وينفذوا الشيء اللي هم يبغوه، وكمان تكون شهادتهم قوية بوظيفة قوية، وظيفة ممتازة، وظيفة مطلوبة في هذه الفترة. فطبعا هنا دور الأهل مهم إن هم كمان يبحثوا ويدوروا مع أبنائهم الجهة المناسبة. إلا ما المراهق في هذه المرحلة بعض أحيان يبغى يتحدى نفسه أو يبغى يتحدى أصحابه إن أنا أقدر، فالأسرة سبحان الله المتقاربة مع أبنائها والعلاقاتهم كويسة هم أدرى بشخصيات أبنائهم، هل أنا ولدي يقدر أو لا. مثلا من بعض الحالات اللي جاهم في مجال التعليم، جاهم تعيينهم خارج المنطقة اللي هم فيها، الأهل سلبيين، يعني كانت بس كلمتهم اللي أنتوا تبغوه سوي، اللي أنت تبغيه أعملي. راحت اللي هي كانت معلمة وفعلا جهزوا لها بيتها وقعدت، ما تجاوزت شهرين طلبت أنه هي تترك الوظيفة لعدم قدرتها على البعد عن بيت العيلة وأنه ما أقدر على الغربة. ولكن هنا كان المفترض دور الأسرة مهم، أنه لا، أنه لازم تجلسي
1: الدعم النفسي. نعم
5: يا بالعكس، إحنا لازم نكون ساند ليهم، لكن دائم ليهم. يا ماما الأيام تمر بس كده تثبتي ذاتك، تكوني الترم الثاني إن شاء الله تقدمي وتجيكي، أستني سنة. لابد في دعم واضح ملحوظ ملموس من الأسرة، ولكن الأسرة الغير مهتمة، الأسرة اللي تدور الأبناء يدوروا لحالهم وإحنا ما لنا دخل. لا، الأسرة لها دور مهم، ولكن الدور الإيجابي وليس الدور السلبي، الدور الداعم. دائما إحنا نمسك يد أبنائنا، ندعمهم ونساعدهم أكثر من إنه إحنا يا تيجي على كيفي أنا ما لي دخل. يعني بعض الأسر يا التخصص اللي إحنا نبغاه يناسب عائلتنا وأسرتنا، أو ترى إحنا ما حندعمك ولا حندفع ولا حنسفر ولا حنعمل. هذا ترى أكبر خطأ. لذلك نشوف كثير من اليوم يمكن اللي ظهروا وبانوا متخصص دارس طب ولا دارس هندسة ولا ما إلى مذلك من تخصصات رائعة، واشتغلوا في مجال تاني مختلف.
1: صحيح.
5: وكان السبب الرئيسي هو إجبار الأسرة على تخصص معين وعدم الليونة والمرونة مع الأبناء في اختيار التخصص المناسب المحب لهم.
1: طيب، مو دائما يكون المسار التقليدي إنه الواحد يخلص ثانوي ويدخل جامعة وبعد كذا يتوظف، مو دائما يكون هذا هو الطريق للنجاح. في كثير من الحالات اللي وصل لقناعة، أو حتى أهله وصلوا القناعة إنه ما ينفع يدخل جامعة، عنده مهارات ثانية، إما مهارات في السوق، مهارات مهنية بعيد عن الدراسة الأكاديمية. كيف ممكن الأسرة تتعامل مع ابنها اللي عنده هذه القناعة؟
5: طيب ممتاز. في السابق كانت هذه القناعات مرفوضة وغير مقبولة.
1: صحيح.
5: الآن بالعكس هي مقبولة ومحفزة ومشجعة، ولكن الأسرة لها دور كبير. أنا اليوم لو مثلا أنا أشوف ابني حب الشيء الصناعة، أنا لابد أدعمه أنه هو يكمل في هذا المجال، ولا يعني ذلك أن الشهادة غير مهمة. لا، الشهادة مهمة ولكن لها طرق أخرى، بمعنى أنه هو يدخل الدور اللي هو التخصص أو المجال اللي هو يبغاه كممارسة مهنية، وبعد كده يطور نفسه في هذا المجال بدراسات، بدبلومات، بدورات تؤهله أنه هو يكون مبدع ومعطاء وصاحب مكانة ممتازة في المجال اللي هو اختاره. ولكن مو إنه هو يدخل مجال معين ويعتمد فقط على مهارة هو يحتاجها بدون تطويرها وتنميتها بطريقة صح. فإحنا نوضح هذه الصورة، التخصص إنه هو يقدر لازم يدخل جامعة معينة أو بكالوريوس معين هو ما عنده الرغبة، لا ما هي ضروري، ولكن دخوله الجانب الآخر لابد من المحفزات العلمية التطويرية إنه هو يشتغل عليها على نفسه بشكل كبير حتى فعلا يطور نفسه بطريقة صح، وما يكون اختياره عشوائي أو غير مقنن، أو تجيله بعض العرقلات لعدم معرفته أو إلمامه الكافي بمداخل أو عراقيل هذا التخصص، وهو يكون ما عنده خبرة كافية فيه.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتورة دعاء زهران، المستشارة الأسرية والاجتماعية. شكرا جزيلا لك يا دكتورة.
5: الله يسلمك، شكرا لك.
4: نقاش على جدة FM.
6: جدة اف ام على هواك.
7: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
8: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام
2: بين الشغف وفرص سوق العمل، كيف يصنع الطالب مستقبله ما بعد الثانوية العامة؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا المهندس سعيد العمودي، الخبير في دعم الباحثين عن عمل، مؤسس مبادرة سين وظائف لدعم الباحثين عن عمل. حياك الله مهندس سعيد، من خلال خبرتك في دعم الباحثين عن عمل، ما أول نصيحة تقدمونها لخريجي الثانوية العامة؟
3: أهلا عزام، أهلا وسهلا فيك وفي المستمعين الكرام.
2: يا هلا وسهلا.
3: أول نصيحة أقدمها هي أن الطالب ما يبدأ بالسؤال وش التخصص المطلوب، وإنما يبدأ بالسؤال من أنا، لأن القرار المهني الصحيح يبدأ من معرفة الذات. يجب أن يتعرف الطالب على ميوله واهتمامه وما المجالات التي يستمتع بالتعلم والعمل فيها، بالإضافة إلى القيم اللي يبحث عنها في بيئة العمل، لأن هناك اللي يبحث عن الاستقرار، وآخر عن الإبداع، وثالث عن التأثير المجتمعي. بعد كذا ننتقل إلى تقييم القدرات، بمعنى معرفة المهارات ونقاط القوة والاستعداد الأكاديمي والمهني. يعني مو كل شخص متميز في الرياضيات مناسب للهندسة، وليس كل محب للحاسب مناسب للبرمجة. لذلك لابد من تقييم أعمق للقدرات والمهارات. ثم نأتي للمرحلة الثالثة، وهي دراسة سوق العمل من خلال معرفة التخصصات المطلوبة والمهن المستقبلية والقطاعات التي تشهد نمو وفرص أكبر. وفي النهاية يتم الربط بين هذه العناصر الثلاث، ما أحبه وما أجيده وما يحتاجه السوق. وبعد ذلك أنصح دائما بالتحقق من القرار عبر البحث عن التخصص والحديث مع المختصين وزيارة جهات العمل أو تجربة فرص العمل التطوعية والتدريبية إن أمكن، لأن اختيار التخصص ليس قرارا لأربع سنوات جامعية بس، لا، هذا قرار لمسار مهني قد يمتد لعشرات السنين.
2: طيب، في بعض الأسر تدفع أبنائها إلى استراتيجية أنه أدخل الجامعة في أي تخصص، أهم شيء تجيب شهادة بكالوريوس، ما هو لازم يعني إذا ما أتيحت لك الكلية اللي تبغاها أدخل في أي تخصص ثاني. كيف تشوف هذه الاستراتيجية؟
3: في السابق في الماضي كانت الشهادات الجامعية تمثل ميزة تنافسية كبيرة، لكن اليوم يا عزام أصبحت في كثير من الأحيان الحد الأدنى للقبول. يعني اليوم لو ترجع كده تأخذ نفسك لسوق العمل، ينظر لك إلى ثلاث محاور رئيسية. إيش هي؟ المعرفة الأكاديمية واحد، المهارات العملية اثنين، القدرة على التكيف والتعلم المستمر ثلاثة. صحيح أن الشهادات تأكد أن الشخص يمتلك أساس علمي، لكن يعني

0: الاتش ار او صاحب المشروع او صاحب العمل اصبحوا يهتمون اكثر بما يستطيع الخريج تقديمه فعليا فعليا. لذلك نرى تركيز كبير على مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات والتفكير النقدي وإدارة المشاريع والمهارات الرقمية. كما أن التغيرات المتسارعة دائما في سوق العمل تجعل من الضروري أن يمتلك الفرد عقلية المتعلم المستمر، لأن بعض الوظائف الحالية تتغير طبيعتها خلال السنوات القادمة وتظهر وظائف جديدة ما كانت موجودة قبل. لذلك أنصح الطلاب بأن يشوفون الجامعة على أنها بداية المسار المهني وليس نهايته، وأن يستثمروا سنوات الدراسة في التدريب العملي والعمل التطوعي والشهادات المهنية وبناء المهارات التي يحتاجها السوق.
1: طيب مهندس سعيد، من خلال قراءتك لسوق العمل، وش أبرز التخصصات اللي لها مستقبل وتنصح الطلاب انه يعني يدخلون فيها؟
0: شوف، اذا نظرنا الى التحولات الاقتصاديه الحاليه ومشاريع التنميه ورؤيه المملكه 2030، نجد ان هناك عده قطاعات مرشحه للنمو بشكل كبير. من ابرزها قطاع التقني بمختلف تخصصاته، مثلا الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني وعلوم البيانات والحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات. كذلك القطاع الصحي سيستمر في النمو سواء في التخصصات الطبية أو الإدارية أو التقنية المرتبطة بالرعاية الصحية. أيضا هناك نمو ملحوظ في قطاعات السياحة والترفيه والضيافة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والطاقة المتجددة والاستدامة. لكن هنا أود التأكيد على نقطة مهمة جدا، وهي أن معرفة التخصصات المطلوبة لا تعني أن الجميع يجب أن يتجهون إليها، لأن نجاح الفرد في أي تخصص يعتمد على وجود توافق بين ميوله وقدراته وبين احتياج السوق. ولهذا فالمستشار المهني لا يوجه الجميع نحو تخصص واحد، بل يساعد كل طالب على اكتشاف المسار الأنسب له ضمن الفرص المتاحة في السوق.
1: طيب، وش أبرز المهارات اللي تنصح الطالب أنه يحرص على اكتسابها سواء في هذه المرحلة، مرحلة ما قبل الجامعة أو حتى في الجامعة، بحيث أنه يكون مهيأ لأن يدخل سوق العمل ويكون منافس؟
0: أنا أشوف أنه هناك مجموعة من المهارات أصبحت ضرورية بغض النظر عن التخصص. في مقدمتها مهارة التواصل الفعال، لأن النجاح المهني لا يعتمد فقط على المعرفة بل أيضا على القدرة على عرض الأفكار والعمل مع الآخرين. كذلك مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، لأن الشركات تبحث عن أشخاص قادرين على تحليل التحديات، عندهم تحديات تواجههم في عمل واقتراح الحلول لهذه التحديات. وأيضا المهارات الرقمية واستخدام التقنية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي، لأنها أصبح الجزء لا يتجزأ من بيئات العمل في مختلف القطاعات. ولا ننسى اللغة الإنجليزية وإدارة الوقت والعمل الجماعي والقيادة والتعلم الذاتي. لكن الأهم من اكتساب المهارات والقدرة على تطبيقها عمليا. لذلك ينصح الطلاب بالمشاركة في الأنشطة والمشاريع والتدريب التعاوني والعمل التطوعي زي ما ذكرت، لأن هذه التجارب بتساعد على تحويل المعرفة إلى خبرة حقيقية.
1: طيب، من خلال مبادرة سين وظائف، وش أبرز الأخطاء أو الملاحظات اللي رصدتموها على خريجين الثانوية العامة واللي تأثر بشكل أو بآخر على مستقبله من خلال اختيار تخصص لا سمح الله ما يكون مناسب له؟
0: يعني من خلال تعاملنا مع الباحثين عن عمل، لاحظ أن التحدي الأكبر غالبا ليس نقص الفرص وإنما ضعف الاستعداد لها. يعني من أكثر الأخطاء شيوعا عدم وضوح الهدف المهني

0: فكثير من الخريجين يبحثون عن وظيفة دون أن يذكرون أنه لديهم تصور واضح للمسار اللي يرغبون في بنائه. أيضا نلاحظ أن ضعف معرفة الشخص بنفسه وبنقاط القوة ومجالات تميزه، وهذا يجعله يجعل عملية التقديم للوظائف أقل فعالية لأنه مو عارف القدرات حقه. أيضا من الأخطاء الاعتماد الكامل على الشهادات الجامعية زي ما ذكرت في سؤالك الأول، وعدم الاستثمار في تطوير المهارات واكتساب الخبرة العملية أثناء الدراسة، وعدم تطوير المهارات اللي ذكرناها ومنها وعلى رأسها اللغة الإنجليزية. ومن التحديات الأخرى أيضا ضعف الاطلاع على سوق العمل، يعني فقط يكون مغلق على نفسه في الدراسة يعني ولا يطلع على سوق العمل والتغيرات المستقبلية وعدم البحث الكافي على التخصصات والوظائف المطلوبة. لذلك نركز دائما على أن النجاح المهني يبدأ من معرفة الذات، ثم تقييم القدرات، ثم فهم احتياجات السوق، ثم الربط بين هذه العناصر قبل اتخاذ أي قرار.
1: هذه نعم، بس في نقطة مهمة عشان بس نستثمر الوقت، ما بقي معنا وقت طويل. نقطة مهمة ذكرتها مهندس سعيد، إنه البعض يكون متفوق أكاديميا لكن ما عنده مهارات اجتماعية، ما عنده اطلاع على سوق العمل بعد ما يتخرج من الجامعة بتقدير ممتاز ومرتبة شرف، لكن يكتشف إنه ما هو قادر يتأقلم مع سوق العمل، ما عنده المهارات، مهارات التواصل، الذكاء الاجتماعي اللي يجعل فرصه أحسن بما يتواءم مع قدراته الأكاديمية. يمكن في ناس من زملائه تحصيلهم الأكاديمي أقل، لكن عندهم هذه الميزة بأنه عنده ذكاء اجتماعي، عنده قدرة على التواصل، فتلاقي الشخص هذا اللي الأقل أكاديميا حصل على وظائف وفرص أكثر من الشخص المتفوق أكاديميا.
0: ايوه، يعني في الواقع هذا امر طبيعي جدا، نشوفه كثير لان الطالب او حتى بعض الخريجين يقضون سنوات طويله وهم مركزين على الدراسه والتحصيل الاكاديمي اكثر من متابعتهم لسوق العمل. احيانا ما تكون عندهم مصادر واضحه للمعلومات المهنيه وما يحصلون على التوجيه المهني الكافي في وقت مبكر، لذلك سرعه التغير في سوق العمل تخلي بعض المعلومات تتغير باستمرار. يعني لذلك يحتاج الشخص إلى متابعة مستمرة، وهنا تبرز أهمية أحد العناصر الأساسية في اتخاذ القرار المهني، وهي دراسة سوق العمل، بمعنى معرفة التخصصات المطلوبة والمهن المستقبلية وفرص النمو والتوظيف. كلما زاد اطلاع الطالب على هذه الجوانب أصبح قادر على اتخاذ قرار أكثر وعي وربطه بميوله وقدراته. لذلك دائما ننصح الطالب البحث وحضور اللقاءات المهنية واستفادة من المختصين والتواصل مع العاملين في المجالات التي تهمهم قبل اتخاذ أي قرار يتعلق مستقبلهم المهني.
1: وأحيانا من مقاعد الدراسة يقدر الطالب يكون علاقات تكون مفيدة له بعدين بعد التخرج.
0: أي صحيح، هذا من خلال عندهم الأنشطة الطلابية أو من خلال أندية
1: التطوعية.
0: أيوة، من خلال الأندية، واليوم الفرص أصبحت أكبر من أي وقت مضى. يعني الطالب ما يحتاج ينتظر التخرج عشان يتعرف على سوق العمل، من مقاعد الدراسة ما ذكر تقدر يحضر الملتقيات المهنية، يتابع المنصات المتخصصة، يشارك في البرامج والأنشطة الطلابية، يتحدث مع المختصين والعاملين في المجالات اللي مهتم فيها من خلال لينكدين مثلا. كذلك يقدر يستفيد من التدريب الصيفي والفرص التطوعية والزيارات المهنية. يعني عنده مثلا نهاية كل سنة إجازة صيفية سنتين، يقدر من خلال هذه الإجازة يستفيد من هذه المعلومات، لأن هذه التجارب تعطي صورة واقعية عن طبيعة التخصصات والوظائف. كلما بدأ مبكر باكتشاف سوق العمل أصبح قراره مبني على معلومات أدق، وسهل عليه الربط بين ميوله وقدراته وبين الفرص المتاحة مستقبلا.
1: طيب، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك المهندس سعيد العمودي، الخبير في دعم الباحثين عن عمل، مؤسس مبادرة سين وظائف لدعم الباحثين عن العمل. شكرا جزيلا لك مهندس سعيد.
0: نعم، شكرا.

0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
1: نقاش على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: أهلا بكم. في خطوة تعكس التطور العالمي للتحكيم، أعلنت الفيفا تعيين الحكم المكسيكية كاتيا جارسيا لقيادة المواجهة بين تونس وهولندا في كأس العالم 2026. وحيث وصلت الإثارة ذروتها، أكدت النجمة السعودية هتان السيف جاهزيتها الكاملة لانتقالها الاحترافي، وتستعد لنزال ناري ضد المقاتلة المصرية هايدي أحمد يوم 5 ديسمبر في مدينة الخبر. هايدي ردت بحماس مؤكدة أنها قادمة بخبرتها الكبيرة لتكون ليلة لا تنسى في دور المقاتلين المحترفين. في إنجاز نسائي سعودي جديد، بطلة المنتخب السعودي دنيا صابر تخطف الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس بأستراليا، أداء عالمي يعكس تطور الرياضة النسائية السعودية على الساحة الدولية. في الرياض، سيدات نادي القادسية أثبتن علو كعبهن في البطولة النسائية الثانية للجوجيستو بحصيلة 11 ميدالية، 5 ذهبيات فضيتان و4 برونزيات. أجواء الوداع تخيم على سيدات الزعيم، حيث أعلنت النجمة البرتغالية جيسيكا سيلفا رحيلها عن صفوف الهلال بعد موسم مليء بالذكريات، كما ودع النادي حارسة المرمى الإسبانية نويليا جيل. ودعت المخضرمة فينوس ويليامز بطلة ويمبلدون 5 مرات دورة باد هامبورغ الألمانية لكرة المضرب على الملاعب العشبية من الدور الأول، بينما تأهلت اليابانية ناومي أوساكا بسهولة. وأخيراً، حققت التشيكية ليندا نوسكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة لتنس السيدات فئة 500 نقطة بالتغلب على الأمريكية جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
3: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية. بتتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم معاً. نعيش المونديال.
5: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
7: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
8: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.
9: بين أروقة الحرف وجزالة القصيدة، وبين صرامة الأنظمة ودقة المعايير، ينسج ضيفنا اليوم قصة فريدة في ملامحها. من مكة المكرمة كانت الانطلاقة، حيث تشرب لغة القرآن في جامعة أم القرى، ولم يكتفي بمقاعد الدراسة بل كان صوتاً مسرحياً رائداً، أسس أول لجنة للمسرح الجامعي هناك. ضيفنا ليس مجرد أكاديمي حصل على الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية، بل هو غواص محترف يقرأ أسرار البحر، وشاعر وطني صاغ أكثر من 30 ملحمة في حب الوطن. بصحبته اليوم نبحر في فكر وعطاء الدكتور عدنان بن سعد الصغير. انتقل من سلك التعليم في ينبع إلى أروقة الهيئة الملكية ليتدرج في مناصب إدارية كبرى، ولكن كيف يمكن لهذا الشاعر الذي يسكنه المسرح أن يواجه جفاف الأنظمة؟ يخبرنا الدكتور عدنان كيف جعل من رقة الشاعر ميزاناً للعدل.
10: الحقيقة أتفق معاكم أن الأنظمة الإدارية غالباً تكون جافة وما عندها زي ما يقولوا كذا يعني رحمة، يعني ما أقول ما في رحمة مرة، لكن جادة وقاسية أحياناً. وفعلاً الإنسان اللي مر بتجارب أخرى أو ثقافات مختلفة شوية، زي فعلاً موضوع المسرح والقصيدة، خاصة أنه إحنا في المسرح والقصيدة بنجسد حالات معاناة لكثير من البشر، فأكيد أنه فعلاً أثرت علي صراحة. كنت عادة أتعامل مع الناس في التقييم بعين العدل، وأحياناً تدخل الرحمة بصراحة، خاصة نحاول نلتمس الأعذار، يعني اللي خلاه يسوي كذا، ما الدوافع، نحاول إننا ما نكون فعلاً قاسين. وأتفق أنه فعلاً الإداري البحت يختلف عن الإداري المشرب مثلاً بثقافة شعرية أو مسرحية أو قصصية أو ما شابه ذلك.
9: خلف هذا النجاح رحلة بحث مضنية، حيث قام الدكتور عدنان بمقارنة عدد مهول من نماذج التميز المؤسسي من اليابان إلى أمريكا، لكنه لم يقبل بالتقليد، بل أراد نموذجاً يرتكز على هويتنا وقيمنا الأصيلة.
10: في رحلة البحث بين نماذج التميز المؤسسي اللي استمرت 12 عاماً، حقيقة وجدت في النماذج والمعايير اليابانية والأوروبية والأمريكية الشدة والصرامة، لكن أحياناً بتكون الشدة والصرامة هذه غير مناسبة، غير منطقية، غير أنه هي ما بتنطلق من قاعدة أساسية، يعني زينا إحنا المسلمين بننطلق من قرآن، من سنة، بنعرف أنه ورانا جنة ورانا نار ورانا وطن يعني محتاج مننا، فإحنا بنطبق الأنظمة بكل جدية، لكن في نفس الوقت بنغرس البعد الإسلامي والبعد الإنساني في عالم الأعمال. مو معنى هذا أنه نتهاون، لا والله ما في تهاون أبدا في تطبيق المعايير وفي التعامل مع المنشآت ومع القادة، لكن بنحاول أنه نستخدم جزئية اللي هي أنه أنت تنظر لعل له عذر أو عذرا وأنت تلومه، نحاول أنه نوجد بعض الأعذار لكن بما لا يخل بعملية التأهيل والتدقيق والتقييم.
9: في مسيرته المهنية، خاصة في كلية ينبع الصناعية وقطاعات التميز، كان يرى أن خلف كل قرار إداري حياة بشر. بالنسبة له التميز المؤسسي ليس مجرد جودة في الإنتاج، بل هو أمانة لحماية أرزاق الناس.
10: أيضاً عندما كنا نقف أمام منشآت ضخمة أو كبيرة ونقيم أداءها، دائماً كنا ننظر إلى المستفيد، لأن المستفيد من الخدمات أو من المنتجات إنسان، وننظر إلى الموظف أيضاً، وهذا الموظف أيضاً إنسان، والشركاء والموردين لهذه المنشأة هم أيضاً بشر في النهاية، ونحاول أن ندقق مع المنشأة لنوصلها إلى أحسن مستوى، لأن استمرارية المنشأة معناها استمرارية العمل والعيش والكسب لأسر كثيرة جداً، فهذا البعد ما يغيب عننا أبداً.
9: عندما أعلنت جامعة القصيم فوزه بالمركز الأول عالمياً متفوقاً على نماذج دولية كبرى، لم تكن هذه اللحظة وليدة الصدفة، بل كانت ثمرة دعم من قيادة آمنت بالإنسان السعودي، وهنا يتجلى وفاء الإبن لوالدته ووفاء المبدع لملهمه الأول.
10: في اللحظة التي اطلعت فيها على نتيجة البحث المعد في جامعة القصيم، بحث الدكتوراه الذي يقارن بين نماذج التميز الدولية وأنه يضعنا في المقدمة في المقدمة تماما يعلن تفوقنا على منشآت كثيرة جدا. حقيقة تذكرت شخصين أتمنيت لو كانوا معايا، الأول الأمير خالد الفيصل لأنه كان دائما ينادي بالجودة والتميز ومكة المكرمة نحو العالم الأول، وهذا النموذج انطلق من مكة. الشخص الثاني حقيقة والدة الله يرحمها وسكنها الجنة، لأنه كانت حريصة دائما على تعليمنا وترقيتنا إلى أفضل ما يمكن.
9: هذا الإنجاز يضعه ضيفنا في سياق رؤية المملكة 2030 التي نقلت الطموح السعودي من المحلية إلى العالمية.
10: الحقيقة الرؤية الوطنية 2030 ألهمتنا جميعا، وأستطيع أن أقول لولا الله ثم الرؤية الوطنية هذه ما كان تحقق هذا الإنجاز. هذه الرؤية أعطتنا إلهام وأعطتنا دفعة وأعطتنا ثقة وأعطتنا ممكنات واقعية، هذا اللي ساعدنا فعلا وخلانا نشعر بالسعادة والفخر وإحنا نرفع اسم وطننا على دول متقدمة في مجالات متقدمة جدا، ونحمد الله على هذا التوفيق.
9: ضيفنا الذي يهوى كرة القدم والسباحة بقدر ما يهوى الإدارة يختم رحلتنا اليوم بما بدأ به دائما بجزالة الشعر وعمق الولاء.
10: في هذا الموقف أتذكر قصيدة ألقيتها أمام صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز حفظه الله قبل سنوات في حفل تخرج طلبة كلية تنبع الصناعية، وكنت من مسؤولي الكلية. أقول فيها: النور يكشف حالك الظلماء، والمجد يعشق أمة العظماء، والفخر يفخر بالذين تقدموا، والعز قبل هامة النجباء، والعلم خير والتفوق رفعة، والنصر في صبر وحسن بلاء.
9: عدنان الصغير غواص في بحر العلم وشاعر في محراب الوطن وإداري يكتب التميز بمداد الروح، كنتم بصحبته في حلقة اليوم، نلقاكم في حكاية نجاح أخرى ودمتم بخير.
8: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
11: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
12: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
11: ماما خليني شوية، بس شوية.
12: وبعدين معاكي صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
11: ماما بليز لسه ما انتهت اللعبة.

0: بابا الله يخليك كلمها.
1: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
2: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
1: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
2: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الأيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء أيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
2: سمعت إيش يقول؟
1: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
5: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي. كأس العالم.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
6: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: المشهد الثقافي على جدة FM.
3: من عمق التاريخ الذي يكتب فصول المجد إلى حاضر الوطن الذي يزدهر بالإبداع، أهلا بكم في المشهد الثقافي، حيث نروي حكايات الذاكرة ونرسم ملامح المستقبل. نبدأ مشهدنا من ذاكرتنا الوطنية، حيث تعد مكتبة الملك عبد العزيز العام اليوم مخزناً معرفياً ضخماً يحتضن أكثر من 218 ألف من المقتنيات النادرة. المكتبة لا تحفظ التراث فحسب، بل تعمل على منظومة استراتيجية تهدف لإثراء المحتوى الحضاري ورقمنة التاريخ، لتظل مقصداً للباحثين والمؤرخين في رحلة بحثهم عن الحقيقة والإبداع. ومن الحفظ والتوثيق إلى التنظيم المؤسسي، أقر مجلس الوزراء تحويل الأرشيف الثقافي بوزارة الثقافة إلى مركز ذاكرة الثقافة السعودية. هذا المركز الذي سيعمل كمرجع وطني لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للذاكرة الثقافية، واضعاً المعايير المهنية لحماية وتوثيق إرثنا الثقافي وضمان استدامته للأجيال القادمة. ومن رحاب التوثيق الرقمي، نعود بكم إلى أصالة الصحراء ورفيقة الإنسان عبر العصور، الإبل، التي لم تكن يوماً مجرد وسيلة نقل بل رمزاً للهوية، لنسلط الضوء على حرفة تطبيع الإبل، ذلك الفن المتوارث لترويض المطايا وبناء جسور الثقة بين الإنسان ورفيقته. هذا الارتباط الذي وثقته اللغة والشعر والقرآن الكريم يظل اليوم جزءاً حياً من موروثنا الذي نفخر به. وفي ختام المشهد الثقافي، ننتقل معكم إلى آفاق النغم الحديث، حيث أطلقت هيئة الموسيقى برنامج أثر بالشراكة مع أنغامي، برنامج لا يسعى فقط لتقديم الموسيقى بل لتوظيفها كأداة للتنمية الاجتماعية تحت شعار الموسيقى للجميع. المبادرة تهدف لتعزيز الاندماج الثقافي وتجسيد مستهدفات رؤية المملكة في جودة الحياة، جاعلة من الموسيقى لغة عالمية تقرب المسافات بين أفراد المجتمع.
2: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من مونديال 26. يسعد بصحبتكم فيها من الاعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الاخراج سلطان المحياوي. في البدايه ارحب بضيف العزيز في الاستوديو الزميل احمد النفيع. مساء الخير.
2: مساء النور، امسي عليك اخوي عبد العزيز وعلى المستمعين.
1: احمد، كان البارحه استكمال لمواجهات الجوله الاخيره في دور المجموعات، ويمكن تكلمنا من قبل بدايه هذه الجوله انه وان كان هنالك بعض الاعتراضات حول فكره زياده عدد المنتخبات، لكن خلينا نقر انه من الايجابيات ايضا هي الاثاره الموجوده في الجوله الاخيره. صراع وأمل المركز الثالث فتح الباب وعلى يمكن رتم بشكل كبير، ويمكن راح نستعرضها أكثر اليوم لما نشوف منتخب الإكوادور والنتيجة الإيجابية الكبيرة اللي صنع أمام ألمانيا، والتأهل الدرامي الكبير اللي عمله الإكوادور، وكيف أنه لعب مباراة قوية. ألمانيا اللي اضطرت أن هي تنزل بالتشكيل الأساسي عشان تتفادى أي صدام كبير جدا في قادم الأيام. كل هذه الأمور أحمد كان أعطتنا مباريات ومواجهات كبيرة. خلينا نبدأ في البداية في مواجهة كوديفوار وكوراساو، عكس حتى البطولة الإفريقية الأخيرة أحمد، وحتى البطولة اللي فازت فيها كوديفوار بلقب أمم إفريقيا، البطولة اللي أساسا إلى الجولة الأخيرة كوديفوار ما كانت متأهلة، بعدين تأهلت كأحد الثوالث وانتهى بها الأمر أنها بطل البطولة. اليوم كوديفوار مقنعة، اليوم كوديفوار قوية، اليوم كوديفوار فريق عنده حلول كبيرة وكبيرة جدا، عنده ترسانة من المواهب الشابة والمواهب اللي تمتلك خبرة كبيرة. تكلم على إيناو مثلا، لاعب الوسط لاعب فريق طرابزون التركي 20 سنة، واحد من أفضل لاعبة الوسط الموجودين في الدور الأول حاليا في بطولة كأس العالم، طبعا ديوماندي وبقية الأسماء، بوني حتى اللي الفرنسي اللي تم إعطاؤه جواز السفر الإيفواري قبل هذه البطولة. كل هذه الأمور أحمد أعطتنا منتخب إيفواري قوي جدا أمام كوراساو اللي قدم بطولة محترمة، إذا ما استثنينا يعني الخسارة الأولى أمام ألمانيا.
2: شوف للأمانة كوراساو من حيث ما انتهيت منتخب بعد الخسارة الأولى أمام ألمانيا، كان الكل بيتكلم عن منتخب أنه خلاص هيكون هو حصالة من ناحية التسجيل من ناحية النقاط وما إلى آخره، لكن للأمانة فاجأ الكل في مباراته أمام الإكوادور، اللي أنا عني شخصيا تفاجأت أنه الإكوادور ما فازت نتيجة كبيرة. يعني كان أمامهم حارس للأمانة قدر أنه يتصدى لأكثر من هدف من صالح المنتخب الإكوادوري، للأمانة كانت في المباراة أقل شيء المفروض أنه يخرج بأربع منتصر، لكن المباراة هذه المنطق هو اللي حكم للأمانة. كوتفار اللي شاهدها في مباراتها مع الإكوادور، كنا نتكلم عن منتخبين واحد منهم لو راح للأدوار الإقصائية حيكون حصان للبطولة، لأنه الأداء كان متقارب وكانت الفرص متقاربة وظفرت فيها الكوتفار. الآن الكوتفار يعني بوضع مريح جدا، قدرت أنها تنتصر في هذه المباراة وتتأهل بشكل مريح.
1: أحمد، لما يجي نتكلم أيضا عن مواجهة الإكوادور وألمانيا، يمكن قبل المواجهة هذه كنا نتكلم أن الإكوادور واحد من أكبر خيبات الأمل اللي كانت موجودة في البطولة، قياسا بالأسماء اللي كانت موجودة، قياسا بالمستوى اللي كان موجود في التصفيات، قياسا أيضا أحمد بالأسماء اللي تحت 18 تحت 19 سنة الموجودة في الإكوادور، اللي في ترسانة مواهب وفي جيل من المواهب الإكوادورية طلع اليوم لي أكبر الفرق في أوروبا في سن مبكرة. احنا نعرف اليوم أنه في توأم إكوادور يتعاقد معهم، أرسنال عمره 16 سنة، كيندري بايز لعب تشيلسي عمره 17 سنة، وقع مع تشيلسي وهو عمره 15، يعني تشيلسي وقع معه عمره 15 سنة. تكلم على بيرو هينكابي يلعب في أرسنال، تكلم على موزيس كيسيدو أغلى لاعب وسط في تاريخ الدوري الإنجليزي إلى صفقة إليت أندرسون اللي حصلت. فبالتالي تتكلم على تطور كبير جدا في كرة القدم الإكوادورية، تكلم على مواهب كبيرة. أمس الإكوادور استطاعت أنها تهزم ألمانيا، وورتك ليش هي منتخب الناس كانت تتفائل فيه خير، وأنه أمانة عنده من الجودة الشيء اللي يسمح له أنه يكون واحد من أفضل منتخبات في هذه البطولة.
2: اللي شاهد تصريح المدرب سبيستيان قبل المباراة يعرف أنه المنتخب الإكوادوري ترى قدم مباراتين بالفعل كان الطرف الأفضل فيها لو ما توفق.
1: حتى المباراة الأولى ترى دقيقة 93 أو 94 اللي هدف أماد ديالو مباراة كوتيفوار اللي خسر فيها، يعني في مباراة كانت باتجاهين، يعني في فرصة قبلها الفالنسيا أضاعها، يعني ترى كان ممكن الإكوادور هي تفوز مباراة مواجهة له، فممكن الإكوادور تأهل متصدر هذا المجموعة.
2: بالضبط، لأنه لو خرجت الإكوادور كنا حنتكلم عن أفضل منتخب أداء وخرج من البطولة، لأنه الأمانة في المباراة الأولى في المباراة الثانية ما توفقوا بشكل كبير جدا، لكن أنصفتهم الكرة في هذه المباراة تحديدا. تصريح المدرب، الثقة اللي دخل عليها المدرب ما قبل المباراة، أنه إحنا لا نقدر أنه ننتصر، العطاءات اللاعبين اللي شاهد المباراة أصلا واضح أنه ألمانيا مهما كانت السيناريوهات هي متصدرة الأول، فلذلك الإكوادور هي اللي طمعانة بالانتصار. ألمانيا على الشق الآخر للأمانة نيجزمان إلى الآن ما عنده ثبات على تشكيلة محددة، أو إلى الآن ما قدر يفصل ما بين المصلحة الشخصية مع المصلحة الفنية، لأنه أنه أنت تبدأ المباراة بهافرز للأمانة على حساب أوندا، فأنا أتوقع أنه فيها ظلم كبير جدا.
1: حتى لرأي ثاني أحمد، يعني لو نتذكر واحدة من أكبر مشاكل ناجلزمان لما كان مدرب في بايرن ميونخ، هو أنه جماهير بايرن كانت تتهمه بأنه يستسلم للصحافة، خصوصا للاعبين اللي عندهم PR عالي أو public relation أو علاقات عامة كويسة في الصحافة. فكان لعيبة زي غوريتسكا، زي كيميتش، زي ليروي ساني، زي سيرج جنابري، مهما كانوا سيئين دائما أساسيين موجودين، فهذا الأمر ينسحب حتى على المنتخب. أحمد، ليروي ساني شاهدت حالة من التذمر الكبير جدا لمشجع المنتخب الألماني، أنه ليروي ساني ليش يشارك أساسي، وأنه تذكر يمكن على هذه الطاولة في فترة سابقة لما المواجهات المنتخب الألماني الودية الأخيرة قبل المونديال، يمكن فترة التصفيات النهائية، طيب ألمانيا لعبت مباراتين ودية وكان المهاجم الأساسي فولت مادي، ولما سئل في الصحافة يوليان ناجلزمان عن ليش أنت فضلت فولت مادي على أونداف، قال أونداف أوريدي مهاجم مكتسب ثقة وهو موجود معي في كأس العالم وأنا هعتمد عليه، بس فولت مادة من المهاجمين الموهوبين اللي يمر بفترة سيئة، فأنا أحاول أكسب الثقة. جاء كأس العالم لا شفنا لا فولت مادة ولا أندافة، رجع على كاي هافرتز.
2: ما هذا اللي احنا بنتكلم عنه، لأنه

0: فكرة الإبقاء على إنجوش تيلر كلاعب بديل، اللاعب اللي يعني فترة من فترات تشافي ألونزو كان يبغى يضمه لريال مدريد، فكرة غريبة. إنجوش تيلر واحد من اللاعبين اللي يعطيك شيء مختلف في تركيبة وسط ألمانيا.
1: أتفق، لذلك أقول لك الثلاثة دول مستحيل.
0: أمس ترى آخر نص ساعة في المباراة،
1: ما هذا اللي بتكلم عنه، مستحيل تلعب بدولي، أنت تحتاج إلى لاعب وسط ثالث في الوسط، لكن ما تلعب بالثلاثة اللي بتلعب فيهم تحت رأس الحربة، فهذا الشيء يضرهم. أضف إلى ذلك كيميتش، يعني ما أعرف، أنا كيميتش ممكن أعجب فيه كلاعب داخل المستطيل، لكن أنه تأخذه على الطرف على الظهير ما هو بنفس الجودة اللي يمتلكها كيميتش لما يكون لاعب وسط. أنه أنت بمنتخب ألمانيا تبي تروح لين النهائي وظهيرك كيميتش، أنا أتوقع أنه هذا الشيء صعب، لأنه لا يجيد تغطية المساحات ولا عنده المعدل اللياقي المرتفع رغم كبر السن في أنه يكون في الهجمات اللو اللي عليه يكون متواجد، فكانت نقطة ضعف صراحة كبيرة على المنتخب.
0: والله أنا أختلف يعني في نقطة كيميتش، لكن يعني ربما ليش لا. لكن أسألك على الفترة الجاية أحمد، ألمانيا أخيرا بعد بطولتين مخيبة الأمل خرجت فيها من الدور الأول 2018 و2018، اليوم ألمانيا تتواجد في الأدوار الإقصائية وراح تواجه الباراغواي في لقاء شوي يعني كان خلينا أقول لك حنين على ألمانيا في قادم الأيام. ألمانيا تتغير في الأدوار الإقصائية ولا ناجلزمان هو ناجلزمان بنفس الأفكار؟
1: دائما في البطولات المجمعة الانتصار يجلب الانتصار، السكة الانتصارات اللي تكون متتالية تعطي ثقة كبيرة للاعبين، يولد منتخب داخل البطولة، ما يكون بدل المنتخب القوي ما قبل البطولة. فبالوضع الحالي أنا أتوقع أن ألمانيا بعد الخسارة الأخيرة هذه أثرت عليهم نوعا ما، فلذلك منتخب البرغواي مو سهل، منتخب يلعب بقوة جسمانية كبيرة، يعتمد على الكرات الهوائية، يلعب بتكتل دفاعي كبير، أنا أتوقع أنه راح تكون مباراة صعبة جدا على ألمانيا.
0: خلينا نروح أحمد للمجموعة التالية، السويد واليابان وهولندا وتونس. السويد واليابان انتهت بالتعادل 1-1، كل اليابان لعبت بحذر شوي ما تبى تخسر. السويد حاولت أن هي على الأقل تخطف النقطة وتضمن مركز ثالث وأربع نقاط، خصوصا أنها سجلت 5 واستقبلت 5، فأمورها يعني جيدة نوعا ما. لكن تتكلم على المنتخب الياباني، كيف كان المنتخب الياباني؟ مقنع بالنسبة لك؟ اليابان تمشي بعيد، من محاسن الصدف قبل 24 سنة في رسوم متحركة شهيرة اسمها كابتن ماجد، ضمن احدى الحلقات التقت البرازيل مع اليابان في الدور الاقصائي في كاس العالم، اليوم برازيل اليابان.
1: اللي شاهد المنتخب الألماني من الاكاديميات،
0: اسمع من الان عندي إحساس اليابان حطها للبرازيل،
1: ما هو صعبة الأمانة، ما هي بصعبة.
0: لا أنا شاهد المنتخب حالة الفوضى اللي موجودة في البرازيل، اليابان قادر تعاقب البرازيل على
1: اللي شاهد اليابان من فترات طويلة يعرف أن اليابان عندها هدف، وهي ناوي تروح للهدف هذا، أنها تصنع منتخب قوي ينتصر على أي منتخب في العالم وتذهب بعيد في كأس العالم. اللي شاهد
0: على النقطة هذه أحمد، النقطة هذه تحديدا، كان في أمس حديث مع ضيوفي الكرام تحدثنا، كان في تساؤل يطرح انه هل هذا فعلا على بعد المنتخب القطري وظهوره اللي ما كان مقنع، وكان الحديث يتكلم عنه منتخب قطر كيف فاز في اخر نسختين على منتخبات بجودة اليابان وكوريا، ووصلنا لنقطة احمد انه كان الحديث انه والله المنتخب الياباني وصل لمرحلة يعاملها زي ما احنا مثلا في السعودية نعمل كأس الخليج، انه حتى بعض المحترفين احيانا ما يستدعيهم كلهم، وبالنسبه له يعني هو اوكي هي بطوله قاريه بس هو خلاص هو سقف الطموح عنده صار مركز على كاس العالم، يعني حتى التصفيات في مرحله ما يعني زميلنا العزيز خليف الشمري قال نقطه مهمه، العصا والجزره، يعني يتعامل بطريقه فيها كثير من التوازنات، يبدا التصفيات برتم معين حس انه بدا يحسمها يقوم يبدا يهدي الرتم، حس اليابان يعني زي اليابان التصفيات الأخيرة بدأت بخسارتين، طيب لما فازت عمان عليها وبعدين راح، أو التصفيات اللي مش الماضية اللي قبلها، بعدين راح رفع الرتم فجأة على السقف وجاب الكل وهذا وجاب ونافس على الصدارة إلى آخر لحظة. طيب فهل فعلا اليابان وكوريا، وخلينا نقول لك اليابان تحديدا، يمكن كوريا مثلا غيابها 40 سنة عن اللقب أكيد تبحث عن لقب آسيوي، لكن هل اليابان فعلا وصلت لهذه المرحلة تركيزها على كأس العالم وبالنسبة لها بقية البطولات ومن ضمنها كأس أمم آسيا

0: بطولة هامشية، مش هامشية يعني أقل أهمية.
1: شوف إنه أنت تكون متسيد، أتوقع القارة الأسيوية بأربعة إذا ما خاب ظني
0: بطولة، هذا هو صحي منه متأخر.
1: أيوة، فأنت متسيدها، فلذلك إنه ما هي معضلة كبيرة بالنسبة لليابانيين إنه إحنا نحقق آسيا أو ما نحققها، ولكن ما أتوقع إنه اليابانيين يرضوا إنه مثلا يستقبلوا مثلا خسائر كبيرة أو يخرجوا من أدوار بدائية أو من مجموعات، فما أتوقع، لكن ممكن يأخذها معاملة إنه إحنا خلاص عندنا الفريق الأساسي وعندنا فريق جاي من تحت اللي هم الفئات السنية، اللاعبين اللي ما شاركوا معانا في آخر البطولات ممكن ناخذهم في بطولة آسيا إنه إحنا نصنع فريق آخر أو فريق أو المنتخب بي. فممكن نعم المنتخب الياباني يفكر بهذه الطريقة، لذلك تشاهد اللاعبين للأمانة في المنتخب الياباني مهما يغيب لاعب، مهما تسمع كمية إصابات استدعاءات وما إلى آخره، لكن المنتخب الياباني في نفس الرتم اللي بيشاهد الآن الفئات السنية في المنتخب الياباني مرعبة مرعبة مرعبة حرفيا. الآن ما صار ليفل الانضباط وليفل انه احنا كيف نلعب كورة، الآن صار في ليفل عندهم اللي هي المهارة، انه انت كيف تراوغ وانه انت تسحب كم واحد، وانه اللي شاهد ملخصات المنتخب الياباني في الفئات السنية هيعرف انه في منتخب ياباني قادم في 20 30.

0: الاتحاد الوطني يا عزيزي، معسكرات تابعة للاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني عنده نظام في اليابان، المواهب اللي تكون فارقة عن البقية حتى لو كانت في أكاديميات أندية يأخذها إلى معسكرات تابعة للاتحاد الوطني في برامج مكثفة. كيف برامج مكثفة؟ اللاعب يسكن في المعسكر، تعليم، تغذية، تدريب. من خريجين هذه المعسكرات في السنوات الأخيرة، أركز على أسماءها، كوبو اللي يلعب في السداد، وتارو إندو لعب ليفربول، تومياسو اللي كان يلعب في أرسنال، أصلا خرج تومياسو من عندهم على بولونيا. فالفكرة أنه في معسكرات تابعة للاتحاد الوطني غير غير الأكاديميات اللي موجودة في الأندية. يعني هو الاتحاد الياباني حط معايير معينة للأكاديميات الموجودة في الأندية، وبعدين راح سوى معسكرات تابعة له هو شخصيا علشان يقدر يستوعب كل، يضمن أنه ما في موهبة، وان المواهب اللي فارقه عن البقيه تكون تحت عينه،
1: تسقل كمان. فلذلك واضح انه في منتخب ياباني جاي في السنوات القادمه حيكون ممتع، حيكون مهاري. فلذلك المنتخب الياباني في هذه المباراه ضامن التاهل، والامانه كان خايف من رده فعل السويد.
0: السويد غير مقنعه كانت باستثناء مواجهه تونس، حرفيا احنا عرفنا ليش السويد اساسا يعني جت الملحق كفريق مصنف، بس يعني مش من باب الترتيب، لان هي ترى التصفيات ما اخذت الا نقطتين. ترى
1: يمكن أنا هنا تكلمت وقلت إن السويد للأمانة ما في يعني شكل واضح إنه منتخب السويدي عنده طريقة لعب معينة. يعني أنت تمتلك ثلاثي مرعب إيلانجا وجوكريس، وبالإضافة إلى إيزاك، وما تسجل إلا 4 أو 5 أهداف. في المقابل ميسي وهالاند ومبابي وغيرهم من اللاعبين مسجل لحالهم 4 أو 5 أهداف. أضف إلى ذلك إنه أنت تستقبل 5 أهداف. فكانت لابد تكون ردة الفعل، كلنا كنا نشاهد إنه ردة الفعل للسويد في هذه المباراة لازم تكون قوية، إنه لا ترى إحنا خسرنا نعم، لكن إحنا منتخب قوي. لكن اللي شاهد المباراة، اللي متحكم في المباراة طوال 90 دقيقة هو المنتخب الياباني. وصل اللي هو يبغاه، سجل الهدف، مشى المباراة زي ما يبغى، بيرفع الرتم، منزل زي ما يبغى. فلذلك أنا أتوقع إنه المنتخب الياباني ما كان يطمح للانتصار، لو كان يفكر كان ممكن انتصر فيها.
0: هولندا أحمد، لو كانت بطولات المجمع تحسن من دور المجموعات كان هولندا أخذت كل البطولات. في دور المجموعات هولندا دائما ينتصر بينته ويهزم الكل، يعني عارف ممكن تسوي فريق من نجوم العالم هولندا تفوز عليه في دور، بس على شرط قابلني في دور المجموعات، تعالي في البداية أنا بنزيني خلص بسرعة. لأنه المنتخب الهولندي أحيانا يفاجئك. لو ترجع بالذاكرة أحمد، مثلا 2008 اليورو فازت على إيطاليا بالخمسة، فازت على فرنسا، فازت على رومانيا اللي ذيك الفترة كانت منتخب قوي. راحت دور الثمانية خسرت من روسيا، خرجت من روسيا. تروح لكأس العالم في 14 تفوز على إسبانيا بالخمسة، تفوز على أستراليا، تفوز على توصل فوق تنسى. صح إنه وصلت النهائي، بس حرفيا ما عاد هي مقنعة من الأدوار الإقصائية. فازت على البرازيل بعد طرد فيليبي ميلو، فازت على الأوروغواي نصف النهائي بطلعة الروح، أمام أسبانيا أهدرت فرص كثيرة جدا في 2010. تتكلم عن منتخب غريب جدا، غريب في الأمر في عالم رياضيات كل كأس عالم يحط توقع. فالرجل هذا 2018 قبل قال حسابيا وبالأرقام فرنسا بطل كأس العالم. طيب يا عمي ماشي، جاك ثاني مرة في 2022 عالم رياضيات، ترى يعني بالأرقام ويحسب بالأرقام مش شغلة ثانية عشان الناس ما يعرف فكرة بعيد. قال لك رقميا 2022 حسابيا حسب رياضية بالمعادلات كذا بالرياضيات أرجنتيني. طيب يا عم 2026 قال لك والله رقميا ها بالآلة الحاسبة إيه الكاس هولندي.
1: شوف يمكن الارث هو اللي يخليك فريق او يخليك منتخب تنتصر في اي لحظه، لكن المنتخب الهولندي لما تجي تطول في الارث اللي متروك له في كاس العالم خاسر نهائيين.
0: بس ما ملل
1: بس احنا بنتكلم انه هم خاسرين نهائيين ما قبل نهائي 2010. فلذلك المنتخب الهولندي، اللاعب الهولندي لما ياتي انه في لا بتكلم ما قبل 2010
0: أيوة
1: لما جو كانوا يدخلون على البطوله. فلذلك تحس انه المنتخب الهولندي ما عنده الثقه في النفس انه هو ينتصر. والدليل الشرود الدهني اللي صار في نهائي 2010 والكرت الاحمر والانفرادات اللي بالجمله اللي ضاعت،
0: هذه كلها نص نهائي اليورو كان تكه يوصل نهائي وخسر من انجلترا.
1: لما هذا اللي بتكلم عنه انه في شرود دهني ياتي للاعب الهولندي. حتى مباراه ترى امام الارجنتين في 2022 ترى حرفيا كانوا الطرف الافضل، لو ما ك...

0: كان يعني انه ميسي كان في الفورما والثقل الكبير اللي كان على لعيبه المنتخب الارجنتيني، فالمنتخب الهولندي لو قدر يكسر الحاجز هذا ترى ما في شيء يمنع المنتخب الهولندي انه يكون بطل، وتحديدا يمتلك اسماء في خط الدفاع صراحة حرفيا حرفيا يمكن يكون من اكثر المنتخبات على مستوى العالم اللي تمتلك اسماء في خط الدفاع قويه جدا.
1: حسالك عن تونس لكن بعد الفاصل مستمعين كرام، فاصل قصير وبعد نعود لمواصلة الحديث. نذكركم بس يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق راديو السعوديه بلس، ايضا عبر حساب الاذاعه في منصة إكس بشكل مباشر جدا أندرسكور راديو. فاصل قصير بعدين نرجع مرة أخرى للمواصلة الحديث.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مونديال 26
1: أدركم مرة أخرى مستمعي الكرام في مونديال 26 مع ضيف العزيز أحمد النفيع. أحمد، كنا نتحدث عن هولندا، حان الوقت للحديث عن المنتخب التونسي، واحدة من أسوأ المشاركات التاريخية لمنتخب تونس، خسارة بخماسية في المواجهة الأولى أمام السويد، رباعية في المواجهة الثانية أمام اليابان، ثلاثية في المواجهة الثالثة أمام هولندا. الموضوع في تحسن ما ينزل.
0: شوف، المنتخب التونسي عنده رقم سلبي وإيجابي. الإيجابي إنه أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم، والسلب انه ما وصل لاي دور اقصائي في كاس العالم. فدائما تحس انه اللاعب التونسي هو الطموح التاهل لكاس العالم، وما بعد ذلك لا يهم، لانه انت لما تحظى بفرصه مشاركه من 5 أو 6 7 مرات لابد على الاقل يكون عندك واحده من البطولات او ثنتين في اداء ياخذك على الاقل الادوار الاقصائيه. يمكن تشاهد المغرب ومصر وغيرها من المنتخبات بالإضافة للمنتخب السعودي أقل منه مشاركات، لكن بيوصلوا أدوار إقصائية، وهذه مشكلة في المنتخب التونسي إنه عقلية اللاعب التونسي تكتفي فقط بالمشاركة في كأس العالم.
1: تحدث على مواجهة أستراليا والباراغواي قبل المباراة هذه، وفي حلقة البارحة في جملة كي ذكرها زميلنا عزيز خليف، قال يعني المباراة ترى ممكن ما تشوف مباراة كرة قدم لأنه كل الطرفين ترى التعادل يأهلهم سويا، فقال يعني ممكن الموضوع يعني يعدي سلامات شوية عندنا شوية عندكم. طيب، الصحافة اليوم أحمد تتكلم على أنه عودة خيخون من جديد، اللي هي موقعة خيخون لما المنتخب الألماني ومنتخب النمساوي اتفقوا وطلعوا المنتخب الجزائري وتأهلوا لي سويا للدور القادم، وكان الحديث أنه حرفيا المباراة يعني مثيرة للاشمئزاز، وأنه ولا طرف كان حريص على الانتصار، وأنه كلا الطرفين تشعر أنهم كانوا متفقين على موضوعي خلاص خلينا كذا. وفي نفس الوقت أحمد ما تقدر تلومهم وتقولهم والله أنا يلا كل واحد فيكم يهاجم ويغامر بكل شيء، طيب عشان والله يعني نقتنع أن المباراة كانت يعني مباراة نزيهة وما فيها أي شكوك.
0: يمكن هذا السبب اللي خلى نيجزمان ترى يلعب بالاساسي، لانه كان في كلام كثير ما قبل المباراه انه احنا ممكن نشاهد المانيا ترجع مثل ما شاهدنا في عام 82 وتلعب انه تسبب الخساره لتاهل الاكوادور وما الى اخره، فلعب التشكيل الاساسي. لكن انا ذاك ما كانت في انظمه تحكم، لكن رغم حتى انه منتخب الجزائري رفع،
1: بس اليوم انت ما تقدر تثبتها. انت اليوم
0: ايوه انا بتكلم انه منتخب الجزائري وقتها رفع ما في اثبات.
1: بطولة عربية حصلت الأخيرة مواجهة فلسطين وما أدري مين، والله حصلت لما خرجت تونس وكان المباراة 2-2 سوريا فلسطين، ووصلت لمرحلة أنه
0: احتفلوا مع بعض
1: بس كلا الفريقين حرفيا يعني أحمد قاعد يحتفظ بالكرة ما يبغى يغامر ويخسر التأهل، ومنطقي أمر منطقي، يعني ما تقدر تجبر أحد الفريقين تقول له هاجم طيب ولا ترى انا بحطك تحت دائره الشكوك. طب انا مسجل هدفين، مستقبل هدفين، صح. يعني برمتها 0-0 يعني فانت كيف هذه صعبه الحالات احمد.
0: لا بس في ذيك المباراه انا اتذكر اني شفت ملخص عنها انه حتى المذيع او المعلق الالماني كان يقول لا تشاهد وقفل التلفزيون، حرفيا المباراه كانت ممله والجماهير الالمانيه كانت معارضه. فترى من بسبب ذيك المباراة أتت فكرة اللي هي إنه
1: تلعب بنفس الوقت،
0: تلعب بنفس الوقت. لكن في هذه الوضعية لا، أنا أتوقع الوضع يختلف الآن. الحين الجزائر

0: النمسا هم ما يبغوا يفوزوا، كل واحد فيهم ما يبغى يفوز، لانه لو بتشوف مسار المركز الثاني مسار صعب جدا انك انت تروح تلعب مع منتخبات قويه، فلذلك لا المنتخب الجزائري يبغى يفوز ولا المنتخب النمساوي يبغى يفوز، فهذه المباراه تختلف بشكل كبير جدا، فانا اتوقع تكون فيها تحفظ بشكل كبير.
1: استراليا وباراغواي تاهلوا، وبالتالي اعتقد انه الباراغواي ستواجه المانيا، بينما عندنا المنتخب الاسترالي سيواجه حاليا بالوضع الحالي راح يواجه ايران، وربما يعني يا يواجه ايران يا يواجه مصر يا يواجه بلجيكا، طيب على حسب من سيكون وصيف المجموعه جي. حاليا ايران موجوده في التصنيف الثاني او في الترتيب الثاني، وبالتالي حتى الان لو حلت مصر ثانيا حيقابل مصر استراليا، لو حلت بلجيكا ثانيا راح يقابل بلجيكا، لو استمرت ايران في الوصافه راح يقابل ايران. طيب خلينا نروح احمد لبقيه المواجهات، نتكلم على مواجهه امريكا وتركيا. اخيرا تركيا وصلت الى كاس العالم، لكن ما ان وصلت حتى غادرت مره اخرى بسبب النتائج السيئه في المواجهتين الاولى، تنتصر على الولايات المتحده 3-2 في مباراه كانت نديه امام اقوى فريق في المجموعه.
0: ضامن التاهل المنتخب الامريكي وفي ارضه بين جمهوره، ما اتوقع انه كان الفكر انه احنا ننتصر، مو تقرير في الانتصار، لكن تركيا ما كانت عليها الضغوط، يعني خلاص احنا جايين نلعب اخر مباراه لنا، ويمكن احنا شاهدنا تصاريح اللاعبين انه كان فيها عتب للامانه، ويمكن هاكان قال انه على الاقل نقدم شيء جميل في المباراه الاخيره، فكان في تركيز من المنتخب التركي، لكن ما يحسب للمنتخب التركي انه اردوغولير كاصغر لاعب تركي تسجيلا في كاس العالم.
1: فرنسا في مواجهه النرويج صراع الصداره، كل واحد فيهم يتصدر، مبابي باربع اهداف، هالاند باربع اهداف، تسجل اسجل
0: يكيه. هذه المفروض تقول انه صراع الهدافين للامانه في هذه المباراه. شوف الاثنين متاهلين وامورهم تمام،
1: بس كل واحد فيهم يبغى الصداره.
0: ايوه وكل واحد فيهم يبغى الصداره، لكن في افضليه للمنتخب الفرنسي في التعادل كمان بحكم الفارق في الاهداف. ايوه المنتخب الفرنسي لو وصلت لمرحله التعادل فهو المتصدر. بالنسبه للمنتخب النرويجي يمكن الان افضل رساله ممكن ترسلها للكل انك تنتصر على فرنسا، وانه هالاند تسجل وامبابي ما يسجل،
1: واختبار حقيقي احمد لقلبي الدفاع وحارس المرمى اللي كنا نقول انهم الحلقه الاضعف في تركيبه المنتخب النرويجي، وانه كيف ستتعامل النرويج مع فرق بجوده اعلى
0: مثل لاعب هداف من انصاف الفرص امبابي، واللاعب الافضل في العالم من الموسم الماضي ديمبلي، واللاعب الاكثر صناعه والمثير للاهتمام بكل النواحي اوليسي، فلذلك ثلاثي مرعب للامانه في المنتخب الفرنسي اختبار لاي خط دفاع. فهذه المباراه مهمه لكل الامور، امبابي تزيد الغله من ناحيه التسجيل، هالاند نفس الموضوع، فرنسا تاكيد انه احنا المنتخب الافضل يمكن في اخر بطولتين، المنتخب النرويجي رساله للكل، فكل الظروف انا اتوقع انها تعطي انطباع انه لا المباراه حتكون حافله بالاهداف.
1: صراع المودعين العراق والسنغال، كلاهما يدخل هذه المباراه عنده رغبه، العراق يرغب بتحقيق انتصار، وربما يعني لها زخم كبير تفيد كره القدم العراقيه بعدين في المشاركات القادمه. المنتخب السنغال ايضا يرغب في الانتصار، على الاقل يترك اثر في هذه البطوله، ربما الله اعلم انتصار بنتيجه كبيره مثلا ممكن يحطه في يعطيه بصيص امل، يعني انه يوصل بعيد، ما تدري يعني نتيجه كبيره، لكن ايضا على مستوى الارقام الفرديه سار ايضا اسماعيل سار امام فرصه تاريخيه انه يكون هدف السنغال التاريخي في كاس العالم، لانه حاليا متساوي مع بابا ديوب بثلاث اهداف.
0: شوف مباراه باراغواي واستراليا بالتعادل ترى اضرت منتخبات اخرى كمركز ثالث، فممكن تاتي مباريات اخرى تعادل في في في مركز ثالث وتاثر على نتيجه مباراه السنغال والعراق، لكن لغايه اللحظه
1: اذكرها بعد شوي نجيها بعد شوي.
0: لغايه اللحظه العراق اتوقع والسنغال لو اي واحد فيهم انتصر ترى في بصيص امل انه ممكن يطلع على المركز الثامن كافضل ثالث.
1: بصيص امل ليش؟ انه مثلا المجموعه القادمه مجموعه السعوديه وكاب فيردي واورغواي واسبانيا، في حال انتصار اسبانيا على الاوروغواي وهو المتوقع، نتكلم على 7 نقاط لاسبانيا، نقطتين فقط للاوروغواي. مواجهه السعوديه وكاب فيردي، انتصار السعوديه مثلا باي السعوديه او كاب فيردي انتصار واحد فيهم، طيب
0: يجعل المركز الثالث بنقطتين،
1: يجعل المركز الثالث بنقطتين اللي هو منتخب الاوروغواي، وبالتالي ثالث ثالث هذه المجموعه يستبعد تماما من صراع الثوالث. نفس الحاله بالنسبه لمجموعه مصر ايران بلجيكا ونيوزيلندا، لو انتصرت بلجيكا على نيوزيلندا، والمتوقع تصل للنقطة الخامسة. لو انتصرت مصر على إيران وهو المتوقع راح تصل إلى النقطة السابعة، فبالتالي ثالث هذه المجموعة سيكون إيران بنقطتين فقط، وبالتالي هذا ثاني مجموعة يبقى مجموعتين. لو استطاع، وأقول لك السنغال لو استطاعت أن هي مثلا تحقق فارق أهداف يخليها بالموجب، ستتفوق على صاحب المركز الثالث في مجموعة البرازيل اسكتلندا اللي عنده سالب ثلاثة، ورح تتفوق على أيضا المنتخب الكوري اللي موجود في المجموعة الأولى اللي بثلاث نقاط بسالب اثنين. وبالتالي لا زال هنالك أمل موجود للسنغال، لكن أمل ضعيف وضعيف جدا. خلينا أحمد نتكلم عن مواجهة السعودية كاب فيردي، مواجهة رئيسية عندنا. حالة التعويض، إحنا بنعوض، إحنا قادرين على التعويض. اليوم ندخل بخطة هجومية، وش الخطة الهجومية هذه؟
0: شوف العتب يمكن يكون في المباراة الأخيرة، كان المفروض إنه ما يكون التركيز في مباراة منتخب إسبانيا بشكل كبير جدا، قد ما إنه ترى إحنا ممكن ننتصر في المباراة القادمة أمام كاب فيردي ونتأهل.
1: لا أحمد، يعني لما يطلع مدرب دونيس ويقول لك والله أنا جربت خطة مانشيني الخمسة دفاع ما نجحت، أنا نفسي أسأله سؤال، هل أنت شاهدتها نجحت مع مانشين عشان تطبقها؟ ما أعرف. بعدين أحمد، أنا عندي مشكلة مع المدرب اللي يرى بأنه عشان الدافع لازم تلعب بعدد مدافعين كبير، وعشان تهاجم لازم أهاجم بعدد مهاجمين كبير. يعني اليوم بيلعب 4-3-3 ويقول لك أنا أحط سلطان مندش وسالم الدوسري وفراس البركان، وحيلعب مصعب الجوير كمان تحت فراس البركان. يعني أسوأ ثلاث لاعبين في المشاركة هذه حاليا مصعب الجوير، فراس البركان، وسالم الدوسري. تحديدا فراس يعني لاعب موهوب، لكن
0: ما نقدر نقول موجود. ايوه ما نقدر نقول انهم هم الأسوأ، قد ما نقدر نقول انه طريقه اللعب هي اللي خلتهم الأسوأ. لانه في مباراه امام منتخب اسباني اللي شاهد انه في عندنا 5-6 لاعبين ترى ورا منفصلين كليا عن 2-3 اللي قدام، فطبيعي جدا انه ما راح توصل لهم كوره. في يوم من الايام في المباراه الافتتاحيه للبرتغال رونالدو ما وصلت له اي كوره وما سجل، وصنفوه من الأسوأ في المباراه. فمبارك في لاعبتنا. فلذلك انا اشوف ان المنتخب السعودي ما في رؤيه واضحه، ما في طريقه لعب واضحه. فكره انه انا اجي قدام المنتخب الاسباني واقعد ادرب اللاعبين اليومين ثلاثة ايام انه انا كيف اكون بحاله دفاعيه او باكبر عدد من اللاعبين في الحاله الدفاعيه، وانه اطلع ب خمسة لاعبين في الخلف واثنين متقدمين وتفتح مساحات للمنتخب اللي يلعب على المساحات وعلى الأجنحة، أنا أتوقع كانت كلها أخطاء كبيرة جدا. دونيس أضر بالمنتخب السعودي للأمانة نفسيا ومعنويا وفنيا، اللي على أثرها الآن تدخل أمام منتخب بالعكس هو كسب ثقة كبيرة جدا لما تعادل مع إسبانيا في المباراة الأولى، ولو أنه خسر في الثانية لكنه يمتلك ثقة كبيرة.
1: أحمد، مجموعة معقدة جدا، بس حسبة كاب فيردي ترى زي حسبتنا، يعني هو حاسب المباراة زي ما احنا حاسبينها، ويرى بأنه مثلا إسبانيا حتتفوق على أوروغواي بشكل كبير، وبالتالي اليوم هو التعادل فقط كفيل بأنه يأهله بثلاث نقاط كوصيف للمجموعة، فهو ما يبغى يغامر. بالإضافة إلى عنده نسبة إصابات كبيرة وإيقاف الظهير الأيسر كبرال، واحد من أهم اللاعبين الموجودين بسبب تراكم الإنذارات. كل هذه الأمور أحمد تخلينا يعني نتوقع أنه كاب فيردي حتلعب تحت الكورة، يعني حتلعب بلو بلوك ودفاع منخفض وما إلى ذلك. فكرة انه كاب فيردي اللي صمد امام اسبانيا 95 دقيقة او 97 دقيقة حيلعب ضدك اللي انت عندك جودة افراد اقل تحت الكورة مخيفة.
0: هذا اللي كنت بتكلم عنه، ترى استقبل هدفين من اقوى المنتخبات ترى في اول مجموعة في اول مبارتين في كاس العالم.
1: طيب هو احمد حيحسبها بالطريقة هذه، ولا يقول لك لا انا اخاف من حدوث المفاجأة او اسبانيا تنتصر وابدأ انا ادخل في حسبة الثوالث، وهنا يمكن اتأهل يمكن ما اتأهل، فخليني انا استغل ان انا قاعد اقابل منتخب السعودي واحاول على الاقل في البداية اخطف هدف وبعدين ارجع.
0: والله شوف ترى المنتخب الأوروغواي قوي، ومنتخب الأوروغواي ترى توفقنا كثير قدامهم، ترى تحديدا يمكن في اخر 20 دقيقه
1: احنا جايين باتش على المنتخب الأوروغواي. بس انا اتكلم على
0: المباراه الثانيه
1: حاليا حسبه المنتخبين كاب فيردي للراس الاخضر والسعوديه كيف يحسبون.
0: ايوه ما انا بتكلم منتخب الأوروغواي قوي، ليش؟ لانه ترى حتى في المباراه الثانيه ما توفقوا في التسجيل، لكن انا ما استبعد ترى الأوروغواي تنتصر على اسبانيا بالمستوى اللي شاهدنا على المنتخب الاسباني، ما استبعد كليا انه الأوروغواي ممكن تنتصر. ففكرة المنتخب الكاب فيردي ما أتوقع أنه هو حيجي على أنه ضامن أنه إسبانيا حتنتصر. من وجهة نظر شخصية اللي الآن هو يحتاج إلى الانتصار هو المنتخب السعودي، فمن اللي راح يبادر في المباراة؟ اكيد المنتخب السعودي. فانا اكون بخط الدفاع القوي اللي انا امتلكه وان انا صمدت امام اسباني والاورجواي وما الى اخره. انا حلعب بخط دفاع مغلق كليا، حلعب على اغلاط المنتخب السعودي اللي احنا شاهدناها في مباراه منتخب اسبانيا. كانت في اغلاط بالجمله، الحارس واللاعب والمدافع وما الى اخره. فاحنا نحاول انه احنا ما نستقبل اهداف في اول نصف ساعه، حنجبر المنتخب السعودي انه يطلع، حنجبر انه يغلط، وبعد كده احنا حنلعب على حاجتين، هجمات مرتدة أو أغلاط لاعبين في المنتخب السعودي. في حال إذا سجل هدف المنتخب الكابفيردي انتهى الموضوع، هيجبر أن المنتخب السعودي يطلع أكثر، وبعد كده ممكن هو يضيف الهدف الثاني أو يرجع يدافع على الهدف هذا اللي لو جاء هدف سعودي آخر التعادل برضو يكفيه.
1: يعني أحمد كابفيردي حيبدأ متراجع ولا حيفاجئك وحيحاول أنه يباغتك في البداية ويخطف هدف بسرعة ويستغل أن أنت أساسا حتدخل من بداية المباراة، حتحاول أن أنت ما تصعبها على نفسك؟ يعني أنا أعتقد أن الفكرة العامة موجودة عند المنتخب السعودي أنه يلا خلينا إحنا نسجل في البداية، علشان كل الفكرة اللي دخل فيها كابفيردي أني ألعب تحت الكورة وأبدأ ألعب على الهجمات المرتدة ألغيها وأجبر يلعب مباراة ند بالند ويفتح ملعب وربما بعد كده تحول إلى مباراة أخرى. لأنه فكرة أنه كابفيردي يسجل أول هي أكثر سيناريو مرعب في صح. يعني أنا عندي إحساس كذا أنه وكابفيردي حيسجل واحنا حنضيع بلنتي، يعني ما شاء الله يستر.
0: ما انا هذا اللي بتكلم عنه،
1: فالك ما قبلنا
0: المنتخب الكابفيردي ما راح يهاجم لانه عارف انه المنتخب السعودي
1: ما راح يهاجم،
0: ما راح يهاجم في طيب. البدايه انا بتكلم لانه هو عارف ان المنتخب السعودي هو الاحوج بالانتصار، فهو راح يلعب على الاغلاط الدفاعيه والهجمات المرتده، واذا سجل هدف في الشوط الاول راح يصعب على المنتخب السعودي بشكل كبير.
1: حاله من الفوضى في معسكر اورغواي، امتعاض كبير من عدد من اللاعبين حول انماط التدريبات الاضاءة مارسيلو بيلسا، اجتماع مغلق حصل بين دائره محدده من اللاعبين ومارسيلو بيلسا، مارسيلو بيلسا خرج اللاعبين غاضب يأكد فيه انه اسلوبه لا يقبل التشكيك. يقال بانه قائد هذه الثوره هو الكابتن فيدريكو فالفيردي اللي يعتبر العامل المشترك في كل ازمه في غرف الملابس. هذا وهو لاعب غير مهاري، يعني عارف لو يعرف يسوي مراوح بس زي رونالدو ظاهره كان ظاهر، يعني كان ظاهر خلاص، يعني كان ظاهر مشى بيريز. لكن احمد حاله غريبه ما تعودناها مع اورغواي. الصفه والسمه السائده في اورغواي انها كانت منتخب، يعني اورغواي دائما على رغم تعدد النجوم فيها لانه ولا لاعب كان يرى نفسه اعلى من المجموعه. يعني انت لو تلاحظ مثلا في فترة 2010 و 2012 و 2011 رغم ان لويس سواريز وإديسون كافاني اعلى شهرة من دييغو فورلان، بس عشان دييغو فورلان قائد المنتخب كانوا يحترمون احترام اكثر من البقية، وحتى هو كان لا يتعامل بتعالي. ونفس الطريقة سواريز وكافاني كانوا يحترمون جودين مثلا بطريقة مبالغ فيها رغم انهم كانوا اعلى شهرة منه، ومزليرة في فترة من فترات. فالمنتخب الأورغواياني كان دائما في فكرة انه لا ما في احد اكبر من الأورغواي. اليوم في جيل من اللاعبين غريب عجيب، يعني تحس ما اعرف ما ادري.
0: ما توفقت المنتخب الأورغواي انها تمتلك يعني لاعبين نجوم في جميع خطوطها، يمكن بس فريق الاحلام او منتخب الاحلام بالنسبة لي انا كان في 2010. لو ما طرد سواريز اللي ممكن انقذ المنتخب ووصلهم للمباراة اللي بعدها. لو كان سواريز حاضر في المباراة اللي بعدها انا اقول لك الارجواي حتروح للنهاية وممكن تحقق البطولة.
1: بعد اخذت كوبا مرتاح 2011 اخذت كوبا مرتاح.
0: عشان كده بقول لك غياب سواريز نعم هو اهلهم بسبب الطرد، لكن غياب المباراة اللي بعدها هو اللي يساعد في اخراج المنتخب الارجواي اللي بناء عليها صدقني كان منتخب الارجواي يذهب لنهاية البطولة. لكن شتان فيما بين الاثنين، نعم في مشاكل، في مشاكل داخل المنتخب الأورغواي إن كانت في الفردي ولا غيره، لكن واضح إنه حتى التركيز مهم موجود للمنتخب، يقدمون كل شيء، اللمسة الأخيرة مهم موجودة. فلذلك المنتخب الأورغواي أنا أتوقع إنه انتصار واحد كافي إنه يرجعهم كفريق أو كمنتخب على الأقل يمكن يوصل معاك لدور الاثنين وثلاثين دور الستاعش.
1: إسبانيا وصلت إلى المونديال، دخلت المونديال، ودي لافونتي ما حب يكرر نفس الغلطة اللي كررها في مباراة كابفيردي، انه لما بدأ او ادخل لامين يامال هنا معدل الفرص ارتفع، كانت اسبانيا قريبة من تسجيل مباراة السعودية رغم انه عارف انه مجاهز، لكن قال لك ابدأ فيه اسجل اضمن مباراة اطلعه، وحصل نفس الكلام هذا، رجل سجل نهاية الشوط الاول خلاص قال 3-0 خلصنا احنا قادرين نجيب رابع خامس سادس بدون لامين يامال. طيب فعلا سجل الرابع والغي الخامس وكان قريب جدا حتى من تسجيل اكثر من كذا. يبدا في مباراه الاورغواي، في مباراه احمد ناكد فيها نقطه مهمه جدا أرجو فريق قوي جدا من الناحية البدنية، واللي يخاف إنه يخسر اللاعب يقول لك أنا أخليه عندي لما أشوف المباراة كيف تمشي.
0: شوف، لابد إنك أنت تدخل بكل قوتك كمنتخب إسباني، لأنه ترى أنت ممكن تخسر الصدارة. يعني منتخب الأرجواد انتصر عليك بيصير بخمسة نقاط وأنت بأربعة، فلذلك الانتصار لابد منه. موضوع لامين يامال أنا أتوقع إنه محير الأمانة، لأنه أهم لاعب.

0: صاحب الأفكار الإبداعية، صاحب المهارات اللي ما تنتهي للأمانة، اللاعب اللي ممكن يسجل أو يصنع في أي لحظة، اللاعب المؤثر بشكل كبير في المنتخب الإسباني. ففكرة أنه أنت ممكن تكررها مثل ما كررتها مع المنتخب السعودي، أنا أشوف هي الأقرب أنه أنت تبدأ فيه على الأقل، أنه بس توصل أول نصف ساعة أنه أنت ما تستقبل هدف، بالإضافة لأنه ممكن إحنا نسجل هدف، بعد كده أنت حتمشي المباراة زي ما تبغى لو حتى أخرجت لمين لمال. لكن أنه أنت ممكن ما تبدأ بلمين، وممكن أنت تستقبل هدف وبعد كده ترجع تنزل لمين يمال، وتصير الظروف صعبة انه انت لازم تسجل تعادل، لازم تنتصر، وممكن تلحق بإصابة لمين يمال. فلذلك الطريقة الأفضل انه انت تبدأ فيك أساسي.
1: طيب،
0: وهذا المتوقع.
1: توقعاتك يا جماعة بشكل نهائي، متصدر وصيف وثالث خلاص خارج الحسابات، متصدر وصيف؟
0: والله انا اشوف، انا اقول لك ترى ما زلت اقول انه الارجواي والله ممكن تفعلها وممكن تنتصر على المنتخب الاسباني او تتعادل، لكن ما بين منتخبنا السعودي ومنتخب كفيردي انا اتوقع المنتخب السعودي لو كان في يومه او على الاقل
1: تودينا ثالث وهتدخلنا في جدار.
0: ايوه على الاقل.
1: على فكره ثاني قبل ارجنتين، انا في واحد قال ايوه حلو ارجنتين لعبتنا. يا حبيبي انت فاهم غلط.
0: لا انت اخذتها مني، كنت بقول لو احنا كنا بنفس الفورم اللي شاهدناها امام المنتخب الارجنتين، الشخصيه هذيك الكبيره
1: هذيك مش قاعده يقاس
0: عليها، نبغاها مره في كل ثلاث مباريات في كاس العالم في المجموعه، هي كافيه لك لانه ثلاث نقاط صارت اهلك في كاس العالم هذا. فانا اتوقع انه المنتخب السعودي لو لعب بالطريقه اللي تناسب المنتخب السعودي في الاونه الاخيره، او اللي تناسب اللاعبين، وقدر انه يسجل بشكل مبكر في اول نصف ساعه، المنتخب السعودي قادر انه يسير المباراه زي ما يبغى. لكن الخوف على المنتخب السعودي انه ينتهي الشوط الاول بدون تسجيل اي هدف.
1: بعيدا عن التفاؤل المفرط وبعيدا عن السوداويه المبالغ فيها، منطقيا احمد
0: احتمال كبير جدا انها كلها تنتهي تعادل.
1: تتعادل
0: الارجواي مع المنتخب الاسباني، ويتعادل المنتخب السعودي مع كاب فيردي.
1: ما اعرف، انا شايف كاب فيردي تنتصر بهدف نظيف 1-0. هذه كذا اجيبها يمين اجيبها يسار 1-0. طيب خلينا نروح لمواجهة المجموعة الأخيرة، بس قبل أن نروح لهذه المواجهة خلينا نأخذ فاصل قصير. نذكركم يمكنكم الاستماع علينا عبر تطبيق الإذاعات السعودية راديو السعودية بلس، بالإضافة إلى مشاهدتنا مباشرة صوت وصورة عبر حساب إذاعة جدة في منصة إكس جدة أندرسكور راديو. فاصل قصير وبعد كذا نرجع مصدر الحديث، خليكم معنا.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

عليكم مرة أخرى مساء الكرام. لازلنا نواصل الحديث في مونديال 26 مع ضيف العزيز أحمد النفيع. أحمد، نتكلم على آخر مواجهتين في هذا اليوم. نتكلم عن مواجهة إيران ومصر، وهذه المواجهة تحديدا اللي هذه المجموعة المنفتحة على كل الاحتمالات. بالشكل الحالي مصر في الصدارة بأربع نقاط، إيران مركز ثاني بنقطتين، بلجيكا بنقطتين، ونيوزيلندا بنقطة. بلجيكا تفوز تصير 5 نقاط، وإيران لو فازت تصير 5 نقاط، ومصر ترجع ثاني. مصر تفوز، بلجيكا تفوز، مصر أولا بلجيكا ثاني، ومصر وإيران ثالث، وتطلع بحسبة الثوالث عندها نقطتين. مصر تفوز، نيوزيلندا تفوز، نيوزيلندا تطلع ثاني،

0: لخبطة. كل على الفرق الثلاثة هذول كلهم عندهم أمل، بس اللهم إيش، بلجيكا وإيران ومصر عندهم أمل كلهم، إذا تأهلوا تأهلوا متصدرين. نيوزيلندا أملها في أقصى احتمالات يعني نتأهل ثاني.
1: شوف مصر أنا أتوقع الانتصار والتعادل يجعلها الأول، حتى لو انتصرت بلجيكا بحكم الفارق الأهداف، لأنهم كانوا متعادلين في المباراة الأولى، فارق الأهداف في صالح المنتخب.
0: بس يعني لو بلجيكا فازت 5 فازت 6
1: ممكن تحتاج إلى فارق كبير جدا، بس ما أتوقع، لكن تحتاج أقل شيء أنها تفوز 4 منتخب بلجيكي. لكن المنتخب المصري فاجأ الكل بصراحة للأمانة في المباراة الأولى، في المباراة الثانية تأكيد على ما قدمه في المباراة الأولى، اللي لو ما كانت فيه نوعا ما أخطاء دفاعية كان ممكن المنتخب المصري يحقق العلامة الكاملة بستة نقاط.
0: ولو استغل اللحظات اللي كان فيها جيد في الشوط الأول، يعني هو الشوط الأول كان فارق عن بلجيكا، كان ممكن يطلع بهدفين بثلاث أهداف يمكن. لو استغل هذه مشكلة مصر، مصر أحيانا اللحظات اللي هي تكون فيها عندها فهرية ما تترجم هذه الأفضلية، عكس مثلا اللي حصل المباراة الأخيرة، اللي فارق المباراة الأخيرة أنه في اللحظات اللي كانت فيها أفضل من نيوزيلندا كانت فعالة، سجلت أول وثاني وثالث وكان ممكن تسجل رابع.
1: صحيح، لكن المنتخب المنتخب المصري بصفة عامة هو المنتخب الأفضل إلى غاية اللحظة في هذه المجموعة، واللي في كل الأحوال مهما كانت السيناريوهات هو متأهل. يعني مثلا لو خسر وانتصرت مثلا بلجيكا هو حيتأهل بحكم انه حيكون
0: من افضل الثوالث. اسوأ سيناريو انه يتأهل
1: بالضبط، فلذلك هو الاقل ضغط في هذه المجموعة من ناحية التأهل. لكن المنتخب الايراني للامانة منتخب الايراني قوي متطور، اللي شاهد المنتخب الايراني تحس انه المنتخب الايراني يحتاج الى انتصار فقط. يعني المنتخب الايراني اذا انتصر على المنتخب المصري ممكن احنا نشاهد منتخب آخر.
0: كان أفضل من بلجيكا ترى المباراة الأخيرة،
1: لذلك أنا بقول لك إنه قدم شيء يشفع للمنتخب الإيراني، إنه ترى بالعكس، يعني رغم كل المدح اللي إحنا تكلمنا فيه عن المنتخب المصري، إلا إنه المنتخب الإيراني قادر على إنه ينتصر في هذه المباراة وقادر إنه يتصدر المجموعة.
0: ويمكن مصر واجهت لحظات صعبة، لولا قلة الجودة الموجودة عند الأفراد في نيوزيلندا ترى كان الأمور راحت لي مكان ثاني، بس يعني الحمد لله الأمور مشت. خلينا نتكلم عن وجهة بلجيكا ونيوزيلندا. أحمد، بلجيكا تختلف دائما لما يحضر لوكاكو ودوكو، لما شاهدنا اللحظات اللي شاركوا فيها في مواجهة مصر الاثنين اختلفوا، دوكو لما غام على المواجهة الثانية بلجيكا بلا حلول. اليوم أمام منتخب أكيد رح يغلق المساحات، مشاركة الاثنين رح تفرق كثير بالنسبة للمنتخب البلجيكي.
1: الخبرة ما تفرق، يمكن في أكثر من علامة استفهام، يعني عدم استدعاء كراسكو للمنتخب البلجيكي هنا
0: لك.
1: تعرف إنه
0: لك.
1: لا صدقني يمكن المدرب أخذها بشكل شخصي مع الدوري السعودي وما استدعى لاعبين من الدوري السعودي، واللي صراحة كراسكو كان واحد من
0: أرادة، مش كان رادي غارسيا بكبره كان عندنا.
1: إيه، ما أنا بتكلم عنه إنه أخذه بشكل شخصي، فلذلك إنه بالطريقة اللي هو خرج فيها. لكن إنك ما تستدعي لاعب صاحب حلول للأمانة مثل كراسكو يعني يجعل المنتخب تحت علامة استفهام. لكن المنتخب البلجيكي حرام إنه منتخب يمتلك كل هذه الأسماء اللي إحنا شاهدناها في السنوات الأخيرة وما يطلع على الأقل بشيء مشرف، على الأقل يكون في نهائي، يكون ظافر مثلا بالدوري الأوروبي، على الأقل في أمم أوروبا، لكن ضاع جيل كثير صراحة في المنتخب البلجيكي، والآن هي آخر مشاركة لهم. فعامل الخبرة مهم جدا أنه احنا ننتصر على الأقل وناخذها يعني مسك الختام على الأقل لكورتوا، دي بروين، لوكاكو وغيره من اللاعبين. فمهم جدا أن ينتصر في هذه المباراة، اللي من وجهة نظر شخصية إذا بتحدث مفاجأة في آخر مباراة في الجولة الثالثة في كل المجموعات ممكن هي تكون نيوزيلندا متصارعة على بلجيكا.
0: طيب خلينا نشوف شكل الأدوار الإقصائية لحد هذه اللحظة، لأنه معظم المباريات اللي فيها أطراف من مركز ثاني وثالث حتى الآن ما تحددت، لكن خلينا نتكلم على المؤكد لحد الآن. ألمانيا باراغواي، أحمد هذه مؤكدة. فرنسا والسويد بالوضع الحالي، بوضع الثوالث الحالي فرنسا والسويد، وغالبا خلاص السويد يعني 4 نقاط غالبا وصلت. المؤكدة جنوب أفريقيا وكندا، هذه مؤكدة خلاص ما فيها أي تغييرات.
1: أول مستضيف برا أرضه
0: إيه في لوس أنجلوس بحكم أنه فقد الصدارة. هولندا والمغرب، أحمد
1: أنا عندي عتب صراحة من المنتخب المغربي، يمكن امتدحناه كثير الأمانة، لكن
0: مباراة هايتي استسهلها صح؟
1: أول مرة أشوف المنتخب المغربي عنده ضعف الحالة الدفاعية، في شتات دهن الأمانة، لأنه ترى مباراة هايتي كانت صعبة حرفيا. يعني حتى الهدف

0: راح الرابع أتى عن طريق خطأ دفاعي. فمنتخب المغربي ما أعطانا انطباع أنه الحالة الدفاعية كويسة ولا عنده رأس الحربة اللي يعتمد عليه بشكل كبير أنه هو الهداف أو القناص أو اللاعب المباشر اللي ممكن يحل لنا مشاكل كثيرة. فهو يفتقد لهذه وهذه. فلذلك المنتخب المغربي ممكن أنا عني شخصيا أتراجع نوعا ما في أني أقول المنتخب المغربي ممكن يذهب بعيد في هذه البطولة.
1: طيب البرتغال وغانا لسه ما لعبوا مواجهتهم في هذه الجولة الأخيرة، لكن بالوضع الحالي بترتيبهم الحالي راح يتواجهون في الدور القادم. إسبانيا والنمسا، في حال تأهلت إسبانيا متصدرة والنمسا يعني الكلام اللي احنا قلناه، لا النمسا ولا الجزائر ولا واحد فيهم بيجي ثاني، في حال اللي حياخذ الثاني في مجموعة الجزائر والنمسا راح يواجه إسبانيا. في حال تصدرت إسبانيا اليوم وفازت على الأوروغواي، يمكن فوز الأوروغواي راح يغير حتى من حسابات النمسا والجزائر في آخر مواجهة.
0: صحيح.
1: نتكلم على مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة. البوسنة غالبا في حال ضمنت أحد المراكز الثلاثة وشبه مضمون لأن عندها 4 نقاط، فإن أمريكا ستلعب على أرضها أمام المنتخب البوسني. في الوضع الحالي مصر ستواجه جنوب أفريقيا، لو كوريا الجنوبية، لو تأهلت كوريا الجنوبية واحدة من الثلاث، لأن كوريا الجنوبية عندها 3 نقاط، مصر حاليا بحسبة المتصدر، فالموضوع يعني فيه عليه. اللقاء المؤكد برازيل يابان في هيوستن.
0: شوف هذه المباراة بتكون صعبة بصراحة المنتخب البرازيلي لسبب واحد، انه اكثر شيء ممكن يتعب المنتخب البرازيلي انه يلعب امام منتخب منضبط. المنتخب اليماني منضبط في كل الاحوال، في الكرة اللي معاه واللي مي معاه، في المساحات واغلاقها وفتحها وتحكم الرتم وما الى اخره، الهجمات المرتدة حتى في الكرات الهوائية خطيرين. فلذلك المنتخب الياباني يمتلك كل الحلول اللي قادر انه هو ينتصر فيها على المنتخب البرازيلي، لكن البرازيل هي البرازيل.
1: كوديفوار ستواجه النرويج، النرويج على حسبة انها ثاني مجموعة، فالكوديفوار يا النرويج يا فرنسا، فعلى قولة محمد سعد يقول كده ميت وكده ميت، يعني كده صعب وكده صعب أحمد، يعني
0: في كل الأحوال.
1: يعني اليوم مواجهة النرويج وفرنسا تحدد بشكل كبير من حيواجه مين الوصيف فيهم حيواجه كوديفوار.
0: بشوف للأمانة ما زلت أشوف إنه المنتخب الفرنسي جاهز أكثر من أي منتخب آخر، حتى أمام كوتوفار وغيرها من المنتخبات قادر إنه يبعد بعيد، لكن المنتخب النرويجي هو اللي يحتاج إلى الانتصار لإثبات الذات وإنه إحنا قادرين ننتصر على منتخب آخر، فلذلك حتكون أصعب عليه.
1: المكسيك على أرضها ستواجه اسكتلندا، في حال نفس الكلام ينطبق على كوريا الجنوبية، في حال تأهل اسكتلندا ضمن الثوالث لأن وضعها مشكوك فيه بحكم 3 نقاط، فإلى الآن خصم المكسيك مش واضح حالها، حال متصدر المجموعة اللي يلعب فيها المنتخب المصري خصمه مش واضح في الدور القادم، لكنه بالتأكيد أحد الثوالث في الدور الأول. إنجلترا ستواجه الإكوادور. مطب اللقاء اللي في الوهلة الأولى طالع فيه من بعيد يقول إنجليزية، بس تطالع في تفاصيله هي أسوأ خيار ممكن يطيح أمام منتخب إنجلترا.
0: وتعادل وآخر لحظة كيسيدو يسجل هدف، وبكرة تشاهد الإعلام الإنجليزي زي ما سووا من اللاعب الكوري لما أقصى
1: أنجوم هون
0: وإيطاليا، فحتشاهد سيناريو مختلف كليا، لأنه حرفيا ترى المنتخب الإكوادوري ألمانيا فعلت يعني شرف البطولة أنها سمحت للإكوادور أنها تتأهل. حرفيا منتخب قوي وممكن يصعب على أي منتخب في كأس العالم.
1: طيب الأرجنتين ستواجه الأوروغواي، انا عندي وجهه نظر. طيب يبوا الاوروغواي تفوز على اسبانيا واحنا نفوز على كاب فيردي ونروح مع الثوالث، وهذول العيال عم يتصافون مع بعض، اسبانيا تلعب مع الارجنتين فخر يكسر بعضه، ولا يلعبون مع الاوروغواي يشوفون احنا ناخذ ثالث ونروح نشوف لنا منتخب نلعب معه. انه احمد وصيف المجموعه اللي احنا نلعب فيها، احنا حققنا وصيف وجه الوجه مع الارجنتين،
0: مع الأرجنتين اللي
1: طلبت بعد كأس العالم مباراة ودية مع منتخب السعودية 3 مرات كلها رفضت.
0: جميل جدا ان انت تقول اخر مواجهه كانت بين الارجنتين،
1: انا ما لك ماكلك عسالم لا تكلمني ودي،
0: ايوه بس إيه. اخر مواجهه كانت بيننا تراني كنت منتصر، ولمعلوميتك كنت بطل البطوله. ففي في فيها ثار وفيها سداد دين الامان للمنتخب الارجنتيني، لكن اختلاف الاوقات والازمان وكل حاجه ممكن تغير الظروف، لكن المنتخب الارجنتيني
1: والاعلام الاجنبي كان ينصح اسبانيا، كان يقول لهم اخسروا من السعوديه عشان تفوزوا في كاس العالم،

0: بام ما اسمع كلام.
1: وما هو التقليل ترى في المنتخب الارجنتيني، بس منتخب الارجنتيني الحين ترى اضعف، لكن في نفس الوقت المنتخب السعودي
0: احنا في كره القدم ترى، خلينا نقول لك على حاجه، اللاعب السعودي تحديدا في نوعيه مواجهات هو يحبها، يعني بالذات امام فرق امريكا الجنوبيه ترى يعني سجلنا جيد، عارف احنا مشكلتنا مع الاوروبيين في كاس العالم،
1: صح؟
0: فامام فرق امريكا الجنوبيه احنا سجلنا جيد، ترى كل الاحتمالات وارده، وبالعكس احنا نتمنى نتاهل سواء ثاني او ثالث، نتمنى احنا نوصل، وعندنا قناعه انه في اساسا في كره القدم احنا مباريات خروج المغلوب، طيب ترى كل شيء وارد، بس انت دائما تحاول ان انت تتفادى، خلينا نتكلم الصدامات القويه، مش بس انت، كل المنتخبات تحاول تتفادى الصدامات القويه في شكل مبكر خصوصا في الادوار الاقصائيه، فبالتالي احنا اكيد نتمنى ان احنا نتاهل، وان كتب لنا نواجه الارجنتين اكيد بنلعب مع الارجنتين، ما عندنا مشكله يعني.
1: بس مكتوب على السعوديه الأمان انها دائما لما
0: خصم صعب،
1: ايوه خصم صعب، يعني في في 94 خرجنا من السويد اللي كانت اتوقع الثالث، و94 او 98 خسرنا من فرنسا اللي هي البطل، و2002 خسرنا من المانيا اللي هي الوصيف واللي كانت الاحق بصراحه للبطوله،
0: و2006 خسرنا من اوكرانيا اللي وصلت دور الثمانيه،
1: فلذلك دائما يكون مكتوب على المنتخب السعودي انه يواجه فريق على الاقل يكون فريق قوي في هذه البطوله.
0: طيب استراليا بالوضع الحالي ستواجه ايران وصيف المجموعه، فيعني مصر يا حتواجه احد الثوالث اذا جت اول، واذا جت وصيف حتواجه استراليا، فالمنتخب المصري أمانة أمام فرصة تاريخية حتى الوصول لدور 16 ودور 8 حتى. نتكلم على مواجهة سويسرا والجزائر بالوضع الحالي، نتكلم أيضا على مواجهة كولومبيا وكرواتيا في الوضع الحالي، إذا استمرت كولومبيا وصيفة للمجموعة أو متصدر عفوا للمجموعة فإنها ستواجه كرواتيا. طيب شكرا جزيلا، شكرا احمد تواجدك معنا المساء،
1: العفو لك يا برنامج المستمعين،
0: ايضا الشكر موصول لكم اي الاحبه في كل مكان، نلقاكم ان شاء الله في حلقات القد في نفس الموعد، حتى ذلك الحين دمتم في رعايه الله.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الالحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسال ولا تجد الاجابه، من انا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد، كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما، سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: سدامة وبيئة أفضل.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة.

لون صيفك. جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ويكند الان على جدة اف ام.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة اف ام أينما كنتم تسمعونا في انطلاقة جديدة من برنامجكم الذي يأتيكم كل جمعة وسبت على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء في برنامج ويكند. عندنا الكثير من الأخبار والفعاليات والزوايا المختلفة اللي رح تكون معانا في حلقة اليوم. يا هلا ويا مرحبا هبة.
3: حياك الله وسام. أهلين، كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله، كيف حالك أنت؟
3: تمام الحمد لله.
2: إيش عندنا اليوم؟
3: والله اليوم عندنا كالعادة أفنت رح نبدأ فيها، من بعدها عندنا كمان بوب كورن، في عندنا أفلام جديدة، وفي طبعا عندنا غير جو، وعندنا مغامرة وتحدي.
2: إيش الأفلام الجديدة اللي نزلت؟
3: والله في أكثر من فيلم جديد صراحة، من أبرزها طبعا واللي الكل الآن ملتفت له اللي هو سوبر جيرل، حنتكلم عن تفاصيله بعدين.
2: حلو جميل. طيب عندنا غير جو، اليوم راح نروح لمنطقة قريبة مش بعيدة، قرية اسمها غوبا.
3: غوبا
2: في أذربيجان.
3: اوكي،
2: فراح نتكلم عنها يعني كذا بشكل مختصر ومفصل ايضا في نفس الوقت.
3: حلو جميل جدا.
2: ايه؟
3: طيب على فكرة اليوم كذا جاء في بالي موضوع، يعني وصراحة جات عليه ردود حلوة، فقلت يعني خلينا كذا نتناقش فيه ونتكلم عنه.
2: تفضلي طال عمرك.
3: الموضوع يقول دائما انه موضوع كلمة الصراحة راح، انه الصراحة تريح صاحبها اللي حيقولها وتريح اللي بيسمعها، بس في ناس يقولوا إنه والله في شعرة تفصل بين الصراحة والتجريح، أو إنه إحنا كيف ممكن نقولها أو كيف ممكن نلطفها. فهل أنت مع أو ضد موضوع الصراحة راحة؟ وهل أنت مع أو ضد التلطيف في هذا الموضوع، حتى لو تضيف عليه بعض البهارات من باب إنه هو يصير ألطف؟
2: والله شوفي، هو أنا أعتقد إنه حسب الأسلوب.
3: حسب الاسلوب ولا حسب الموضوع ولا حسب الشخص ولا
2: لا؟ حسب كيف توصلين، يعني كيف توصلين النصيحه والصراحه هذه للشخص.
3: أوكي.
2: للشخص المعني.
3: أوكي.
2: يعني في ناس عندهم طرق زي ما قلت انت لطيفه، فتوصل يعني بشكل يعني يتقبلها الشخص الاخر.
3: ايوه.
2: في ناس لا، ما يعني شوفي، لما تيجي تصارح شخص مو تصارحه بشكل مباشر، لا لابد. أوكي. يعني لابد انك تفتح الموضوع بشكل يعني يكون في شيء من العفوية، شيء من الاستلطاف.
3: أوكي.
2: يعني بطريقة كنت، لكن شوف، تدخل بشكل مباشر كذا أيضا تعابير الوجه ترى يعني تكون لها دور.
3: صح. شوف أنا أحس أول حاجة لازم تفكر في الموضوع، هل أنت يوم حتصارح هذا الشخص الموضوع رح يضيف لك أو يضيف له شيء أو لا؟
2: أوكي.
3: يعني في حال إذا أنت الموضوع مو مأزمك، وبالتالي هو ما راح يأثر سلبا على هذا الشخص، فأنت عادي ممكن ما تقول له أصلا.
2: يعني تدخل هذه في باب اللقافة؟
3: يعني أحس أنه لا، يعني ليش أعطي له؟ يعني أنا سمعت مثلا عنه هرجة، وهذا الرجال مثلا أو هذه السيدة عندهم يعني عايشين حياتهم ما يدروا عن الموضوع، ما حد قال لهم عنه. إذا أنا ماني حاسة أنه حيسبب لهم ضرر،
2: أوكي هذا،
3: ولا أنه أنا لي بنفت أن أنا أقول لهم، فوقتها ما راح أقول، خلاص الموضوع هخليه عندي يعني أكتم عليه. في حال إذا حسيت
2: فتنة هذه،
3: إيه، في حال إذا حسيت أنه أنا والله محتاجة أن أنا أصارحهم عشان أنه في شيء بيني وبينهم ممكن يختلف مع الأيام بسبب أنه مثلا في عادة مثلا يسووها، مثلا بتكلمني بطريقة فيها شيء من التعالي أو شيء من التأمر مثلا.
2: حلو.
3: أنا حسيت بهذا الإحساس، ما في مرة تجي تقولي لو سمحتي ما في، فأنا أبغى أجي أكلمها عشان ما أخسرها لأني باقي عليها مثلا، فوقتها أنا حأجي حتكلم معها بلطف، أقولها يعني ما رح أجي أدقدقها، بس حأجي أقول لها مثلا إنه عادي لو تقولي لي طيب ممكن، او لو سمحتي يعني ما حيضايقك هذه ممكن، بس انه في اشياء كثير تكون جدا حساسه الناس ما تتقبلها.
2: والله شوفي، حتى كمان يعني طبيعه الاشخاص، في ناس ما تتقبل اي شيء حتى لو كان في صالحها. يعني هذا الشيء اللي انا قلت له عليه ونصحته فيه ممكن يكون فيه مصلحه له،
3: صحيح،
2: بس ما يتقبلها.
3: صحيح.
2: يقول لك انا ما ممكن انه يتقبلها من شخص اخر لكن ما يتقبلها منك. هي الموضوع يعني متشعب شويه
3: فعلا، وفي حقيقه جارحه، وفي حقيقه يعني تخدش الكلام شويتين، وفي حقيقه مثلا عن حاجه انه انا بين من شخصيتي أو من حياتي شيء أنا ما كان ودي إنه هو ينكشفه والناس تعرفه، ويوم بين أنا صرت خجلان، فهذا الخجل كمان يخلي الشخص اللي سمع يعني اللي واجهته في الصراحة هذه تخليه يبعد.
2: والله كثير ترى
3: أشياء كثير هي فعلا متشعبة
2: المصارحة، يعني في كثير تكون من محبة
3: الأغلب، بس إنه مين يستوعب،
2: مين يستوعب ومين يتقبل.
3: صح،
2: وفي الأخير هو أحيانا يعني داخله هو عارف إنه هذه النصيحة في مصلحته، لكن ما يبين قدامك إنه يتقبلها وما يتقبلها.
3: صح، وفي بعضهم ما يحب يبين إنه هو انهز أو إنه أثرت فيه، فيكون عنده شيء من التعالي إنه أنا ما فرق معايا.
2: طيب على طار الصراحة كذا، وأنا جاي في السيارة طرع على بالي موضوع برضو ممكن يعني يدخل
3: يشبه
2: الصراحة ويشبه الموضوع اللي تكلمنا عنه قبل شوية. لما تروحي مثلا مطعم كافي أيا كان ولقيت الخدمة سيئة، لقيتي يعني الأكل ما يعني ما كان جودته عالية، لقيتي ما في نظافة، أي أشياء سلبية لقيتيها في هذا المطعم أو هذا المكان، هل ممكن تروحين مثلا لجوجل وتكتبين الآراء أو اللي شفتيه بكل صراحة؟
3: شوف أنا في البداية أول حاجة
2: يعني تعطيهم الصراحة اللي أنت شفتيها،
3: يعني خلينا أول حاجة نأخذها كذا كاتيجوريز. أول شيء إذا المكان هذا يهمني وإني أنا برجع له مرة ثانية راح أتكلم مع المسؤولين في البداية.
2: حلو،
3: وأشوف وأجرب مرة ثانية، أعطي له فرصة ثانية وألمس إذا هم غيروا شيء فيه أو ما غيروا شيء. إذا والله حسيت أنه مستواه زي ما هو وقتها راح أكتب في جوجل. إذا ممكن ما أكتب في جوجل صراحة، إذا أحد سألني حقول الصراحة، بس أنه أنا ما أكتب في جوجل لأنه ممكن أضرهم في الآخر، ممكن هذا الشيء عاجب ناس كثير.
2: لا شوفي، لأنه صراحة يعني أنا مثلا لما أبحث عن مطعم أو كافي أو أيا كان لازم أدخل على جوجل وأشوف التعليقات. صراحة في تعليقات كثير إيجابية، الأغلب اللي ألقاها 70-80% إيجابية، لكن في تعليقات سلبية. طيب التعليقات السلبية هذه هي التعليقات يعني حقيقة إنه الشخص هذا يعني فعلا شاف الشيء، شاف الخدمة سيئة، شاف الأكل مو جيد، شاف إنه مثلا المكان هذا مو نظيف؟
3: شوف في جزء منها بيكون حقيقي
2: ويكتب بالتفصيل،
3: إيه في جزء منها يكون حقيقي فعلا الشخص عانى، وفي جزء ثاني منها يكون أحيانا شخصي. هو اختلف وجهة نظره مع الشخص اللي عزمه، أو اختلف وجهة نظره مع صاحب المكان أو مع أحد العاملين فيه، هو ما ناسبه هذه ذائقته الشخصية، هو نادى الويتر مرة بس الويتر تأخر عليه عشان كان بياخد طلب من شخص ثاني، ولما تأخر عليه دقيقتين أو ثلاثة بالغ في ردة فعله. في ناس تبالغ
2: فيقوم الضر عن طريق
3: بالضبط، فهو يروح على طول يعني تقييم. يعني وفي ناس ترى شوف في ناس مع الجوع يعني جوعتها حارة شويتين، في الدقيقة عنده كأنها ساعة. مرت لها أنا لي ساعة بستنى، ترى أنت لترلي لك 5 دقائق سهنا لي ساعة كنت جالس استنى وزي كذا. فإنه هنا يختلف المقاييس تختلف كثير، فعشان كذا أنا أقولك إذا المكان يهمني وراح أرجع له مرة ثانية أنا حأتكلم مباشرة مع المسؤول مدير المكان أو صاحب المكان زي كذا. إذا ما لمست الفرق في الفرصة الثانية اللي أعطيته إياها وقتها إذا أحد سألني راح أقول كلمة حق، لكن إذا شفت والله الناس مثلا كلها كاتبين تعليقات كاذبة أنا مو غلط أن أنا أصحح وقتها.
2: اوكي يعني انت
3: بس كمان حصحح بطريقه يعني
2: انت تردي عليهم بالشيء اللي انت اللي شفتيه حقيقه
3: اللي لمسته حقيقي. يعني بتجرد تام ما فيها ولا اي لا اني جايه على المطعم ولا اني ابغى اضر اشخاص معينين ولا

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ويكند على جدة اف ام. ايفنت
1: حياكم الله من جديد، والبداية دائما مع إيفنت. هذه المرة راح نبدأ مع عشاق السيارات في المملكة يستعدون لخوض تجربة استثنائية مع فعالية هجولة اللي بيطلقها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية 26 يونيو على مدرج مطار بمبان في الرياض، وتجمع الفعالية بين العروض الاستعراضية وأجواء الترفيه والمحتوى المرتبط بعالم السيارات، تنطلق من الساعة 9 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل.
2: تعد الهجولة أو ما يعرف بالتفحيط واحدة من أبرز الظواهر المرتبطة بعالم السيارات في المملكة، إذ ارتبطت لسنوات طويلة بالشباب ومحبي القيادة الاستعراضية، وتعتمد على مجموعة من الحركات الاستعراضية اللي بيؤديها السائق، وتشمل انزلاق السيارات بسرعات عالية بشكل جانبي، إضافة لتدوير السيارة بزاوية 180 و 360 درجة بشكل متكرر. هذا الشيء اللي يتطلب مستوى عالي من المهارة والتحكم بالمركبات.
1: وانطلاقا من حرصه على تعزيز الممارسات الآمنة، الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يقدم هذا النوع من العروض ضمن بيئة منظمة ومخصصة تتيح للمشاركين والجمهور الاستمتاع بالتجربة بعيدا عن الطرق العامة وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.
2: يشهد الحدث مشاركة سائقين محترفين تم اختيارهم لتقديم عروض استعراضية أمام الجمهور تستعرض مهاراتهم في التحكم والدقة، ضمن عرض يعكس الجانب الاحترافي لهذا النوع من القيادة. وتستقطب الفعالية طبعا عشاق السيارات وصناع المحتوى ومجتمعات السيارات من مختلف مناطق المملكة، ضمن تجربة تفاعلية صممت للاحتفاء بالشغف بعالم المحركات وتقديم محتوى وتجارب تعكس حضور ثقافة السيارات السعودية في أجواء تجمع بين الترفيه والتفاعل والتنظيم.
1: طبعا تعد هجولة منصة تجمع المهتمين بثقافة السيارات في المملكة، وتقدم نموذج حديث يجمع بين الشغف والحماس والتنظيم المسؤول، التنظيم المسؤول في بيئة آمنة ومخصصة لهذا النوع من الفعاليات. اشتركت في الفعالية؟
2: لا والله ما اشترك، بس يعني قد طلعت شيء مشابه.
1: طلعت كيف مشابه؟
2: تطعيس. ما أعرف إذا هو شبه ولا لا، بس
1: يعني شوية في السيارات، في مجال السيارات،
2: بس
1: يعني
2: إنه شيء سريع وكذا،
1: بس أوكي
2: كانت مغامرة يعني. بس كانت شوية خوف،
1: بس أتوقع التطعيس مغامرة أخف من
2: التفحيط
1: الآمن،
2: التفحيط إنه هو المنظم 360 درجة و 180، يعني شوية خوف،
1: لأنه فعلا يعني مثل
2: إذا طلعت على كفر
1: واحد على كفرين
2: ممكن أنا أنهار.
1: لو كنت موجودة ولا تشوفين بس؟
2: لا لو كنت راكبة طبعا. لو أشوف عادي أتفرج، ما في مشكلة.
1: طيب لا هو شوف، مثل هذه الفعاليات يعني جميلة صراحة، أنه تكون في فعاليات منظمة وفعاليات آمنة للشباب المهتم بهذا النوع من
2: شريحة كبيرة جدا مهتمة بهذا الموضوع، وبدل ما هم بيخاطروا بأنفسهم، يعني لما أنا أضم لهم شيء زي كذا على منصة آمنة وفيها كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة للسلامة والأمان والتدابير الوقائية وخلاص، يعني أحس أنه هذا شيء جدا حلو مهم.
1: وفي ناس يعني ما شاء الله عندنا في السعودية، والله في ناس ما شاء الله عندهم احترافية وعندهم محترفين حقيقة، وعندهم مواهب في النوع هذا من هو نقدر نقول عليه رياضة، يعني نشاط نشاط في هذا النوع من النشاطات، يعني يتفوقون على كثير من دول العالم.
2: صراحة
1: هو النشاط هذا يعني منتشر في دول العالم كلها تقريبا، بس ما شاء الله تبارك الله شبابنا متميزين فيه أكثر.
2: والله أنا عارفة وكمان يعني الآن أتيحت لهم الفرصة أنهم يقدروا يصقلوا مهاراتهم ويعني ويمارسوها في مكان آمن، فأتوقع أنه يعني يمكن هذه فرصة ما كانت موجودة قبل.
1: صح، لا هي موجودة يعني، كانت تنظم فعاليات بالشكل هذا، بس اتوقع الحين
2: صارت منصة رسمية
1: واللي بينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. شيء جميل، وخلينا نشوف مهاراتكم ومواهبكم في هذه الأنشطة. فعاليات هجولة راح تبدأ اليوم 26 يونيو ولا أمس؟
2: اليوم
1: 26 يونيو على مدرج مطار بمبان في الرياض. طيب نذكرهم بموضوعنا اليوم.
2: أكيد موضوعنا اليوم بيقول الصراحة راحة، هل أنتم مع أو ضد؟ لأنه دائما نقول إنه في شعرة تفصل بين إنك تكون صريح وإنك تجرح شخص. فكيف تقدروا تتواصلوا معنا على
1: 012-647-7154 أو على 012-649-5154. أنت ما تشوفين أرقام؟
2: لا شوفها بس لازم أعطيك فرصتك.
1: أعطيتيني أنت فرص كثيرة يعني. وكمان شاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. إحنا موجودين معكم أيضا على منصة إكس على حساب إذاعة جدة، جدة أندرسكور راديو، وكمان هاشتاغ ويكند. إحنا معاكم بث مباشر صوت وصورة كمان على تطبيق إذاعة السعودية ساودي راديو بلس. نروح لفاصل ونواصل.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ويكند على جدة FM.
2: إيفنت طيب، على مدى 60 يوم انطلقت فعاليات مهرجان صيف بريدة في منتزه الملك عبدالله الوطني بمدينة بريدة ضمن برامج وفعاليات موسم صيف القصيم، مقدما باقة متنوعة أنشطة ترفيهية ثقافية سياحية موجهة لمختلف فئات المجتمع.
3: يستقبل المهرجان زواره مجانا من خلال أكثر من 100 فعالية وبرنامج صممت لتلبية تطلعات الزوار من مختلف الأعمار وتوفير تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والتثقيف والأنشطة السياحية في بيئة عائلية متكاملة.
2: طبعا المهرجان بيضم مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة اللي تتنوع، فعاليات ترفيهية ثقافية سياحية، هذا كله بيتيح للزوار خيارات متعددة تناسب جميع أفراد الأسرة طوال فترة الإقامة.
3: وتتكامل في المواقع الأنشطة الاقتصادية والترفيهية عبر منصات مخصصة للمطاعم والكافيهات إلى جانب أركان داعمة للأسر المنتجة ومشاريع رواد الأعمال والشباب. الموضوع هذا يعزز الحراك الاقتصادي المحلي ويمنع أصحاب المشاريع فرص للتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم.
2: أعتقد أنه أكثر أو كثير من مناطق المملكة بدأت المهرجانات الصيفية من أمس، مع بداية الإجازة الصيفية،
3: مع انتهاء الاختبارات،
2: مع بداية الإجازة الصيفية.
3: صحيح يعني في لسه ما أعرف إذا الكل خلص اختبارات ولا لا، بس توقع يمكن لسه في ناس عندهم
2: في إلى ناس؟
3: منتصف الأسبوع القادم ماني أكيد صراحة، بس الأغلب خلص. في
2: سلطان ما شاء الله متابع التقويم الدراسي. أنا والله ماني، بس اللي أعرفه إنه الأغلب إنه خلاص، يعني تقريبا هذا الأسبوع القادم راح تبدا الاجازه الصيفيه لمده شهرين.
3: نشوف. واحده من اخواتي باقي عندها لسه اسبوعين
2: جامعة
3: متفرقه الاختبارات، بس ايوه باقي لها اسبوعين.
2: حلو. فكثير من مناطق المملكه اعلنوا انه خلاص المهرجانات راح تبدا مع بدايه الاجازه الصيفيه وتمتد ان شاء الله الى بدايه العام الدراسي المقبل. كمان في مهرجان بريدة في مجموعة متنوعة من الألعاب الكهربائية الهوائية، في عروض حية، في مسابقات تفاعلية يومية، هذه كلها بتستهدف مختلف الفئات العمرية، في جلسات عائلية مجهزة ومناطق مستقلة للأطفال والشباب. هذا كله يضمن تجربة ترفيهية متكاملة تراعي احتياجات الزوار وبتوفر أجواء مناسبة لجميع أفراد المجتمع.
3: طبعا هذا المهرجان كمان بيساهم في دعم سوق العمل من خلال توفير أكثر من 500 فرصة وظيفية موسمية للشباب والشابات في المجالات التنظيمية والتشغيلية والخدمية، وهذا طبعا كله ضمن جهود تمكين الكفاءات الوطنية ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال موسم الصيف. هذا الشيء اللي بيحقق أثر اقتصادي واجتماعي يمتد طوال فترة إقامة المهرجان.
2: جميل. متواصلين معكم احنا في ويكند، حنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معاكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ويكند على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في ويكند على جدة اف ام. قد جربت الجرافيتي كارت؟
2: لا.
1: اللي هي السيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية اللي مخصصة للمسارات الوعرة والمنحدرة والمتعرجة.
2: لا نهائيا.
1: في منطقة عسير وكإحدى أبرز الوجهات الصيفية في المملكة، طبعا منطقة عسير تستقبل المنطقة زوارها هذا الصيف بفعالية مخيم المغامرات هوساك في منطقة طبب بالقرب من أبها ضمن برنامج صيف

0: تصير 2026 واللي راح يستمر إن شاء الله حتى الأول من سبتمبر.
1: هذه الفعالية بتقدم تجربة تجمع بين المغامرة والطبيعة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع برياضات المشي الجبلي وركوب الخيل والدراجات الكهربائية المخصصة للمسارات الوعرة، إلى جانب تجربة الجرافيتي كارد وسط إطلالات جبل عسير الخلابة. كمان يضم المخيم مناطق للتخييم وجلسات في الهواء الطلق، تمنح الزوار فرصة للاستمتاع بالأجواء المعتدلة اللي تشتهر فيها المنطقة خلال فصل الصيف.
0: طبعا الفعالية واحدة من أكثر من 100 تجربة سياحية وترفيهية بيقدمها صيف عسير 2026 في إطار الجهود الرامية لتعزيز السياحة الداخلية وتقديم تجارب متنوعة تناسب العائلات ومحبي المغامرات والطبيعة. طبعا المهرجانات أو المغامرات أو الفعاليات هذه اللي بتوجد في المناطق الجبلية أكيد مخصصة زي المشي الجبلي، الدراجات الكهربائية اللي تكلمنا عنها، الجرافيتي كارت. لكن اللي بسألك، واحدة من هذه الأنشطة قد جربتيها قبل كذا؟ سواء مشي جبلي، ركوب خيل، دراجات كهربائية.
1: ركوب خيل إيه، بس دراجات كهربائية
0: أنت تخيلتيها؟
1: إيه
0: أوكي متخيلها. متخيلها أوكي.
1: لكن الدراجات لا أبداً أبداً.
0: حلو. طيب لو, لو لو لو عرضت عليك إنك تجربيها في يوم من الأيام
1: في منطقة وعرة؟
0: لا مو وعرة، يعني المناطق اللي أنا شفتها مش وعرة، إنه
1: شوية كذا فيها
0: أكيد مسارات آمنة
1: فيها كذا يعني، بس لا لا لا
0: بلاش. ليش؟ أحيانا في في في المناطق الترفيهية مش شرط في جبال موجود النشاط هذا والتجربة هذه،
1: بس ما يعني مو أنا مو من الناس اللي يعني هجرب أشياء كذا فيها.
0: بس ما شاء الله تبارك الله صيف عسير مميز الموسم هذا، يمكن هو ثالث خبر نتكلم عن الفعاليات اللي موجودة.
1: وغير كذا هو أساسا مميز بالجو،
0: الأجواء جميلة،
1: الأجواء
0: طبعا
1: جميلة، فكل شيء راح يكون حلو
0: طبعا. عاد الأجواء ما شاء الله تبارك الله، أبها، النماص، تنومة، حتى أيام الصيف تقريبا الأمطار بشكل شبه يومي.
1: صحيح فعلا يعني، وما شاء الله تبارك الله الأجواء عندهم جدا حلوة. يعني أنا أقول معتدلة إلى باردة شوية، فيها لدعة برد في المساء
0: بالنسبة لنا تعتبر باردة، يعني تكلمين 18-17-16 باردة بالنسبة لنا.
1: إحنا مو متعودين فعشان كذا أنا أحس أنه لا والله الأجواء عندهم جدا جميلة ولطيفة، وأي فعالية وأي نشاط رح تقومون فيه يعني يكون outdoor تأكدوا أنه هو رح يكون جدا ممتع.
0: صح، مناسب للأجواء اللي موجودة في المنطقة.
1: صحيح.
0: فإن شاء الله موعدين بفصل صيف جميل، يعني مهرجانات في مختلف مناطق المملكة، وإن شاء الله راح نتكلم عن الفعاليات اللي راح تقام في جدة. طبعا احنا من يوم الأحد إن شاء الله راح يبدأ برنامج صيفنا أحلى.
1: صحيح.
0: راح نكون معاكم أول بأول في فعاليات ومهرجانات والأنشطة اللي بتقام في مختلف مناطق المملكة خلال الإجازة الصيفية المقبلة بمشيئة الله
1: إن شاء الله. طبعا حاب أذكركم بموضوعنا اليوم، إحنا كنا نتكلم عن الصراحة راحة، أنتم مع أو ضد؟ أو في كثير ناس يشوفوا أنه الصراحة أحيان كثير تجرح، فكيف تتعاملوا مع الموضوع؟ تقدروا تشاركونا، حقول الأرقام عشان اللي يقول لي
0: إيه، لأن أنا مشغول والله،
1: أنا هو مشغول إيه. فأنا أريد أعطيته فرصة المرة الماضية. طيب تقدروا تشاركونا على 012-647-7152، وتقدروا تشاركونا على 012-647-9515. كمان تقدروا تشاركونا على منصة إكس على أجد راديو هاشتاغ ويكند، أو حتى على الواتساب على 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
6: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ويكند على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في ويكند على جدة اف ام. اعلنت فورمولا اي والاتحاد الدولي للسيارات اف اي اي الرزنامة المبدئية الاولى لموسم 2026-2027 من بطولة العالم اي بي بي للفورمولا اي بعد اعتمادها من المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات. طبعا الموسم الجديد من الرزنامة الاكبر في تاريخ البطولة بواقع 21 سباق في 13 مدينة حول العالم، تتضمن محطات جديدة من بينها حلبة الأمريكيتين في أوستن بالولايات المتحدة وحلبة ماسكوت في هولندا، إلى جانب انتقال سباق لندن إيبري إلى موطن جديد على حلبة براند الشهيرة في المملكة المتحدة.
1: وتعود فورمولا إي إلى الشرق الأوسط، ولكن هذه المرة بمحطة غير مسبوقة في موسم 2026-2027. تنطلق الرزنامة العالمية لبطولة العالم إي بي بي للفورمولا إي والمرة الأولى على الإطلاق من حلبة كورنيش جدة عبر الجولتين الأولى والثانية، لتقدم حلبة عن حلبة سباقات ليلية مميزة في بلد يرتبط بعلاقات راسخة مع البطولة، وينعكس استضافة افتتاح الموسم الدور المتنامي للمملكة في رسم مستقبل رياضة المحركات الكهربائية وبإطلاقها المميز على ساحة البحر الأحمر وما تتميز به من منعطفات عالية السرعة وأجواء جماهيرية لافتة. تستعد الحلبة لاحتضان تحديات جديدة ومنافسات مبتكرة وبداية لا تنسى للموسم تحت الأضواء.
0: طبعا يشهد هذا الموسم فصل جديد ومشوق مع تقديم سيارة السباق GN4 الجديدة كليا، واللي تمثل الخطوة التالية في سباق السيارات الكهربائية وتعكس بوضوح سرعة تطور هذه الرياضة على مستوى الأداء والتقنية. وإن شاء الله محطة جدة، محطة حلبة جدة، حلبة كورنيش جدة يعني أبدعت في استضافة الفورمولا، سواء فورمولا A فورمولا 1 أو فورمولا E.
1: صراحة يعني مو
0: موقعها جميل،
1: موقعها جميل جدا. الجانب المصاحب للفورمولا على طول الشق الجانبي صار مليان، أنا ذاك اليوم تفاجأت صراحة. صح. وأنا بمشي
0: أنت قصدك المنطقة اللي حوالين الفورمولا.
1: أيوة، كنت عارفة أنه هذا كله موجود الصراحة يعني
0: ليه؟ من زمان ترى،
1: بس ما كانت بهذا الكم. ما أعرف إذا أنت آخر مرة متى رحت. أنا رحت يمكن يوم الثلاثاء الماضي. يعني اوكي كان في اماكن كثير، بس الان لا، يعني صارت المنطقه كامله.
0: اي ما شاء الله تبارك الله،
1: يعني ما شاء الله منطقه حيه وجدا جميله ومليانه كافيهات ومطاعم واماكن للفعاليات. صراحه اشياء مره جميله تشهدها جدا هذه الفتره.
0: على فكره يعني احنا لما نتكلم عن فورمولا اي او فورمولا 1 او اي فعاليه مقامه في حلبه كورنيش جده، انت تتكلم عن فعاليه ومعها فعاليات مصاحبه اخرى.
1: يعني بس انا شايف الاماكن يعني اشتغلت لسه الفعاليه ما بدات، فاهم؟
0: هو الناس بيحبوا تكون الفعاليات كذا، يعني يكون اكثر من فعاليه في في في منطقه واحده.
1: صراحه يعني كنت منبهره جدا بالمجهودات الموجوده.
0: انت حضرتي قبل كذا فورمولا 1؟
1: اي حضرت حضرت فورمولا 1.
0: شكلك في البدايات.
1: وحضرت فورمولا اي مره بس يعني بس انه شيء جميل صراحه ومجهود حلو. جبار
0: يشكرون حقيقه صراحه وزاره الرياضه والقائمين والاتحاد الدولي للسيارات.
1: الصراحه جدا رائع ومنظم وشيء يشرف يعني. انا فخور جدا انه هو بيقام عندنا.
0: على فكره كثير من المتسابقين العالميين لما جوا على فورمولا 1 كانوا بيشيدوا بحلبه كورنيش جده، وانها من افضل الحلبات اللي مثل اللي لعبوا فيها الرياضه هذه. يعني
1: صحيح.
0: يعني هم لعبوا في اكثر من حلبه في مناطق العالم، لكن من اكثر الحلبات اللي اشادوا فيها هي حلبه كورنيش جده.
1: وعلى فكره في الايام اللي ما بيكون فيها اي فعاليات في الحلبه بيتم فيها بيعملوا فيها انشطه مختلفه ومتنوعه.
0: اعتقد قريب سوى نشاط،
1: قريب كان فيها نشاط وقبل فتره انا كمان حضرت فيها الماراثون حق سرطان الثدي. ايه. كان في اكتوبر الماضي. يعني كان صراحه في انشطه متنوعه كثير.
0: يعني الحلبه تستفيد منها اكثر من فعاليه، اكثر من نشاط.
1: فعلا
0: احنا متواصلين معكم في ويكند.
1: ذكرهم بموضوعنا.
0: ذكريهم انت.
1: ليش انت لا
0: نسيته؟ هو الصراحة راحة
1: موضوعنا. الصراحة راحة انتم مع او ضد، لانه في كثير من الناس يشوفوا انه الصراحة احيانا تسبب او تجرح الشخص اللي بنصارحه.
0: طيب
1: فتقدر تشاركونا على
0: 012-647-7154 او على 012-649-5154. واللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب احنا موجودين ايضا كمان على 800-244-28-28. نرجع لكم ان شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية، لا تروحوا بعيد.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ويكند على جدة اف ام.
1: بوب كورن

0: أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج ويكند. وصلنا إلى فقرة بوب كورن واللي بنستعرض فيها آخر وأحدث الأفلام على شاشات السينما السعودية. كم فيلم عندنا اليوم هبة؟
1: 5.
0: أوكي. أنا اللي وصلني 1.
1: ما أعرف ليش. خلاص مو راضي دحين.
0: يلا.
1: ركز معي.
0: أوكي بركز معك.
1: طيب.
0: ما عندك أكرتي لك عليها شوية الأيام هذه.
1: ليش؟ ليش؟
0: يعني
1: تعتمد على شات جي بي تي كثير؟
0: لا لا لا، انت ليش طلعت الموضوع هذاك اللي كنا نتكلم فيه؟ مالو من قبل الاي اي انا الذاكره شويه.
1: اوكي تمام. طيب خلينا اليوم نستعرض كذا الافلام الموجوده حاليا معانا، ويمكن واحده منها هي سوبر جيرل. كلنا نعرف سوبرمان، هذه المره البطله هي كارا زور-إل او كما يعرفها الجميع بسوبر جيرل. هي واحده تبدا الاحداث عندما تتعرض حياتها لهجوم مفاجئ من عدو ما كانت تتوقعه، يهدد كل ما هو عزيز عليها. امام هذا الخطر تلاقي نفسها مضطره للتحالف مع شخص ما كانت تتخيل يوم ان هو راح يكون شريك رحلتها، ومن هنا تبدا مغامره تمتد عبر الكواكب والنجوم مليانه بالمواجهات والتضحيات، وتقود رغبتها للانتقام وسعيها لتحقيق العدالة. فهل راح تنجح في حماية عالمها، أو إن هي هذه المهمة راح تكون الأصعب في حياتها؟
0: حلو.
1: الفيلم طبعا هو أكشن خيال علمي مغامرات، الفئة العمرية من 13 عام فما فوق. هو طبعا فيلم عائلي من بطولة ميلي آلكوك، ماتياس شوينارس، وإيف ريدلي، وطبعا تاريخ إصداره 25 يونيو 2026. الفيلم هذا صاير ترند قبل لا ينزل، وكثير كثير جدا من محبي الديسيز أصلا كلهم مستنين ينزل، ويمكن في كثير كمان لقوا حجز

0: فضوله أنه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والخطيرة بين مطاردات مواقف ساخرة. الاثنين يلاقوا نفسهم في مغامرة ما كانت أصلا على البال، وما في أحد يعرف أنه مين حينقذ الثاني. هو أكشن كوميدي من 15 عام وما فوق، يعتبر فيلم عائلي من بطولة شيكو محمد إمام، وتم إصداره كمان يوم 25 يونيو 2026.
1: سجلي عندك ملاحظات.
0: هذا أنت؟
1: إيه سجلي
0: هذا
1: عشان لا أنسى.
0: خلاص أبشر. فيلمنا الثالث مسألة حياة أو موت. أحيانا تغير مصير الإنسان في لحظة واحدة. حياة تعيش وهي مقتنعة أنه لعنة قديمة رح تنهي حياتها في ليلة عيد ميلادها 30. ومن الجهة الثانية يوسف هو جراح قلبي يعيش حياة هادية لكن يعاني من مشاكل صحية تخلي كل نبضة قلب بالنسبة له ثمينة جدا. ولما تتقاطع حياتهم الاثنين في ظروف غير متوقعة يلاقوا نفسهم قدام أسئلة كبيرة عن القدر، الخوف، الحب والاختيارات اللي ممكن تغير كل شيء. فهل يهربوا من مصيرهم أو لا، أو إنهم يواجهوه؟ طبعا الفيلم دراما كوميديا رومانسي وفي العمرية من 15 سنة وما فوق، من بطولة يعقوب الفرحان، سارة طيبة، في فؤاد، وحسام الحارثي، وكمان تم إصداره 25 يونيو 2026. في عندي كم أحد من أصدقائي شافوا الفيلم ومدحوه جدا.
1: طبعا فيلم سعودي هذا خالص.
0: أي طبعا
1: حلو.
0: من الأبطال يعني. طبعا كمان عندنا فيلم اللي هو
1: أنت قلت خمسة عندنا فيلم.
0: أيوه هذا الرابع الآن
1: اللي جاي الرابع.
0: أي الصندوق الأسود اللي هو بلاك بوكس. تبدأ الرحلة كأي رحلة جوية عادية، طائرة تقلع في نيو أورلينز متجهة إلى سياتل، ركاب طاقم وكل شيء يكون طبيعي جدا. منتصف الرحلة تتحول الطائرة إلى مسرح الأحداث الغامضة ويصعب تفسير هذه الأحداث. مع كل دقيقة يصير السؤال الأكبر، يعني هل ما يحدث مو مجرد خلل أم أنه في قوة خفية تتحكم بكل شيء داخل الطائرة؟ فيلم يعتمد على الغموض والتشويق النفسي ويترك المشاهد في حالة ترقب حتى اللحظة الأخيرة. هو فيلم طبعا نوعه إثارة غموض ورعب نفسي. الفئة العمرية R15 يعني 15 سنة وفوق، من بطولة توم بريتني، فيت سي بلو إنجليش، وكايا نشان. تاريخ إصداره 25 يونيو 2026
1: يعني أمس برضو. هذا سجلي
0: كمان. أبشر.
1: ماذا حبيت القصة؟
0: بلاك بوكس.
1: بلاك بوكس. بس مثل هذه الأفلام إذا كان عندك رحلة قريب لا تشوفه. والله لا تشوفه، خليه بعد ما ترجع.
0: بعد ما ترجع بالسلامة.
1: بالسلامة.
0: نتفرج عليه. طيب جميل.
1: طيب فيلمنا الأخير.
0: الأخير هو معتبر فيلم، هو كأس العالم 2026. عندنا طبعا المملكة العربية السعودية، إن شاء الله منتخبنا وصبورنا إن شاء الله بإذن الله ربي يوفقهم، وطبعا كل اللي حابين يقدروا يحجزوا صلاة السينما ويتفرجوا على الفيلم إن شاء الله إذا لقيتوا، يعني ما كانت الحجزة تخلصت. إذا ودكم تعيشوا أجواء المونديال على شاشة كبيرة، دور السينما تعرض مواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات كأس العالم 2026 مع تعليق عربي وأجواء جماهيرية مميزة. طبعا التاريخ اللي هو اليوم، اللي هو المفروض بكرة 27 يونيو 2026، وفالهم التوفيق.
1: طيب نقول بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب السعودي في لقائها أمام الرأس الأخضر، والتأهل إن شاء الله إلى الدور القادم، دور 32 من كأس العالم 2026. بس للتذكير نقول لكم إن المباراة هو مكتوب السبت، بس هي فجر السبت، يعني بوضعنا إحنا للآن اليوم الساعة 3 الفجر،
0: يعني بعد كم ساعة،
1: يعني بعد 6 ساعات تقريبا من الآن. فلا يصير في لخبطة، لأن في ناس ترى لخبطوا كثير في كأس العالم.
0: أي أدري
1: تكون المباراة قد خلصت وهو لسه
0: في كثير كانوا حاجزين أمس عشان يتفرج على مباراة المغرب. كانوا حاجزين في أماكن بيروح يتفرج مباراة المغرب، وصدموا أنه هي خلصت أصلا.
1: خلصت أي. لأن النتيجة هي واحدة،
0: صح،
1: مثلا تبدأ الساعة واحدة في يوم جديد
0: بالضبط.
1: فإن شاء الله بعد 6 ساعات من الآن راح تبدأ مباراة الأخضر السعودي أمام الرأس الأخضر، بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. طيب خلاص
0: خلصنا.
1: عندك أي تعليق؟ أنت ما قلتي إيش الفيلم اللي
0: أنا، الفيلم اللي أنا ودي أشوفه صراحة غالبا برضو بلاك بوكس.
1: أوكي.
0: هذا الأفلام
1: أنا صقر وكناريا وإيش إيش الفيلم
0: نسيت اسمه.
1: أنا ما هذا أنا أقول لك، ما الذاكرة عندي مش ولا بد.
0: قعدتني خلاص قعدتني معك. طيب اسم الفيلم لحظة. أيوه صقر وكناريا.
1: الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب، يعني ذاكرتي تمام.
0: ذاكرتك تمام.
1: انت اللي ذاكرتك، انت اللي قريت الفيلم ونسيت اسمه.
0: انا قريته ونسيته كمان.
1: طيب نروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين، لا تغيروا الموجة على

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ويكند على جدة اف ام.
1: مغامرة وتحدي.
2: حياكم الله من جديد ومتواصلين معكم في ويكند على جدة اف ام. وصلنا الى فقرة مغامرة وتحدي. وما هو التحدي اليوم معنا هبة؟
3: تخيل لو أنت داخل في متاهة مظلمة، كل الأضواء اللي فيها نيون، فيها موسيقى حماسية، فجأة تسمع صوت العد التنازلي، 3 2 1 ابدأ. الغريب أنه ما فيها رصاص ولا كرات طلاء ولا أي شيء، كل اللي معاكم جهاز ليزر، سترة إلكترونية، تسجل كل إصابة. هذه هي لعبة الليزر تاج، واحدة من أكثر الألعاب الجماعية شعبية حول العالم.
2: حلو.
3: لعبتها؟
2: لا والله أول مرة أسمع فيها.
3: أول مرة أسمع
2: يمكن
3: فيها.
2: شفتها بس يمكن اسمها ما مر علي. ليزر تاج.
3: ليزر بس تاك. هي ترى موجودة في يمكن كثير أماكن ألعاب تلاقيها موجودة. يعني الألعاب الإلكترونية أو حتى مدن الملاهي الكبيرة تلاقي فيها لعبة ليزر. ومن أشياء اللعبة، ليزر تاج هي لعبة تعتمد على المنافسة بين فريقين أو أكثر. يستخدم فيها اللاعبون أجهزة تطلق أشعة تحت الحمراء، بينما يرتدي كل لاعب سترة مزودة بحساسات إلكترونية. كل إصابة تسجل تلقائيا بالنقاط، وفي نهاية الجولة يعلن النظام الفريق أو اللاعب الفائز. رغم أنه هي اسمها يوحي أنها هي لعبة قتالية، إلا أنها هي في الحقيقة آمنة جدا، لأنها لا تستخدم أي مقذوفات، وإنما تعتمد على تقنية الأشعة تحت الحمراء المشابهة لتقنية أجهزة التحكم عن بعد. يعني يمكن البنت بول تعور شوية أحيانا، الصقعة حقة الكرة لما تجي على اللبس وتلونه، الصقعات أحيانا تكون قوية.
2: أيوة.
3: تلسع لكن هذه أبدا ما فيها ولا أي شيء. كيف نلعبها قبل؟
2: طيب بالنسبة للعين،
3: اي عين؟
2: ما تقولين ليزر؟
3: اي بس لا فيها نظارات.
2: فيها نظارات. ايوه
3: ايه.
2: اوكي.
3: فيها سوت عموما كامل اصلا تلبسه لازم،
2: عشان يعني امنه من
3: فيها كل. حساسات وهي امنه جدا. نعم. كيف تلعب؟ من بدايه الجوله يحصل كل لاعب على ستره الكترونيه وجهاز ليزر. بعدها يتم شرح قوانين اللعبه مثل مده الجوله، عدد النقاط، طريقه احتساب الاصابات. بعدين يدخل اللاعبون كلهم لساحه فيها حواجز وممرات واضاءه خافته ويبدا التحدي. بعض الجولات يكون هدفها جمع اكبر عدد من النقاط، في جولات ثانيه يكون المطلوب حمايه قاعده الفريق او السيطرة على منطقة معينة.
2: حلو.
3: طيب تناسب مين؟ الأصدقاء، العائلات، زملاء العمل، وقت عيد الميلاد كثير يسووا فيها أشياء زي كذا. محبي الألعاب الجماعية والتحديات. ولها إيجابيات كثير، إنه هي آمنة ما تبي بكدمات زي البنت بول. تنمي سرعة البديهة والتركيز، تشجع على العمل الجماعي والتخطيط، مناسبة لمعظم الأعمار، وتحرك الجسم بطريقة ممتعة بدون ما تحسسك إن أنت جالس كأنك بتتمرن.
2: يا سلام.
3: لها كمان سلبيات، زي أي نشاط لها بعض الأمور اللي لازم ننتبه لها. إذا كان الشخص يعاني من دوار أو حساسية من الإضاءة المتقطعة، ممكن تكون التجربة غير مريحة له. كمان الجري السريع داخل الساحة يحتاج التزام بالتعليمات عشان تتجنب أنه أنت تصطدم في أحد أو حتى في الحواجز. كيف تستعد لها؟ لها أول شيء تلبس ملابس رياضية مريحة، هي لها سوت مخصص، اختاروا حذاء مناسب عشان الحركة. طبعا لازم تستمع لتعليمات السلامة قبل بدء الجولة، والأهم أنه أنت تعمل مع فريقك كفريق، لأن الحماس وحده ما يكفي عشان تفوز، لازم يكون في خطة.
2: حلو.
3: فين ممكن تجربها؟ هي متوفرة في عدد من مراكز الترفيه والألعاب الداخلية، سواء في جدة، في الرياض، في أي منطقة من مناطق المملكة، وغالبا تكون ضمن مجمعات الترفيه العائلية أو مراكز المغامرات، وينصح كمان بالحجز المسبق خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع.
2: يا سلام، جربتيها قبل كذا؟
3: أي كثير.
2: كيف كانت التجربة؟
3: ما عمري فزت، دائما خسران، دائما فريقي يخسر.
2: هي تلعب يعني مجموعات؟
3: هي تلعب مجموعات بس دائما يعني ما قد انضمت لفريق يفوز.
2: هو بغض النظر فوز ولا خسارة، فيها حماس،
3: هي
2: فيها متعة،
3: هي جدا حلوة وفيها ضحك وكل شيء. ويمكن بس يعني شوف على قد انه هي صح انها هي اكثر امانة، بس انا بالنسبة للبنت بول ممتعة اكثر من الضحك اكثر. انه وقت تسمع صقعة ال
2: البنت بول غالبا تكون اوت دور.
3: لا في اندور،
2: في اندور. انا لعبتها اوت دور،
3: فيها اندور.
2: وهذه اندور طبعا،
3: هذه اندور، هذه لازم اندور.
2: طيب كم كانت مدتها؟
3: تقريبا لعبنا 30 دقيقه. انت في عندك مدد تختارها من برا قبل لا تبدا، يعني كذا في 10 دقائق، 20 دقيقه، في 15 دقيقه، زي كذا. وانت تختاره على حسبها يكون يعني قيمه التيكت.
2: حلو. الجروب الواحد كم شخص فيه؟
3: على حسب، من ثلاثة، وفي من خمسة، وفي من ستة.
2: بس ما يقدر يعني تلعبيها فرد يعني
3: فردية؟ فردية لا، لا ما تنفع، لازم لازم مجموعة.
2: حلو، هي أحلى يعني تكون مجموعة.
3: هي لعبة جماعية وحلوة لنهاية الأسبوع. يعني أوقات كثير نسأل إيش ناكل وفين نروح وإيش نتمشى وإيش النشاط اللي ممكن نسويه، فهذه واحدة من الأفكار الحلوة اللي كمان تسليكم وتضيع وقت وزي كذا. يعني يمكن الجروبات الكبيرة حلو يأخذوا وقت أطول علشان إنه كل أحد يأخذ حقه، ويتفضل إلين خلاص يعني يبقى عدد قليل خلاص من الفريق الفائز.
2: والله فعلا في أنشطة كثيرة بإمكاننا نستفيد منها في الويكند. يعني أحيانا بعض الشباب بعض البنات يعني دائما في الويكند بيحتاروا فين يروحوا، ف كل ويكند يمكن بيتكرر نفس المكان أو بيروح على نفس المكان، فما في شيء مختلف، ما في شيء يعني مميز كذا في الويكند يروحوه، حاجة مختلفة بالنسبة لهم. فحاجة زي ليزر تاغ أنا بالنسبة لي أول مرة أسمع عنها، يعني نشاط أول مرة أسمع. وأنا أعتقد أنه في أنشطة كثيرة غير الليزر تاغ أنا ما أعرفها وأنت ما تعرفيها،
3: في كثير اشياء
2: ما سمعنا، فيبغانا شويه ان
3: يعني
2: نبحث.
3: ما اذا انت قد جربت الاسكيب روم؟ يمكن تكلمنا عن الاسكيب روم قبل كذا،
2: ما جربته.
3: الاشياء جدا حلوه وممتعه. وفعلا يوجولي الاسكيب روم دائما فيها كذا يعني حوالينا فيها في مكتبه، يكون في اماكن للالعاب، الالعاب الطاولات عموما،
2: البلياردو والتنس والاشياء هذه،
3: اشياء زي كذا. في مكان يلعبوا فيه جوكارو ويلعبوا فيه رامي كاب، يعني مختلف الالعاب بتكون موجوده يعني في مكان مهيئينه الكامل للعب. فانت ممكن تروحوا مثلا كشباب تقضوا يوم او كم ساعه هناك تنبسطوا. في اكثر من مكان فيها اسكيب روم، في بعض الاماكن لا والله موفره شيء اكبر، انه يكون فيها مثلا بلياردو، وفيها كمان بولينج، وفيها تنس، وفيها يعني
2: صالات السينما موفره الاشياء هذه
3: كثير جدا. وفي صالات السينما زي ما
2: انت عموما الخيارات الترفيهيه متوفره الان فعلي. يعني الحمد لله، يعني بالنسبه للشباب كل شيء متوفر، يعني الواحد يمكن في الويكند ما راح يطفش
3: ان شاء الله.
2: بس يبغالك شويه يعني تبحث وتغير النشاطات حقتك،
3: هو لازم تغير عشان ما تمل.
2: عشان ما تمل.
3: ايوه. الشيء الثاني انه في كثير ناس يعني يقعدوا محتارين

0: ايش نسوي؟ ملل.
1: ما هو هذا السؤال اللي دائما يعني
0: خلني اروح ايش. طب في اقتراحات جدا كثيره ممكن انه تتناقشوا فيها.
1: في تطبيقات اعتقد يعني توفر المعلومات هذه الفعاليات. صحيح. والنشاطات كلها.
0: صحيح. موجوده.
1: شكرا هبه شعبان.
0: عفوا لك. يعطيك العافيه. الله
1: يعافيك. طيب احنا نروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين ان شاء الله في اخر ربع ساعه من حلقتنا او اخر 10 دقائق من حلقتنا اليوم من برنامج ويكند. لا تروحوا بعيد.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم الله من جديد في آخر جزئية من حلقتنا اليوم ببرنامج ويكند. وصلنا إلى فقرة غير جو. اليوم راح نروح لقوبا في أذربيجان. يعني وجهة جميلة، وجهة رائعة، وجهة مناسبة للصيف، تجمع بين الطبيعة الخضراء، جبال شاهقة، أجواء باردة. شمال أذربيجان واحدة من أجمل الخيارات، تقع على بعد 170 كيلومتر من العاصمة باكو، وتستغرق الرحلة إليها بالسيارة قرابة ساعتين ونصف. طريق يمر بين الجبال والغابات والأنهار، هذا كله بيمنح الزائر بداية ممتعة قبل الوصول إلى المدينة نفسها. طبعا اللي بيروح من السعودية إلى قوبا في رحلات مباشرة من جدة والرياض والدمام إلى العاصمة باكو في عدد من شركات الطيران. طبعا تستغرق تقريبا الرحلة الجوية ما بين 3 إلى 4 ساعات قبل مواصلة الطريق برا إلى قوبا. تشتهر قوبا بأنها عاصمة التفاح في أذربيجان،
1: عاصمة التفاح.
0: أيوة، تنتشر فيها بساتين التفاح على امتداد الجبال، يقام فيها سنويا مهرجان للتفاح. كمان تشتهر بإنتاج العسل الطبيعي، صناعة السجاد اليدوي اللي يعد من أشهر الصناعات التقليدية في منطقة القوقاز بشكل عام.
1: جميل.
0: اللي بيحب الطبيعة برضو راح يشوفون أو يجدون أنفسهم أمام لوحة مختلفة تماما. غابة، أشجار كثيفة، مقاهي مطلة على النهر، شلال يعد من أعلى الشلالات في البلاد اسمه أفورجا، وصول إلى قرية خينالينك، إحدى أقدم وأعلى القرى المأهولة في القوقاز، واللي ترتفع لأكثر من 2000 متر فوق سطح البحر. تتميز بيوتها الحجرية، إطلالات ساحرة، وكمان أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. طيب اللي كمان يبغى يتذوق المطبخ المحلي هناك، قوبا فيها مجموعة من الأطباق الأذربيجانية الشهيرة، أرز أذربيجاني، مطهوب الزعفران، في كباب مشوي على الفحم، في طبقة دولما المحشي، كمان خبز التندير التقليدي، عسل جبلي، منتجات التفاح اللي تكلمنا عنها قبل شوية تشتهر فيها المدينة، كمان العصائر، المربيات والحلو والحلويات المحلية، المربى والحل، وأيضا الحلويات المحلية اللي تشتهر فيها قوبا وأذربيجان بشكل عام. لكن إذا تبغى تسافر ففي وقت ينصح بزيارة لقوبا اللي هو
1: يعني تقريبا
0: بين مايو سبتمبر، من شهر 5 ميلادي إلى 9.
1: يعني أتوقع هذه الفترة كويسة ممتازة، يعني فترة الصيف
0: إنه الأربع شهور تقريبا.
1: جميل،
0: هذه
1: جميل جدا.
0: بتكون درجات الحرارة معتدلة، يعني تتراوح غالبا بين 20 و 28 درجة مئوية. هذا كله بيخليها يعني ملاذ مثالي للهروب من حرارة الصيف في أي منطقة كانت. يفضل قضاء ليلتين على الأقل فيها، يعني تقدر تقضي أكثر من ليلة، أكثر من ليلتين 3 4، لكن أنا أتوقع منهم ليلتين ماكسيموم 4 ليالي، عشان تتمكن يعني من استكشاف معالمها الطبيعية، القرى الجبلية، القرى اللي محيطة فيها من دون استعجال. يعني إنه مثلا قوبا ما عادت مجرد محطة ضمن رحلة إلى أذربيجان، يعني قبل كذا، الآن أصبحت وجهة قائمة بذاتها، يعني ممكن إنك تسافر عشان تروح إلى القرية هذه، إلى تروح إلى قوبا. فدائما بيقصدها عشاق الطبيعة اللي بيحبون الهدوء، واللي يبحثون برضو عن تجربة مختلفة يعني بين الجبال والغابات. فمناسبة لقوبا لمحبينها الطبيعة والهدوء والاسترخاء والاستجمام، فمناسبة لهم.
1: جميلة جدا، جميلة صراحة.
0: فإيه رأيك؟
1: يعطيك العافية، والله جميلة جدا المنطقة صراحة. أنا ما قد رحت قوبا، بس أنه صراحة
0: بحثت عنها. أيوة، وشفت فيديوهات،
1: حسها واحدة من الأشياء اللي ممكن نضيفها للوش لست.
0: والله رائع، أنا شفت فيديوهات يعني على التيك توك، على اليوتيوب، جميلة جميلة، يعني الطبيعة فيها
1: خلابة. جميل جدا.
0: فأنا من الناس اللي أول مرة أسمع عنها،
1: وأنا يعني صراحة أول مرة
0: سمعت عنها قبل كذا. طبعا احنا نعرف باكو أذربيجان، هذه الوجهات.
1: أيوة،
0: يعني
1: لكن ما قد سمعت عن قوبا نفسها، بس أنه أتوقع أنها من المناطق اللي فعلا تستاهل أنه الواحد يفكر يروحها.
0: طيب خلصنا من قوبا، راح نروح للتعليقات.
1: تعليقات لسؤالنا لليوم. اليوم كنا بنتكلم انه كثير مننا مقتنعين انه الصراحة راحة، بس في ناس كثير يشوفوا انه الصراحة احيانا تكون جارحة.

0: هل أنتم مع أو ضد؟ في عندنا حمزة كان بيقول هي بكل واقعية ممكن تكون إيجابية في أمور وأمور ثانية سلبية أو عكسية، ممكن يخسر فيها علاقات مع أشخاص بسببها أو ياخذ مننا الشخص هذا موقف. عبد الله يقول صراحة بدون جرح. في عندنا جلال بيقول في فرق بين الصراحة والوقاحة، الصراحة لابد تكون لطيفة وتختار مفرداتك والأوقات المناسبة، وعكسها تكون وقاحة جارحة. فيصل يقول الصراحة حلوة بس بدون جرح، سواء جرح بالشكل أو الأسلوب أو بنفس الإنسان اللي قدامك. كريم يقول الصراحة لا تعني تجريح الآخرين، فالفرق بين الصراحة والوقاحة شعرة. المالكي يقول على حسب الموقف، أحيانا تكون راحة وأحيانا تكون جارحة. رويد يقول أنا مع الراحة صراحة. في عندنا من مسج مي بيقول من في كل الأوقات والمواقف والأشخاص تقول فيها، مو قصده يمكن مو في كل الأوقات والمواقف والأشخاص تقول فيها الصراحة. عمر يقول في هذا الزمن أكون صريح مع نفسي وذاتي أحسن اقتناع، لأنه الصراحة مع الناس أصبحت تزعل. في عندنا كمان مجموعة من الكومنت. في عندنا خالد يقول مع الصراحة بشرط أنه يكون لها وقت وأسلوب، مو كل شيء يخطر في بالك تقوله وتقول أنا صريح، إذا كلامك بيجرح الشخص بدون فايدة هنا ما عاد صارت صراحة، صارت قلة ذوق. نورة كمان بتقول أنا ضد الصراحة المطلقة، أشوف في أشياء ما تستحق أنه تنقال إذا كانت تكسر خاطر شخص أو تجرحه، خصوصا إذا ما يقدر يغيرها. في عندنا أحمد يقول الصراحة بالنسبة لي راحة، لكن لازم تكون بهدف الإصلاح مو بهدف الانتقاد. في عندنا كمان ريم بتقول من الناس اللي انجرحت كثير من الناس يقولون أنا صريح وبعدها يرمون أي كلام بدون مراعاة للمشاعر، الصراحة مو تصريح مفتوح أن أنت تجرح الشخص اللي قدامك. فيصل كمان بيقول أنا أشوف المجاملة الزايدة هي اللي خربت كثير أشياء، ولو الناس كانوا صريحين من البداية كانوا وفروا على أنفسهم مشاكل كثيرة. سارة كمان بتقول أحيان أسكت مو لأني أخاف، لكن لأني أعرف أن الحقيقة في هذا الوقت ما راح تغير شيء إلا لأنها تزعل الشخص اللي قدامي. أبو عبد الله من الطائف يمسي عليك يا أسامة ويقول الصراحة مثل الدواء، إذا زادت عن حدها صارت مؤذية، حتى النصيحة لها وقت وطريقة.
1: الله يمسيك بالخير يا أبو عبد الله.
0: مشاعل تقول أنا أحب الشخص الصريح لأني أعرف وش فيه في قلبه، وما أحب اللي جاملني وهو من داخله شيء ثاني. عبد العزيز كمان يقول المشكلة إنه بعض الناس يخلط بين الصراحة والوقاحة، تقدر تقول نفس الكلام بأسلوب محترم ويكون له نفس التأثير بدون ما تجرح أحد.
1: حلو.
0: ليان تقول أشوف الصراحة الحقيقية هي اللي تقولها بمحبة، إذا فقدت الاحترام ما عاد اسمها صراحة. يوسف كمان باقي لنا اثنين، يعني يوسف وهنا. يوسف يقول أنا مع الصراحة 100% حتى لو كانت مؤلمة، لأنه الحقيقة اليوم أهون من اكتشافها بعد سنة أو سنتين. هنا تقول مو كل الحقيقة لازم تنقال، في أشياء إذا سكتنا عنها كسبنا إنسان وإذا قلناها خسرناه، وهنا الحكمة أهم من الصراحة.
1: جميل. أنا عندي تعليق بسيط، اللي يطلق على نفسه مصطلح أنا صريح أنا ما أتقبل منه شيء،
0: لأنه نقطة ممكن نهاية يكون السطر. أسلوبه يعني
1: أسلوبه هو ما قال المصطلح هذا اللي هو أسلوبه يعني
0: منفر
1: وما راح أتقبله. فشكرا لك، وفر صراحتك هذا لنفسك. شكرا هبة شعبان، يعطيك العافية.
0: شكرا لك أسامة الغريبي.
1: شكرا سلطان المحاوي، ويعطيك العافية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد
0: بإذن الله، واستمتع باقي برامجنا. من بعدنا الزميلة روان عاشور في بانوراما.
1: فمعنا الله.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بانوراما الآن على جدة اف ام.
2: يا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا والفرح وراحة البال لكم مستمعينا فين ما كنتوا بتسمعونا، فين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في برنامج بانوراما اللي انطلقنا فيه معاكم الحين وحنستمر لنا الساعة 11 معي أنا روان عاشور ومن الإخراج سلطان محياوي. الكثير من الزوايا في حلقة اليوم، زواينا الفنية، حيكون عندنا فقرة رزنامة الحفلات، حيكون عندنا كمان إيش صاير وأعلى نسبة مشاهدة، كمان عندنا توب 3، نسيت أنا توب 3، حيكون عندنا توب 3 اللي رجع لكم بعد توقف لفترة بسبب بعض

الظروف يعني. فرجعت فقرة توب 3 من جديد. الأغاني موجودة المطروحة للتصويت موجودة في حساب إذاعة جدة على منصة إكس. خلينا نروح لأول فاصل في حلقة اليوم ونرجع لكم ونقول لكم إيش هي الأغاني اللي تقدروا كمان أنتوا تصوتوا لها.

0: دراما على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في بانوراما. اتوقع انه بعد ابو نوره ما في، يعني ما في طرب صراحه، يعني يطربك كده يعيشك الحاله اكثر من ابو نوره. طيب خلينا اليوم نروح الفقرة التوب 3 اللي اخترت لكم فيها ثلاثة أغاني. اليوم عندنا في توب 3 حتصوتوا لي أغنية خواطر لراشد الماجد، أو أغنية تباعا تباعا للفنانة شيرين، أو أغنية يعني إيه للفنان محمد حمائي. هذه الأغاني موجودة للتصويت على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، تقدروا تصوتوا لها أو تقدروا ترسلوا لنا على حساب أو واتساب الإذاعة على 800-244-28-28 وتختاروا أغنيتكم المفضلة. حنسمعها الحين، حنسمع مقاطع من الأغاني ونرجع لكم عشان تختاروا الأغنية اللي تحبوها.

0: دراما على جدة اف ام.
1: هذه هي مستمعين الأغاني الثلاثة المطروحة للتصويت هذا الأسبوع، أغنية راشد الماجد خواطر، شيرين تباعا تباعا، ومحمد حمائي يعني إيه، موجودة على حساب إذاعة جدة في منصة إكس. كمان تقدروا تصوتوا على واتساب بالبرنامج واتساب إذاعة جدة 800-244-28-28. نروح لفقرة روزنامة الحفلات. بعد غياب طال انتظاره، محمد حماء يعود إلى جدة في ليلة استثنائية على مسرح عبادي الجوهر أرينا. تستعد جدة لاستقبال واحدة من أبرز الحفلات الغنائية هذا الصيف مع عودة النجم المصري محمد حماء إلى جمهور المدينة، مدينة جدة يعني، في أمسية مرتقبة تحتضنها عبادي الجوهر يوم 17 جولاي بتنظيم من بنشمارك ضمن فعاليات موسم جدة. هذه العودة بعد النجاح اللافت اللي حققه حماء مؤخرا بعد إطلاقه ألبوم الجديد، واللي حظى بتفاعل واسع من جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي، ليضيف مزيد من الحماس إلى حفل بينتظره عشاقه بشغف. هذا اللقاء له أهمية خاصة لجمهور جدة بعد غياب حماء الفترة طويلة عنها وعن جمهوره في مدينة جدة. يعرفوه جمهوره في جدة بقدرته على صناعة أجواء استثنائية تجمع بين الأغاني الحديثة وأعماله اللي شكلت جزء من ذاكرة الجمهور على مدار سنوات. الحفل يعد أكثر الفعاليات الفنية ترقب خلال موسم جدة. أكيد جمهوره بينتظروا منه أنه يغني خلال الأمسية مجموعة من أغاني الحديثة والمحببة كمان، وفي ليلة بينتظرها حضور جماهيري كبير وأجواء استثنائية على مسرح عبادي الجوهر أرينا. التذاكر حتطرح يوم 28 جون، أكيد جمهوره حيقبلوا على التذاكر، له محبين كثير حمائي صراحة، ويترقبوا عودته إلى جدة بعد غياب. بنشمارك دائما تسعى إلى الارتقاء بتجربة الجمهور من خلال منظومة متكاملة تشمل الجوانب التشغيلية والتنظيمية والتقنيات الصوتية الحديثة وجودة المحتوى بما يواكب حجم الحدث يعني، وبيعكس معايير عالية في تنظيم الحفلات والفعاليات الفنية. كمان الفنان محمد فؤاد بيستعد لإحياء أول حفل غنائي له في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 19 سبتمبر بالاشتراك مع الفنان المغربي محمد ريفي. الجهة المنظمة للحفل وصفته أنه الأول مرة في لندن ليلة استثنائية تجمع نجوم الطرب العربي في ليلة مليئة بالإحساس والطرب والذكريات مع أجمل الأغاني اللي عشقها الجمهور العربي. كمان محمد فؤاد حيحيي حفل يوم 10 جولاي في الساحل الشمالي في مصر تحت اسم نجوم التسعينات. المسرح الروماني بيستعد لاستقبال النجمة اللبنانية نوال الزغبي في حفل غنائي مرتقب يوم 14 أغسطس ضمن مهرجان المسرح الروماني اللي بيستضيف أبرز نجوم الغناء في العالم العربي في الساحل الشمالي. المسرح وأصحاب المسرح روجوا للحفل عبر مقطع فيديو انتشر على الحسابات الرسمية ووصفوا أنه حتكون ليلة ما تتنسى مع واحدة من أكثر الأصوات العربية شهرة. حتقدم نوال الزغبي باقة من أشهر أغاني اللي حققت نجاح كبير على مدار مسيرتها الفنية. أكيد حيكون في استعراض وفي ترفيه. الجهة المنظمة أكدت أنه الحفل حيقام على خشبة المسرح الروماني وتم فتح باب الحجز وسط توقعات بإقبال جماهير كبير.

كبير من محبي النجمة اللبنانية. كمان إدارة مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي كمان أعلنت عن إقامة حفل غنائي تحت مسمى نجوم التسعينات يوم 10 جولاي، حيشارك فيه محمد فؤاد زي ما قلت لكم قبل شوية، الفنان هشام عباس، حميد الشاعري، وكمان الفنان حسام حسني. هذه الأمسية ضمن جدول فعاليات الصيف اللي أعلنت عنها الجهات المنظمة لإعادة إحياء حفلات المسرح الروماني بعد فترة من الغياب. حيكون كمان في 9 حفلات كبرى، يعني هذه حفلة ليلة التسعينات وحفلة نوال الزغبي، وفي 7 حفلات أخرى حيعلنوا عنها بعدين. الفنان راشد الماجد بيستعد لإحياء حفل غنائي مرتقب يوم 9 جولاي على خشبة المسرح الملكي بالرباط في أمسية بيقودها الماسترو وليد فايد. الحفل يعد عودة للفنان راشد الماجد عشان يلاقي جمهوره المغربي بعد سنوات من الغياب. هذا الشيء اللي أثار تفاعل واسع بين محبيه، خاصة بعد الإعلان عن طرح التذاكر عبر منصة ويبوك. من المنتظر أنه يقدم أكيد فيها السندباد باقة من أشهر أعماله إلى جانب أحدث أغنياته، في واحدة منتظر إنها تكون أبرز الحفلات الغنائية المنتظرة والمرتقبة هذا الصيف في المغرب. آخر حفلة عندنا في حلقتنا اليوم، الفنان عايض بيستعد للقاء جمهوره في المنطقة الشرقية من خلال حفل غنائي يقام في الخبر أرينا يوم الجمعة 3 جولاي ضمن سلسلة حفلات فوكالي. من المنتظر أن يقدم عايض خلال الحفل باقة من أشهر أعماله الغنائية اللي حققت حضور واسع لدى الجمهور في ليلة موسيقية بتحمل طابع شبابي وحماسي تجمع بين الأغاني العاطفية والإيقاعات السريعة. هذه الحفلة ضمن الحراك الفني والترفيهي اللي تشهد المنطقة الشرقية مع تنوع الفعاليات والحفلات اللي بتستقطب الجمهور خلال موسم الصيف. أكيد فوكالي برضو هذه الفترة ما شاء الله يعني نشيطة. الليلة في حفل غنائي لأبو نايف في الرياض أعلنت عنها الأسبوع الماضي على المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة في الرياض. اليوم الساعة 10 يعني تقريبا بدأت الحفلة من شوية، التذاكر كانت sold out، فأكيد سهرة فنية ممتعة مع الفنان خالد عبد الرحمن اليوم في الرياض والأسبوع القادم مع الفنان عايض.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. بانوراما على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا فيكم من جديد. مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة FM. تحية لكل اللي بيسمعنا عبر الأثير واللي بيسمعنا عبر حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو بيسمعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس صوت وصورة، أو عبر تطبيق الأولى. طيب نروح لفقرة إيش صاير اليوم. عندنا أربع أسماء في فقرة إيش صاير. عندنا اسم الفنان فضل شاكر اللي تصدر الترند، اسم الفنانة هبة حسين، والفنان أحمد السعدني، وأخيرا الفنان رابح صقر. طيب الفنان فضل شاكر تصدر اسمه منصات التواصل خلال الأيام الماضية بعد تداول أنباء عن تراجع حالته الصحية اللي أكدها نجله محمد فضل شاكر، وقال إنه والده بيمر بوعكة صحية بتتطلب متابعة طبية في ظل معاناته من مضاعفات مرض السكر ومشكلات صحية أخرى، وطالب بإنصافه. الخبر أثار تفاعل واسع بين جمهوره اللي عبروا عن دعمهم وتمنياتهم له بالشفاء. كمان الفنانة والممثلة هبة الحسين تصدر اسمها الترند بعد تداول الأخبار وفيديوهات شملت أو ضمت عقد قرانها في أجواء عائلية خاصة بعيد عن الأضواء. وصل تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل. اختارت هبة إنها ما تكشف عن هوية زوجها في البداية، بعد كده أشارت ولمحت في تصريحات لاحقة إنه يحمل جنسية أوروبية، وأكدت رغبتها في إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام. قبل ساعات تفاجأ الفنان المصري أحمد سعد جمهوره بإعلان زواجه من الكاتبة ميرنا الهلباوي عبر منشور على حسابه الرسمي. هذا الخبر اللي خلى أحمد السعدني يتصدر في دقائق اسمه الترند بعد ظهورهم، وكان في حالة جدل صاحب ظهورهم خلال الأيام الماضية سوا. الخبر تصدر مواقع التواصل. تلقى السعدني من رسائل التهنئة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني بالتوفيق، وألف مبروك لأحمد ولميرنا. الاسم الأبرز اليوم أبو صقر تصدر الترند بعد ما واصل حضوره القوي الفنان رابح صقر وطرح أغنيته الجديدة، واللي لاقت تفاعل واسع من أول ما يعني هي انطرحت بالضبط الساعة 6:30 اليوم المغرب على المنصات الرسمية. وكان في

شهادات، وكان في يعني تفاعل واسع من الجمهور اللي عبروا عن إعجابهم الكبير بالأغنية. الأغنية اسمها ضيق صدري. الله لا يضيق لك صدري يا أبو صقر. نسمعها سوا ونرجع، خليكم مع سوا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بانوراما على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما اللي بيوصل لكم صوتنا عبر تطبيق الأولى، كمان عبر تطبيق صدي راديو بلس، كمان عبر حساب إذاعة جدة في منصة إكس. هذه الجملة اللي ضاعت مني. تحية الكل بيسمعنا على الهواء، سواء كنتوا رايحين مشاوير، طالعين تتعشوا، رايحين تقضوا، رايحين تغيروا جو، مسافرين، ماسكين خط الإجازة بدأت. ألف مبروك لكل الناجحين، واللي ما حالفهم الحظ، بلاش نقول ما نجحوا، اللي ما حالفهم الحظ وما يعني ما كان يعني شوية ها كانت الظروف ما ساعدتهم وما تموا بعض المواد أو مادة أو مادتين، إن شاء الله أكيد بتيجي الأيام وبيحالفكم الحظ أكيد، وبتنجحوا وبتكونوا ناجحين. انتوا اذا ما نجحتوا في مسار اكيد انتوا ناجحين في مسار ثاني، فلا تزعلوا نفسكم ولا تكدروا خاطركم، انبسطوا. فالمهم تحيه لكل اللي بيسمعونا وبيوصل صوتنا لكم عبر اثير اذاعه جده، سواء كان عبر حساباتنا في مواقع التواصل زي اكس او في التطبيق من خلال التطبيقات زي سعودي راديو بلس او تطبيق الاولى. حاب أذكركم مرة تانية بالأغاني اللي نزلناها لكم للتصويت، حنسمع معاكم بعد ما تختاروا الأغنية اللي حتفوز اليوم، حنسمعها سوا معاكم. لكن اختاروا لنا، حابين تسمعوا راشد الماجد خواطر، طبعا هذه الأغنية جديدة، شيرين تباعا تباعا برضو من ألبومها الجديد، ومحمد حمائي يعني إيه برضو من ألبومه الجديد.

0: دراما على جدة اف ام.
1: هذه هي الأغاني الثلاثة المطروحة للتصويت، تقدروا تصوتوا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو تقدروا كمان تصوتوا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. ليش الشماتة يا مازن؟ والله نسيت الجملة اللي أبغى أقولها أصلاً، يعني تعرف أشغال الحياة أشغال، فنسيت الجملة اللي أبغى أقولها. طيب مازن صوت مازن لشيرين. أبو شادي، أنا أكيد إن أنا ماني حابة أزعلك، أكيد إن أنا ماني حابة أزعلك، وأبشر حاب تسمعوني غنوة كده حلوة. طيب الفقرة اللي أنت طالب فيها الأغاني أبو شادي بكرة، يعني أنت ومازن طالبين تسمعوا أغاني أبشر من عيون الاثنين، فقرة طلباتك أوامر هي فقرة يوم السبت. يوم السبت إن شاء الله نسمع سوي الأغاني اللي أنتوا حابينها، تكرم عينكم ولا تزعلوا. أبشروا أبشروا أبشروا بعزكم. طيب نروح لفقرة أعلى نسبة مشاهدة. اخترنا هذا الأسبوع في فقرة أعلى نسبة مشاهدة المسلسل السعودي فرسان جريح. فرسان جريح اللي حقق حضور لافت بين الأعمال الكوميدية الرياضية، نجح في تقديم قصة مختلفة بتمزج بين عالم كرة القدم والكوميديا الاجتماعية بأسلوب خفيف يعتمد على الشخصيات والمواقف أكثر من الكوميديا التقليدية. العمل عرض لأول مرة عام 2024 وعاد بموسم ثاني لاستكمال أحداثه. بتدور أحداث المسلسل حول أبو عثمان اللي يتخلى عن الشركة اللي ورثها من عائلته، يحقق حلمه في امتلاك نادي لكرة القدم، ويعتقد أنه الطريق إلى النجاح حيكون سهل، لكن الواقع يضع أمام فريق متواضع ولاعبين يفتقروا للخبرة. حتبدأ سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة أثناء محاولته إعادة النادي للمنافسة بمساندة اللاعب المعتزل شافي. في لاعب اسمه شافي، هو لاعب معتزل يحاولوا سوا أن هم يعيدوا النادي للمنافسة وسط أزمات إدارية ومالية ومواقف ما تخلو من المفاجآت. العمل بيضم نخبة من الممثلين السعوديين، في مقدمتهم الفنان عبد العزيز الشهري، يوسف الدخيل، لمي السيف، نهار المولد، ومحمد سند. أخرج الموسم الأول عبد الله با مجبور، وكتب السيناريو عبد الله الجبيلة بالتعاون مع فريق الكتابة. مع النجاح اللي حققه الموسم الأول، عاد فرسان جريح من جديد بأحداث جديدة. النادي يعني بدأ، هو كان أتوقع إنه أبو عثمان وشافي كانوا مسجونين، يخرجوا من السجن، بيلاقوا أن النادي أصبح تحت إدارة جديدة، تبدأ رحلة استعادة الفريق وسط صراعات ومواقف ساخرة. تنتقل الأحداث إلى مغامرة خارج المملكة، يحافظ على الطابع الكوميدي الرياضي اللي ميز العمل من بدايته. صراحة المسلسل من التجارب السعودية اللي اختارت تقديم كرة القدم من زاوية كوميدية مختلفة ومستلهمة قصصها من تفاصيل الأندية الصغيرة، كمان شغف الجماهير هو اللي ساهم في جذب الجمهور، وكمان دفع صناعه إن هم يقدموا موسم ثاني ويواصل هذا الموسم النجاح اللي نجحوا في تجربتهم الأولى. مسلسل فرسان جريح 2 موجود على منصة شاهد، تقدروا تتابعوه، وبدأ مؤخرا يعني الحلقة الثانية أو الثالثة تقريبا، تقدروا تشوفوه تستمتعوا بالمشاهدة. المسلسل كده كوميدي خفيف، دمه خفيف، يناسب الناس اللي تحب الكوميديا، الرياضة، الكورة، يعني تقدروا أنه أنتوا تشوفوه تنبسطوا فيه وتلاقوه، يعني قولوا لي رأيكم فيه. هنطلع لفاصل نرجع، خليكم على السماء.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: بانوراما على جدة FM.

حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعي بانوراما على أثير إذاعة جدة. راشد الماجد اختارها للتصويت. مين كمان؟ أنا حابب أسلم، يا هلا وسهلا، مين اللي حابب يسلم؟ أنا واني شايفه، يا ساتر جبت العيد شكلي. المهم طيب، حابب تسلم، الله يسلمكم، خلو أرجع لكم وأشوف مين اللي حابب يسلم. يحيى يصوت لراشد الماجد، مازن يصوت لشيرين. طيب الأغنية اللي فازت معانا في التصويت هذا الأسبوع، ذكركم بالأغاني حابين ولا خلاص نطلع براشد مرة واحدة؟ نطلع براشد، هي اللي فازت في التصويت هذا الأسبوع. راشد الماجد عاد لجمهوره بأغنية جديدة جميلة عنوانها خواطر، هذه نزلها تزامنا مع عيد الأضحى. الكلمات لحنها الملحن أحمد الهرمي، ومن كلمات الشاعرة العالية، التوزيع الموسيقي كان لزيد نديم، وروتانا هي اللي أنت

0: مع على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وصلنا معاكم لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. كل تحايا لكم، كل تحايا للسماع لنا. إن شاء الله كانت حلقة خفيفة ظريفة جميلة حلوة كروحكم الحلوة. شكرا

شكرا أبو شادية على الكلام الجميل صراحة أسعدتني وشكرا لك. إن شاء الله بكرة نحاول نسمعك الأغنية اللي أنت حاببها. كمان مازن شكرا لك ولتواصلك معنا. شكرا يحيى, يا هلا وسهلا فيك. وعمار أخيرا عرفتك يا عمار, عمار أنت كنت حاطط صورة وغيرتها أتوقع, عشان كده أنا ما عرفتك وما لقيت اسمك في المحادثة, بس عرفتك من رسالة كنت راسلها حقت تطالب ببرنامج تتواصل معان المستمعين يتواصلوا معايا فيه إن شاء الله. حيكون إن شاء الله يعني ممكن بانوراما بعد, يعني خليني في القادم الأيام إن شاء الله, لقادم الأيام. فالله يسعدك وشكرا لك, يعطيك العافية يا عمار, وتسلم عليك الصحة والسعادة والعافية يا رب. طيب احنا حنختم بانوراما اليوم بكوبلي, اخترنا لكم هذا الأسبوع أغنية أنت طيب للفنانة نوال. هذه الأغنية تعتبر من أبرز أغنياتها الرومانسية في مسيرتها, لها يعني تقريبا أصدرتها سنة 2006. الأغنية من كلمات الشاعر تركي ولحنها الملحن طارق محمد. وقت ممتع في يعني تقضوه مع الأغنية. نلتقي فيكم إن شاء الله بكرة على خير, معي أنا روان عاشور, ومن الإخراج سلطان محياوي. كونوا دائما بخير وتصبحوا على خير.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: الخطأ ممنوع والخروج مرفوض، الكرة في ملعبكم يا صقور. دونس يتحدى رأس الأخضر بالهوية والخطة الثابتة، لن نغير أسلوبنا والهدف. دور 32: الاكتساح الأزرق الشامل، الهلال يتربع على كل شيء. وداع مرير بثلاث خسائر متتالية تكتب نهاية قاسية لمشوار تونس المونديالي.

حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. احنا اساسا محيوسين وضايعين. جت رابطة الدوري المحترفين طلعت لك الارقام المالية في توقيت ما في أسوأ منه. أما كمعلومة جدا جدا ممتازة، لكن التوقيت مو وقته.

0: اصبر يومين وطلعها. شتتونا وشتت الجمهور ونسينا المنتخب. بدأ الواحد في تفكيرين يدور كم بيطلع هذا وكم بيدور هذا. ومباراة المنتخب الساعة 3 فجرا. شكرا على المعلومة لكن التوقيت خطأ 100%. معلومة واضحة ومفصلة في كل شيء، لكن توقيتها يا جماعة، توقيت المعلومة مهمة جدا. إن شاء الله تكون خير على منتخبنا، خلونا نسون المنتخب أبو 5-6 ساعات، لكن ما زلنا قلبا وقالبا مع الأخضر، نكون أو لا نكون. أما الأرجنتين في دور 32 أو الرياض لا سمح الله، وإن شاء الله نقابل الأرجنتين ونقول لك ويلكم ميسي. أنا خالد الشنيف ضيوف الكرام الدكتور سلطان، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: ويلكم مسي.
1: ويلكم مسي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تكون ليلة فرح، إن شاء الله تكون
0: ليلة مش جود باي، ويلكم مسي.
1: نعم إن شاء الله ليلة فرح للانتصار وليلة تأهل بإذن الله للمنتخب.
0: أحمد مساء الخير.
2: مساء النور.
0: تفائل.
2: إن شاء الله.
0: أنا أتفائل فيك ترى.
2: لا متفائل اليوم إن شاء الله.
0: متفائل. حلو. يوسف. إيش فيكم؟
3: مساء النور كابتن.
0: إيش في تونس؟ تأخذونها يمين يسار يسار، وش ذا الوضع؟
3: متوقع الوضع، وأحسن لما يصير الوضع هكا كارثي باش ناس تراجع أنفسها وتصلح للمستقبل.
0: طيب أمس الرابطة، بس بنعرج سريعا اسمحونا، بس مضطرين وبرجع للموضوع هذا وبرجع للمنتخب. أمس الرابطة أعلنت طلعوا القوائم ولا اللي طلعت بالنسبة للأندية وترتيبها من خلال الرابطة، الإعلان الرابطة توقيتها كان مناسب
2: زي ما ذكرت. أعتقد أن التوقيت غير جيد لأن كل الأنظار والتفكير وحتى الأندية تفكيرها كلها مع المملكة العربية السعودية ومنتخبها اليوم، كان يتمنى أن التوقيت يكون يعني بعد مباراة بيومين أو ثلاثة يكون أفضل.
0: وش الغرض من توقيته؟
2: ما أدري وش الغرض، يمكن عشان وقت التعاقدات للأندية، وقت يعلمك الميزانيات، يعلمك وش اللي أنت
0: تقدر. أحمد حسب معلومتي ها الأندية مبلغة قبل أعتقد من 20/5 أو 19/5 قبل أكثر من شهر، مبلغة ميزانيتهم، ترى هذه ميزانيتكم للاستقطاب للسنة الجاية.
2: إذا
0: مبلغين كل الأندية ترى هذه ميزانيتكم،
2: إذا مبلغة فأعتقد إن ما كان موفقين في إعلان اليوم القوائم للإعلام والجمهور السعودي. يعني أنت أهم شيء عندك النادي وعارف ميزانيته وعارف قدراته.
0: دكتور الهلال اكتساح في كل شيء، الأول التجاري، الأول المشاهدات، الأول الرياضي، ها؟
1: صحيح،
0: اكتساح كامل. طبعا القياس على 3 سنوات وليس سنة.
1: صحيح، وبالتأكيد هو قياس مبني على أرقام، قياس مبني على شواهد، قياس مبني على لما تكلم عن آلية نادي، شفنا كيف النجاحات اللي فيه وشفنا كيف الأمور الإدارية الناجحة، وهذا شيء جميل أنه كل نادي أخذ حسب المعايير، وأعتقد أنه معايير واضحة وشيء جميل أنها بهذه الشفافية تعلن يعني للجميع بهذه الأرقام بهذه النسب. وبالتأكيد كل معيار لها آلية حساب ولها آلية نجاحات، والرابطة ما أظهرت هذه الأرقام إلا هي أرقام مؤكدة قياسا على ما حسبتها لهذه الأندية.
0: يوسف تم التواصل مع الرابطة، قال هذا النظام المعمول فيه هو معمول فيه في الدوريات الكبرى، تكلم عن الدوري الإنجليزي وغيره كمعايير.
3: نعم.
0: عادل؟
3: أكيد إذا كان مبني على دراسة وأرقام واضحة فبطبيعة الحال عادل. الرابطة درست الموضوع كويس، حطت استراتيجية واضحة مع معايير معناها مدروسة وتعرف فروغة الأرقام ما تكذبش كابتن خالد.
0: تفضل يوسف. تفضل أحمد.
2: أنا أعتقد أنه في شيء حلو إيجابي يعطيك تنافسية خارج أرضية الملعب للأندية المؤسساتية، مثلا زي الهلال. اليوم الهلال لما تشوف على مستوى المشاهدات، على مستوى
0: المشاهدات بس عشان هو اللي طلع عليها جدل كبير، المشاهدات لم تحتسب إلا الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب وصول جميع المباريات على حسب كلام الرابطة، وصول جميع المباريات إلى مين؟ إلى المشاهدين. يقول لما أوروبا هيكون الأربع أندية بس، الهلال، نصر، أهل الاتحاد، باقي الأندية غير موجودة.
2: وعلى حتى هذا هذا هذا
0: هذا يقول هذا حسب كلام الرابطة.
2: التفصيل ممتاز جدا، والتنافسية أنا اللي أقصده حتى على المستوى
0: التجاري. مبسوط على مركز الشباب في المشاهدات؟
2: أكيد مبسوط، هذا يدلك أن الشباب مهما كان وضعه، والناس اللي تحاول تقلل من جماهيريته. صح نعترف أن الشباب ما هو في جماهيرية الهلال والنصر، لكن أنا أعتقد أن الشباب عنده جماهيرية حتى خارج الرياض، عنده جماهيرية حتى خارج المملكة، فأعتقد أنه يملك جماهيرية كبيرة كبيره وعريضه. لكن اللي الشيء الايجابي على مستوى التحدي التجاري التنافسيه اليوم كيف انت تطور ناديك حتى تحصد اموال.
0: طيب بس عشان اوضح الفكره للكل وللمشاهد والمتلقي. في دعمين موجوده، في دعم موجود هذا برنامج الاستقطاب واضح وضحت في المراكز من وإلى. في دعم آخر موجود اللي هو دعم مداخيل رابطة دوري المحترفين. رابطة دوري المحترفين مداخيلها بيصير فيها ثلاث معايير. طبعا المبالغ حتكون أقل من مبلغ الاستقطاب أكيد. مبلغ الاستقطاب هو عبارة عن استثمار وليس استقطاب، استثمار في اللاعبين ودعم من الدولة جاي مباشر. يجي لك المداخيل اللي من الرابطة، مداخيل من الرابطة غير الاستقطاب ترى هذه الحالة معتمدة على ثلاث معايير. واحد طبعا الأداء الرياضي اللي هو مركزك الموسم الماضي في سنة واحدة بس. ها اثنين الحوكمة. ثلاثة دعم متساوي. هتختلف في مبلغ ثاني يقال أنه تقريبا 30 إلى 25% من مبلغ الاستقطاب. واضحة ها دكتور؟
1: واضحة، الأمور واضحة.
0: يعني في الاستقطاب ترى هذا الحالة في ثاني دعم المداخيل. صحيح. اللي جاء للرابطة
1: صحيح، ودائم يعني حتى المداخيل تظهر بشكل دوري كل ثلاثة شهور تظهرها الرابطة، يعني تظهر حتى وزارة الرياضة إيش الأندية اللي حققت هذه المستهدفات، الأندية اللي استحقت هذه الأرقام. طيب فأعتقد أنها أرقام واضحة وأرقام بهذه الشفافية شيء جميل جدا.
0: حسب الأرقام اللي وصلتنا يعني من معلومة من هنا ومعلومة من هنا، حسب الأرقام اللي وصلتنا يعني من خلال البحث، برنامج الاستقطاب يعني يقال الرقم تقريبا بين 1.4 مليار إلى 1.5 مليار ريال. الشباب الله يعطيهم العافية في الإعداد سووا إحصائية كاملة كل فريق كم حيطلع له تقريبا، زدها 10% نقصها 10% ترى هذا المبلغ، أو زدها 20% نقصها 10%. تكلم من الاستقطاب بعد المعادلات الموجودة 16.7 وهذه اللي حيطلع، هذه المعادلة اللي طلعنا فيها هذه الأرقام. الهلال 214 مليون ريال طبعا بالريال. ها النصر 193 مليون ريال من الاستقطاب فقط. الأهلي 150 مليون ريال. الشباب 102 مليون ريال. الاتفاق 93 مليون ريال. التعاون 87. القادسية 80. الفتح 67. الخليج 52. الرياض 50. الفيحة 50. الحزم 40. الخلود 37. نيوم 36. أبها 31. الفيصلي 29. الدرعية 28. وخليها مخرجنا موجودة. والحديث ترى دكتور أحمد سلطان معادلات مسوينها الشباب وهذا اللي طلعنا فيه.
1: هو شيء تحية لأخبارك، تحية يعني استرسال المعلومة، وتحية كذلك فريق الإعداد بطرح هذا الرقم وجمع كل النسب. لما تتكلم فقط من برنامج الاستقطاب شوف الأرقام، وبالتأكيد ظهارها للجمهور
0: تقريبية ترى وليس
1: نعم تقريبية بنسبة 10% يعني خطأ فيها، فأعتقد أنها توضح للجمهور الرياضي إن كل نادي إيش حيجيه من مبالغ وكيف حتصرف وكيف جودة صرفها في استقطاباتها وفي إعداد فريقها. فبالتأكيد هذا الشيء يظهر للمتابع وللمشجع كيف عمل إدارة ناديك اللي دخل لها هذه المداخيل وإيش ينتظر منها من نتائج، وكذلك حتى منافسيك كيف الأرقام اللي عند منافسيك وكيف يعني إعدادها وكيف منافستها لك في طوال الموسم. فأعتقد أنها أرقام عالية، وانتظر إن شاء الله يكون دوري أعلى ودوري منافسة فيه أقوى في الموسم القادم.
2: أنا بالنسبة لي المسؤولية تقع الآن على رؤساء الأندية،
0: إدارات
2: الأندية. يعني
0: الرئيس ما يسوي كل شيء.
2: يعني هو في الأول والأخير هو رأس الهرم، يعني هو اللي بيراجع كل شيء. أنا أعتقد إنه في الأول والأخير أنت الميزانية.
0: الأندية هذه وليس صاحب القرار الواحد انتهت الآن.
2: في في في
0: إدارات الأندية.
2: إدارات الأندية. فأعتقد أنت اليوم يعني خلينا من الهلال والنصر والاتحاد والأهلي أوكي يبحث عن نجوم الفايف ستار، لكن في كرة القدم اليوم حتى نشوف اليوم في كأس العالم أبو الوليد في لعيبة على مستوى عالي، لكن المبالغ ما راح تكلفك هنا اختيار الجودة، هنا اختيار نواقص، هنا اختيار ما يلزمك في النادي. فهنا يحتاج لها إدارة فنية تدير.
0: أحمد شوف يا أحمد، هم الرابطة مو مخلينها بس في أداء الملعب، لو مخلينها بالأداء، لو مخلينها في أداء الفني كان تقول لا أنا بطور، مخلينها في أداء تجاري.
2: إيه بس انا
0: في اداء تجاري
2: بس انت اليوم بس
0: في مشاهدات تلفزيونيه مرتبطه في الاداء الفني.
2: بس انا اليوم لما انت لما انت تجلب يعني خلينا من الهلال والنصر والاتحاد زي ما ذكرت لانه يبحث عن نجم شباك ويبحث عن لاعب قيمه فنيه عاليه وبقيمه مالية.

0: الخلاصة في جوهر نتائجك. انت نهاية موسمك وين حتوصل؟ لانه تقدمك في الترتيب، تحقيق النجاحات حيزيد لك كل هذه المداخيل، الاداء التجاري والمشاهدات التلفزيونيه وحتى الاداء الرياضي. ذكر نقطه مهمه، انه بهذه المبالغ انت كيف حتستفيد منها؟ شفنا الموسم الماضي التعاون بمبالغ اقل بنسبه يمكن 8% عن انديه الصندوق وحقق نتائج جدا. ايوه، فحقق نتائج جدا. وهنا كيف تدير هذه الاموال في استقطاباتك وفي اكمال فريقك واحتياجاتك. فاعتقد ان اللوم الاكبر طيب. والخلاصة كلها عند إدارة الأندية، كيف حتتعامل وتصرف المبالغ اللي تحقق أهدافها وتطلعاتها.
1: يوسف، نسبة المشاهدة التلفزيونية هل هي عادلة بتحييد أوروبا؟
2: شو السؤال بالضبط خالد؟ سمحت.
1: هل المشاهدة التلفزيونية، نسبة المشاهدة التلفزيونية اللي تأخذها أعتقد 28% من الدعم كمبلغ، هل هي عادلة بتحييد أوروبا وأمريكا الجنوبية؟
2: أكيد عادلة، خطر أكيد عادلة، لأن أكثر المتابعين في الدوري السعودي، باش نكونوا صريحين، هم قارة آسيا وأفريقيا. لأن ممكن في أوروبا بعض الفرق يتابعوا كريستيانو رونالدو أو النجوم المتواجدة في الفرق الكبيرة، لكن الفرق الصغيرة بطبيعة الحال بين قوسين الفرق الصغيرة ما تحظاش بمتابعة كبيرة من المشاهدين في أوروبا.
1: ما تنقل لهم، ما تنقل مبارياتهم أساسا. اللي تنقل مباريات هلال ونصر وأهلي واتحاد،
2: أكيد.
1: اللي تنقل في أوروبا وتنقل في أمريكا الجنوبية وأمريكا.
2: النقل جاء على حسب دراسة اللي عدد المشاهدين، خاطر يعرفوا اللي ينقلوا في المباريات، اللي لو نقلوا مباريات لفرق معناها في وسط الجدول أو فرق في المؤخرة، فنسبة المشاهدة راح تكون ضعيفة جدا. لذلك التجأوا باش يتوجهوا لأفريقيا وآسيا أكثر، تنقلوا لهم المباريات،
1: لأن راح يحطوا.
3: لا، انا اعتقد ان عادلة.
1: رايك
3: عادلة؟ انا عادلة، والسبب انك اليوم انت لما تنقل مباراة اقل من غير الهلال والنصر والاتحاد، انت بتضر بسمعة الدوري، مع احترامي وتقديري على مستوى المشاهدة الجماهيرية. اليوم لما تيجي مباراة مثلا في السلم الترتيب متأخرة، غير موجود جماهيرية، فانت بتقل بسمعة الدوري.
1: لا، انا احمد اوروبا ابعدت.
3: اي صحيح، لان متابع
1: البث الدولي ابعد، قال لك على بالتحديد الشرق الاوسط وافريقيا فقط، هي اللي محتسبه. اوروبا غير متابعه.
3: الشرق الاوسط وافريقيا من زمن هم يتابعون الدوري السعودي.
1: لا، الفكره لا، بس
3: عشان انا لان
1: هي الشرق الاوسط وافريقيا هي اللي يشوفون جميع المباريات. اوروبا ما يشوف جميع المباريات،
3: لان اوروبا انت عشان تنقل غير ان المشاهدات، سمعه الدوري، انت قاعد تبغى تبني سمعه الدوري ايجابيه. كيف تبني سمعه الدوري ايجابيه؟ لما تكون في مباراه تنافسيه فيها نجوم عالميين في المشاهده. انا فاهم، لكن انت لما عشان كذا لما تحيد اوروبا على خارج.
1: احمد، يعني المباريات اللي تبث في اوروبا هي مباراه الهلال والنصر والاهلي والاتحاد، فيما معناه ال14 نادي ما في مشاهدات في اوروبا.
3: صحيح، وهذا صح.
1: الا اذا لعب مثلا النصر مع الشباب.
3: ايوه، هذا اللي انا اقول لك. طيب انت لما تيجي تنقل الخلود، وخلينا نضرب مثلا اتفاق على مستوى الجماهيريه، ما في، انت تضرب سمعه الدوري لما بنقلها باوروبا. فهنا
1: انا فكرتي تحييدها من المشاهدات التلفزيونيه.
3: صحيح، صحيحه صحيحه وعادله، لانك انت غير انك تبحث عن المشاهدات، تبحث عن سمعه الدوري. سمعه الدوري في انت لما اليوم اوروبا او امريكا اللاتينيه لما يشوفون مباراه اقل جماهيريه بيستنقص من الدوري، مع احترام. لكن لما تشوف فيه الهلال والنصر والاتحاد والاهلي على مستوى جماهيريه، يلعب مع اي فريق
1: والشباب الغيتا،
3: لا يعني على مستوى جماهيريه، حضور جماهيري عالي، اكيد بيبحث الاوروبي او اوروبا وامريكا على المشاهدات.
0: طيب سريع، هي بنسبه اليه ومعايير اعتقد عادله.
1: عادلة ان اوروبا تستبعد عادلة وامريكا الجنوبيه وامريكا.
0: انت وضحتها، حتكون هذا المعيار لكل الانديه صح؟
1: اي،
0: فين المنطقه اللي يعني يذاع فيها او ينقل فيها كل نتكلم عن اوروبا، عن شمال افريقيا وعن اسيا؟ فبالتاكيد اراها كمعيار عادل. ولكن ايش ذنب الانديه اللي تنقل مبارياتها لاوروبا او لشمال امريكا او امريكا الجنوبيه؟ انا ارى انه مفترض يكون في حتى للمشاهدات الخارجيه لهم دخل فيها. يعني تتكلم عن أربع أندية مثل ما ذكرتنا، تنقل في أوروبا وتنقل في شمال أفريقيا، شمال أمريكا وجنوب أمريكا.
1: يعني صحيح؟ سلطان، ما بين الأربع أندية بصراحة. حلو. يعني في مشاهدات في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

0: أمريكا وآسيا.
1: حلو.
0: من الأعلى
1: بالتأكيد هذا حيكون اللند اللي تمتلك نجوم منها رونالد.
0: من الأعلى من لا ما فيها مجاملة من الأعلى
1: بالتأكيد رونالدو.
0: رونالدو
1: أوكي لكن أنت دحين أنت عشان
0: مش النصر رونالدو
1: هي النصر رونالدو رونالدو يلعب مع النصر لكن أنا أتكلم إنه ظلم لهذه الأندية الأربعة اللي تنقل لها في خارج هذا النطاق اللي هو
0: الأوروبي
1: شمال أفريقيا واللي خارج النطاق
0: خارج العرب سات سمية
1: مفترض هذه المباريات يكون لهم نصيب منها نصيب لهذه الأندية والأندية اللي تواجهها يعني مثلا النصر لما يلعب طيب. مثلا مع الشباب هذه المباراة بيعت في هذا النطاق يكون المسؤول جزء للنصر جزء للشباب.
0: الناس رايحة تتفرج على مين؟ أنت تقول كله راح يتفرجون على رونالدو.
1: أوكي
0: طيب
1: انت حتبيع المباراه انت تقول الحين هي فقط بس مباراه رونالدو اللي تنقل برا
0: لا مش مباراه النصر مش رونالدو عشان
1: هي كل مباراه الانديه الاربعه مثل ما ذكرت
0: واذا كانت مباراه النصر اعلى في البث
1: اعلى حسب القيمه حسب القيمه اعلى يستحق ياخذ مبلغ اعلى من هذه المباراه
0: يعني انت في رايك انه يكون في مبالغ تدفع للمشاهدات الدوليه
1: نعم بما انك انت تبيعها على القناه الدوليه انا ما اعرف كيف اليتها
0: ولا مبالغ مبالغ مبالغ مش مبالغ عاليه ليست مبالغ عاليه
1: بعيد ان يكون لها نصيب لانها المشاهده لهم
2: لا نشوف انا حتى في يعني يمكن احنا يمكننا في فترات الدوري في مباريات انت كمتابع للدوري السعودي وانت كسعودي مع احترامي الحضور الجماهيري مشوه للمباراه في مباريات ما
0: يعني خلاص انت لا تبثل مباراه هلال نصر اهل الاتحاد
2: طبيعي اذا انت تبغى تصنع محتوى
0: للدوري
2: فهذه
0: طيب بس للمعلوميه بس عشان اقفل الموضوع الاستقطاب لان طولنا فيه بصراحه اي لاعب على برنامج الاستقطاب وعقده مستمر ها لا يدخل في هذه المبالغ اللي مطلعها ها
1: من وزارة السابقة
0: ميزانيات السابقة مرصودة من السابق يعني كراسكو ما يدخل في
2: الميزانية
0: عرفت يعني ما باع أي لاعب أعطيه المبالغ أي لاعب عقده مستمر لا يدخل في هذه الميزانية أي لاعب يعني عندك أعتقد ماني محرز توني اللاعبين اللي كانوا على استقطاب كذا لاعب مرصودة لا تدخل في هذه العمل لا تدخل في هذه المبالغ هذه مبالغ خلاص مرصودة من أول
2: يعني
0: مدلعين الأندية دلع ثاني اثنين المبالغ المدفوعة من الاستقطاب هذا الموسم مقارنة في الموسم الماضي أعلى على الأقل بعشرين إلى ثلاثين في المية أعلى على الأقل ثلاثة المبالغ اللي دفعت للأربع أندية مقارنة في الأندية اللي تحت تقلصت كان الفارق كبير الآن تقلصت مع النسب هذه لما تشاهد مثلا الهلال على حسب الرقم الموجود صاحب المركز الثاني في الدوري وصاحب الأعلى في كل شيء تقريبا 214-215 مليون ريال الشباب صاحب المركز الخامس 102 ليس بالفارق الكبير ها؟
2: عشان كذا بالوليد
0: عفوا أحمد لذلك أنا بالنسبة لي مع الرابطة شكرا لكم على هذه المعلومات لكن التوقيت سيء بصراحة
2: تفضل أنا برضو أتمنى من الرابطة يعني تشد العزم شوي على الأندية يعني أنا أوكي أعطيتك وسهلت لك الحين الرابطة والدولة ما قصرت في دعم الأندية يعني حتى الاستقطاب اللي اللاعب اللي في العام طيب. الماضي وهذا اليوم أنت اللي بتغير لي لاعب في نص الموسم
0: طيب.
2: ولا مدرب وتجي وتقول لي أبغى من المبالغ اللي موجودة في هذا تتحمل أنت
0: أحمد الفوضى كل سنة عن سنة تقل
2: هذا
0: تقل اللي قاعد نشاهده كل سنة على سنة في رقابة مالية موجودة من الرابطة ما في أحد حيوقع لرقابة مالية الأندية مرة أخرى معلن مداخيلهم معطينها تقريبا في 20 أو 19/5 ترى هذه اللي بيجيكم برنامج الاستقطاب هذه مبالغكم نقول ما أدري ترى يكذب مبلغين نادي نادي باقي المبلغ الثاني سيعلن عنه قريبا المبلغ اللي هي مداخيل الرابطة لما تتضح بالكامل هذه حتكون كلها حتكون على شهرية تدفع بالنسبة من الرابطة وبالعكس كل ما زادت الفلوس كل ما زادت جودة التعاقدات بشرط اتركوا الفوضى واتركوا المدربين اللي يدورون هذولا اللي موجودين عندنا يدورون تلقى عايش في السعودية انت طرحت اتركوهم طيب خلينا نقفل الملف عبد الهادي المسادي مراسلنا في أوستن عبد الهادي
3: أهلا يا أبو وليد مساء الخير
0: مساء الخير ايش فيك كذا هوا ولا تنتفض انت ولا المصور خايف
3: لا في هواء ورانا
0: طيب ايش الاجواء عندك؟ امس حضرت التمرين، كيف الاجواء كانت؟ تمرين المنتخب الاخير؟
3: بدايه مساء الخير عليك ابو وليد وعلى الزملاء معك في الاستديو ومشاهدينا الغير في كل مكان. امس حضرنا المؤتمر والتدريبات. بالنسبه للمؤتمر بامانه انا شعرت انه المدرب اعطاني ايحاء هو يعتقد ان المباراه اليوم حتكون اخر مباراه. تصريحه فيها كثير من التبريرات، فيها كثير من الاعذار، فيها كثير من الايحاء انه انا لسه جديد، اللاعبين مو فاهمين اسلوبي. هذا كان واضح في لغه حديثه. بالنسبه للتدريبات لا، العكس تماما، اللاعبين كانوا واثقين، في حماس كبير من اللاعبين سواء في تصاريحهم او تشوفهم هم يتمرنوا على ارضيه الملعب، ففي حماس وثقه واضحه لدى اللاعبين عكس المدرب. يعني
0: الملعب هو اللي وراك، هذا ورينا صورته مخرجنا من فضلك، وشيل التمارين هذه، هذا الملعب اللي خلفك ولا لا؟
3: صحيح.
0: اللي على يسارك لفورنيا هو اللي على يسارك ولا لا؟
3: هو اللي خلفي مباشرة،
0: هذا هو. طيب إصابات اللاعبين في شيء؟ أمس كلمته وقبل أمس عن حسان تنبكتي، كله تمرن كله سليم؟
3: لا، حسان الحمد لله عاد للتمارين، ويعني خاض حصتين تدريبية وأموره طيبة. الجميع حاضر اليوم بدون أي إصابات، سواء العويس أو حسان أو بقية اللاعبين. دونيس عنده كامل الأسماء، يقدر يختار كما يريد بدون إصابات.
0: طيب على التشكيلة، أنت قريب جدا من اللاعبين، قريب جدا من المدرب، في تغيير ولا نفس التشكيلة؟ وش حيسوي؟ أتكلم عن مباراة الأوروغواي، تفضل.
3: صحيح، لا حيكون في تغيير طبعا، تغيير سواء في أول أم في النهج والأسلوب. هو ذكر في المؤتمر أنه حيكون في صبغة هجومية أكثر على مستوى العناصر. على مستوى العناصر حيكون فيه تغيير اثنين، الخيبري حيكون على الدكة وناصر مكانه، يعني الوسط حيكون ناصر مصعب وكنو،
0: ممتاز،
3: ومندش بدل ابو الشمات، يشكلون ثلاثي هجومي مع فراس وسالم ومندش باذن الله. هذا التغيير اللي حيصير اليوم عن مباراه اورجواي.
0: هذه المعلومه متاكد منها 100%؟
3: ان شاء الله هذا يطبقها هو في اخر ثلاث تدريبات.
0: ثلاث تدريبات. طيب انت كيف حاس؟ كيف شعورك للمباراه؟ طمنا، انت قريب من الاجواء وحنا 7000 كيلو و 8000 كيلو عنك، طمنا، او 10000 كيلو بعد.
3: بأمانة أبو وليد، أنا كنت صراحة شوية مو متفائل كثير، لكن أمس حضرنا برضو مؤتمر كابو فيردي، عنده أربع إصابات مهمة، عنده المحور كيفن بينا، عنده أركانجو الجراح اليمين، عنده المهاجم نانو كاستو، أوكي واحتياطي لكن مهم جدا، والغياب الأهم والأبرز الجناح اليسار الخطير كابرال حيغيب للبطاقات الصفراء. كل هذه العوامل أعطتنا شوية تفاؤل، فمن بعد هذه الأمور أنا أعتقد أنه حظوظنا أصبحت أكبر، لانه البديل بدل كابرال حيكون لاعب عمره 39 سنه وما لعب الا قبل شهرين اخر مباراه. كل هذه الظروف اعطتنا ايحاء لا ممكن نوصل، ممكن نفوز ان شاء الله.
0: يعني نستعد للارجنتين؟
3: باذن الله حنستعد، اكيد انه حنواجه الارجنتين في ميامي كمان، يعني الملعب له ذكريات جميله، الارجنتين لها ذكريات جميله، فباذن الله انه ننتصر وننتقل الى ميامي بحول الله.
0: بحول الله. عبد الهادي المستادي مراسلنا في اوستن مع المنتخب السعودي، شكرا لك. بحول الله ناخذ لقاءات غدا مع انتصارات الفجر، مو غدا، مع انتصارات المنتخب السعودي. سؤال ومباشر، كيف نفوز على الراس الاخضر؟ بنقاط سلطان.
1: أول شيء،
0: إيه،
1: فوزك على الرأس الأخضر لازم يكون لك أسلوب هجومي، هذا واحد.
0: كيف هجومي واضح ولا
1: أسلوب هجومي واضح؟ لأن في مباراتنا السابقة ما كان عندنا أسلوب هجومي، أو حتى ما كان نصل إلا بصعوبة. اثنين، لابد أن نخرج بتأمين دفاعي بدون استقبال أي هدف، لأنه النقطة الأهم ومفتاح التأهل عدم استقبال أي هدف. ثلاثة، التركيز على نقطتين المرتدات، هذه النقطة المهمة، لانه متوقع الراس الاخضر مباراه تهم وحيكون علينا باندفاع هجومي. اثنين، الكرات الثابته والراسيات اللي تطورنا فيها كثير، فاعتقد من هذه الجزئيتين، والاهم بعد هذا كله رغبه اللاعبين، رده فعل اللاعبين هي اللي راهن عليها بشكل اكبر. عودونا اللاعبين في مباراه الحاسمه يظهرون بهذا الشكل، خاصه كبار اللاعبين، وان شاء الله تكون مباراه انتصار ومباراه تاهل وفرح للاعبين ولمنتخبنا وللشعب السعودي والعربي كافه.
0: مباراه تصنع التاريخ.

0: مسرح المونديال تقاس الأحلام بسنوات، بل بتسعين دقيقة من الشجاعة وتسعون دقيقة فقط هي كل ما يفصل المنتخب السعودي عن كتابة فصل جديد في تاريخه المونديالي. 32 عاما مرت منذ انحلق الأخضر في سباء مونديال العم صام 1994 وكتب سعد العويران هدفه التاريخي، لتبقى تلك المشاركة واحدة من أعظم قصص الكرة السعودية. واليوم يقف جيل جديد أمام الفرصة نفسها ليقول إن التاريخ لا يروى مرة واحدة. صحيح أن رباعية إسبانيا كانت مجاعة والأداء دون الطموح، لكن الأخضر لم يفقد الحلم بل أصبح مطالبا برد يليق به، فالانتقاد ضجيج عابر، أما الشخصية الحقيقية فتظهر عندما يتحول السقوط إلى بداية جديدة.
1: مرتين عدت خيرها وشرها، سواء إيجابية أو سلبية، وإحنا الحين تفكيرنا إن شاء الله في المباراة الجاية أن خلاص ما عندنا إلا الفوز.
0: أمام الرأس الأخضر لا يحتاج الأخضر إلى المعجزات، بل إلى الإيمان والانضباط وروح القتال، وإلى 90 دقيقة تلعب بعقول هادئة وقلوب لا تعرف الخوف. فهذه ليست مجرد مباراة، بل فرصة لإعادة كتابة الحلم الذي انتظرته الجماهير السعودية أكثر من ثلاثة عقود. التاريخ لا يتذكر من اقترب، بل يتذكر من عبر، وغدا الكرة في ملعب الصقور، فهل يكتبون حكاية أم يكتفون بقراءتها؟

0: يوسف احمد سلطان، الاستفتاء برايك ما الذي يحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الانتصار على منتخب الراس الاخضر؟ استغلال الفرص 12%، 15% راح للحضور الذهني، الروح القتاليه 69%، تكتيك تونس 4%. والله مو مؤمنين في تونس الجمهور. انت وين رايح؟
1: انا اعتقد الحاله الذهنيه
0: المباريات كيف تكسبها؟
1: الهدوء والحاله الذهنيه، لان هي بتمر في جزئيات. ممكن انت تكون في في في فورما في البدايه مضغوط، وكيف انت ما تكون في هذا الضغط. الهدوء اول شيء، الشيء الثاني التركيز.
0: الهدوء ممكن الهدوء ينومنا
1: ولا لا؟ الهدوء اللي يعطيك، يعني اللعيب عندهم خبره مروا بهذه التجارب، يعني الهدوء اللي يعطيك يحسسك ان انت موجود في المباراه، التركيز العالي، اللي الاخطاء اللي فرديه. الشيء الثاني من دونس اللي انا اروح اليوم، انت في الراس الاخضر لعب مبارتين في اسلوب هجوم، يعني في اسلوب اللي هو التنظيم الدفاعي بشكل مجازف، وفي التحولات اللي كان مع الأرجواي. انت كيف تكسب النقاط هذه؟ الراس الاخضر في التحولات خطير، لكن انت لو ترجع لنقطه انك انت من مباراه الأرجواي لعبت في كوره، لما تلعب تلقى المساحات تنظيميا يخسرون اماكنهم، الكور المشتركه وهم يعتمدون على القوه، الكور المشتركه هذه نبعد عنها.
0: يوسف، هذه اعمار الاكبر الفرق عمرا في كاس العالم 2026، الراس الاخضر في المركز الرابع 29، في تقريبا 5-6 عناصر في 35-34. كيف نتعامل مع كبر العمر هذا؟ أتكلم لك كمدرب لما يكون الفارق موجود. تفضل.
2: حاليا في كرة قدم العصرية سن 35 سنة ما يعتبرش سن كبير في السن، بالعكس هو يمكن اللعيبة ذوما تفهم كبار في السن، عندهم تجربة طويلة، تجربة كبيرة. واللي الحاجة اللي في كأس العالم هذه فترة بين المباريات فيها فترة طويلة اللي تخلي اللاعبين يعملوا استشفاء كامل. انا يمكن مش نعرج، نرجع شويه كابتن خالد على
0: لا ابغى جاوبني على هذا وبجي لك عليه. جاوبني على الراس الاخضر، يعني فارق العمر لا ما في مشكله، ما في اصابات في الراس الاخضر على حسب ما سمعنا قال المراسل الان في 3 اصابات بجانب ايقاف الظهير اليسار، ما تاثر؟
2: شوف، عامل السن نفس ما قلت لك، حاليا في كرة القدم 34 سنة و 35 سنة ما يعتبرش سن كبير، وشفنا كم اللاعب معناها يلعب في مستوى عالي جدا ويسير، وهو سنه متقدم كبير في السن. ففي تقديري الشخصي ما ثماش حتى فوارق راح تظهر على حكاية العمر، خاصة اللي المسابقة نفس ما قلت لك في كأس العالم هذا فترة المباريات طويلة، الوقت بين المباراة والمباراة هو طويل، عكس النسخ الفارطة من كأس العالم.
0: والإصابات اللي جت، عفوا يوسف، والإصابات اللي جت في 3 اصابات في المباراتين
2: وكابتن خالد، مش بشرط هي الاصابات تكون مربوطه بالسن، صحيح هو اللي يبدا كبير في السن معرض اكثر للاصابات، لكن مش ما ما ما مربوطه بالسن 100% الاصابات، اي لاعب طيب معرض للاصابات.
0: انت مقفلها علينا، اجي لك يمين اجي لك يسار مقفلها مره، ما فيها مقفلها في وجهنا، ما
2: لا بالعكس. اما انا انسان واقع براغماتي، شوف انا حسب تصوري ثم انا مش نرجع على التصريح المراسل وتصريح دونيس واللي هم مهمين جدا. المراسل قال لك غياب 4-5 لاعبين ممكن اعطتنا شحنه امل زياده. بالنسبه لي انا يلزم اللاعبين يتعاطوا مع المعطى ده في طيب. يلزم ينساو ما يخرجوش من التركيز طيب. وما يتصورش اللي هو في اللعيبه اللي مش يجيو من الدكه مش تكون مباراه اسهل، بالعكس يلزم اللاعبين يركزوا.
1: نعم كابتن يوسف، على مسألة الأعمار، أنا بالنسبة لي مهما كانت حتى لو تغيرت كرة القدم، اليوم اللاعب في العمر من من من 35 أو 34 في جزئيات تقل عند اللاعب مهما كان، وهذا شيء طبيعي مهما كان. اليوم في السرعة، في الاستشفاء، في القوة العضلية ممكن يخدمك في الحالة الذهنية، في حالة الخير إيه، لكن على المستوى البدني أنا مهما كان اللاعب، مهما كان الاستشفاء، مهما تطور كرة القدم، عمر اللاعب مهما كان في سنة 34 إلى 37 يبدأ اللاعب يقل. وعند
0: الناس كلهم رونالدو
1: مو حتى ميسي، حتى ميسي ورونالدو لما تيجي في من 35 وطالع، ما هو في 35 ونازل مهما كان قيمتهم.
2: ثم معطى مهم جدا، الرأس الأخضر معناها ينتمي لأفريقيا، واللي بتعرف الجينات نتاعهم جينات مختلفة، فهما لعيبة أقوياء من الفترة، عندهم لعيبة أقوياء جدا.
1: عشان كذا كابتن يوسف،
2: اللعيبة هذوما كثير فيهم متكونين في أوروبا، متكونين في البرتغال.
1: عشان كذا كابتن يوسف، العامل البدني مهم في العمر. صحيح. حتى لو كان
0: العامل مدام كذا يوسف قفلها علينا، قال الدنيا ما تسمع.
2: أيوه
0: خلاص قلت رأيك يا أخي، قلت رأيك. أنا زعلت، قلت رأيك. أنت خربانة معك مع تونس وتبتخرب علينا هنا، ضيق صدور.
2: لا
0: أنت خلاص.
2: أنا القصد متاعي شوف،
0: لا أضحك معك،
2: القصد متاعي
0: أضحك معك يا يوسف، والله أضحك معك يوسف، أضحك معك. أنا عارف الحالة اللي أنت فيها، إن شاء الله ما تجينا بكرة، نتأهل ونكون سعداء. كيف نتعامل معها؟ فتحت الباب. شكرا.
1: لا الحالة البدنية، انت اليوم تحافظ على الكورة، تستحوذ، تلعب في ملعب المنافس،
0: جريهم
1: عشان تستنزفهم. لكن انت لما تبحث زي ما قال يوسف مثلا الكور المشتركة، الكور البدنية اللي هم يبحثون عنه، ممكن هم يكون هنا انتصارهم. لكن الكور انت خلي يجري ورا الكورة.
0: سريع سلطان،
3: لما العامل البدني، لما تتكلم عن العمر، تتكلم عن 7 لاعبين اكبر من 31 سنة، أكثر من نصفهم أكبر من 35 سنة.
0: الله.
3: فتتكلم عن 70% من تشكيل الفريق.
0: كلم يوسف، لا تكلمني أنا. لا
3: كابتن يوسف ذكر أن الجانب الذهني صحيح، ولكن أعتقد الجانب البدني خاصة في مباراة تكون فيها.
0: كيف تستغلها؟
3: تستغلها أول شيء أنك كيف تستثمر المرتدات، هذا واحد، وكيف تكون الكرة معك أكثر. يعني أمام منتخب مثل منتخب الرأس الأخضر، كل ما كانت الكرة معك في ملعب المنافس، الخطورة لك أكبر، الشكل الهجومي لك أفضل، عمل ضغط اكبر واستنزاف مجهود بدني اعلى للمنافس، وممكن ان شاء الله نصنع فيها افكار جميله ونسجل.
0: طيب بروح الفاصل يوسف ارجع لك بعد الفاصل. التشكيله المثاليه التي سيدخل فيها دونيس امام الراس الاخضر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطلق.
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1:00 ظهراً على جدة اف ام.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: حياك الله جديد على قناة السعودية وإذا جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. التصنيف الدولي الحالي 58، الرأس الأخضر 64، القيمة السوقية 40، للسعودية 54 للرأس الأخضر. يوسف تفضل.
3: شوف أنا تقديري تم حاجة مهمة جدا اللي اللعيبة يزوم يحطها في رأس اللعيبة، يزومهم يبعدوا على تفكير اللي الرأس الأخضر منقوص من اللاعبين، اللي الرأس الأخضر فيه لعيبة كبار في السن راح بدنيا يتأثروا، لأن المساجات هذه لما توصل اللاعبين تخليه في الثنائيات اللي أنا في تقديري الشخصي هي اللي راح تعمل فرق في المباراة هذه، الثنائية الدفاعية والهجومية، يلزم اللاعب يكون يعطي كل ما عنده، يكون في جاهزية ذهنية وبدنية باش يقاتل على كل كرة، باش يعمل مجهود كبير، باش يلعب بريتم عالي، أنسيتي مرتفعة، باش يقدر يفرض أسلوبه على الفريق المنافس ويزم يفوز، لأن الفريق المنتخب السعودي ما عنده حتى خيار آخر غير الفوز. وباش أنت تفوز ضد منتخب اللي يعرف يدافع كويس، المنتخب هذا ما نهزمش ضد الأوروغواي، ما نهزمش ضد البرتغال، معناها باش تفوز عليه يلزم تكون أنت عندك تلعب بريتم عالي، عندك فكر واضح في الوضعيات الهجومية، وتكون لاعبين في تركيز عالي باش يعطيوا كل ما عندهم من ناحية الذهنية والبدنية.
2: سلطان، لعب بفرصتين أريح أم اللعب بفرصة واحدة أريح؟ بصراحة
4: اللعب بفرصتين أريح.
2: أريح
4: فرصتين أريح. أريح أريح حتى لحسابات المدرب، ولكن هذه المباراة تحديدا ترى حتى الرأس الأخضر مطالب بالفوز، مطالب
2: لا تعادل يتأهل.
4: تعادل
2: الرأس الأخضر لا يتأهل، يتأهل ثلاث نقاط لا له ولا عليه، يتأهل مع اللي مع كوريا ومع اسكتلندا.
5: ثاني
4: إذا فاز أوكي، لكن يظل رغبته في الفوز لحسم التأهل موجودة. صحيح طيب هو أريح من منتخبنا،
2: أيوة،
4: لكن منتخبنا دام الأمر في يدك، أمورك كلها إن شاء الله مناسبة أنك تحقق نتيجة جيدة. دام أن الفوز يأهلك، ما لك أي عذر أنك تلعب بطريقة دفاعية واحد، ما لك أي عذر أنك ما تظهر بشكل يعني ورغبة في دف اللعب. اثنين، ما لك أي عذر أنك تكون حاضر على الأقل تقدم مباراة كبيرة. أيوة الفوز والخسارة يعني ممكن، ولكن الحضور الفني هو المطلوب، أنك إن يظهر منتخبنا بشكل فني مناسب يوضح تطور الكرة السعودية.
2: دونيس في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
6: The most important point for us is the confidence, responsibility and stability about our mind. I think we have a good team. The most of the preparation, even in the friendly games, even a

0: against Uruguay we make good games. Δυνατή ομάδα, είναι μια αθλητική ομάδα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και στα δύο παιχνίδια, και με την Ισπανία και με την Ουρουάη, έκανε άμυνα σε χαμηλά μέτρα και ήταν πολύ αποφασιστική, πολύ δυνατή στις μονομαχίες και μια επικίνδυνη ομάδα για να κυνηγήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο παραπάνω σε αυτό. Σίγουρα εμείς είμαστε μια ομάδα που κάνει μετακινήσεις, τις περισσότερες μετακινήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή το δικό μας μυαλό είναι το πώς θα μπούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα έχουμε καλή απόδοση, θα διεκδικήσουμε αυτό το παιχνίδι.
1: هذه التشكيلة المثالية حسب يعني الإجماع اللي هنا اللي المفروض تلعب أمام كل المنتخب الراس الأخضر ها سعود العبري تنبكتي متعب خلفهم العويس بكل تأكيد ناصر وكنو الجوير أمامهم مندش على اليمين سالم على اليسار كان في اختلاف على الحمدان أو البريكان متفق ولا اسماء ثانيه سريعا
2: لا انا اذا كان الحمدان هو الاساسي انا اتفق يعني كل اللاعبين يعني وجود مندش مهم في التحولات الهجوميه وفي السرعات وفي الحلول الهجوميه الحمدان نفس الحكايه اعتقد انه اذا كان وجود الحمدان
1: انت بالنسبه لك افضل 11 اسم هذه عشان ما تجيني بكره تقول بدا في التشكيله الخطا اذا بدا فيها
2: اذا بدا فيها بالعكس انا بالنسبه لي
1: نكسب
2: ان شاء الله نكسب لان اللاعبين اول شيء في جوده في لاعبين يلعبون تحت الضغط في لاعبين سرعات فاعتقد ان
1: من اللاعب اللي ممكن يصنع الفارق بالاسماء هذه
2: شوف انا دائما اوكي مصعب من اللعيبه اللي دائما هو الاول يعني لكن اليوم وجود مندش والحمدان في المندش في التحولات
1: الحمدان طيب البريكان اقرب من الحمدان
2: اي فانا اقول لك لو كان الحمدان يمكن على المستوى الحلول الهجوميه طيب والفرديه
1: تفضل
3: انا اول شيء اشوف البريكان افضل على الحمدان اول شيء اللي لعب مباراه اساسي وبالتاكيد على الجانب الهجومي سواء تسجيل او حتى كمحطه لعب اعلى من الحمدان هذا واحد فاعتقد من البريكان
1: والباقي
3: اتفق خاصه في ثنائي الارتكاز وليش ثنائي الارتكاز اليوم ناصر وكان اول شيء انت مباراه مطلوب منك مباراه هجوميه كمحورين عندهم نزعه هجوميه اعلى من الخيبري فهذه المباراه تتطلب وجودهم اعتقد الرهان بشكل اكبر مباراه بكره على البريكان على سالم المباراة الكبيرة دائما يظهر فيها سالم وعلى محمد كن والعمري في الرأسيات المواقف الثابتة
1: يوسف
4: أنا أتوقع كان يكون محمد أبو الشمات على الجهة اليمنى صلت منج يكون لاعب في الدكة يكون خيار هجومي باش تنشط به في الشوط الثاني لأن في حضور سلطان مندش في بداية المباراة تغيب عليك شوية الحلول في الشوط الثاني لو تحتاج أنت السرعة لو تحتاج وضعيات بتاع واحد ضد واحد ففي تقديري كان محمد ابو الشمات يكون من الاول
1: والباقي
4: هو كان العب في المباريات الكل في الهجوم في الباقي انا خير الحمدان في الوضعيه نتاع المباراه هذه
1: ليش خير الحمدان؟
4: ليش خاطر الحمدان اتوقع اللي عنده اكثر معناها حضور لما الفريق يكون في وضعيه هجمه مركزه ممتاز. اكثر من فراس لعب مساحات فراس لا ممتاز في الضغط في وضعيه حركه ممكن الحمدان عنده أفضل حرفية في وسط البوكس وخاصة اللي في تقديري شخصي المنتخب يزمو يلعب معناه في ملعب الفريق الكاب فيردي وهو يهاجم وهو يبادر أكثر بالهجوم
2: شوف كابتن يوسف بالنسبة لمندش ممكن صحيح ممكن الشوط الثاني لكن أنا أشوف أنه خاصة الرأس الأخضر ممكن يبادر بالهجوم يحاول يندفع فبيترك مساحات عكس أنه الشوط الأول دائما يكون متكتل في زي ما
1: أسباني
4: أحمد في وضعية الرأس الأخضر حاليا المنتخب السعودي مطالب أكثر بنتيجة والرأس الأخضر جيد في الوضعيات الدفاعية أنا في تقديري راح يلعب في تكتل دفاعي مش يجازف الهدف الاساسي الراس الاخضر يقول لك انا ما ندخلش في هدف ونحاول نلعب الهجمات المرتده فممكن نجيب جول في المباراه اما ما بتوقعش اللي راس الاخضر راح يبادر هو بالهجوم المنتخب السعودي يلزم يكون جاهز وفي في في ذهنيه اللاعبين اللي هو يلزم يبادر بالهجوم ويحاول هو اللي يسيطر على المباراه ويمشي اكثر ويستحوذ على الكره اكثر ويقرب المنطقه العمليه اكثر من راس الأخضر.
1: محمد كنو لاعب المنتخب السعودي ماذا قال مع مراسلنا عبد الهادي المسعدي
5: منتخب كابو فيردي الصراحة منتخب قوي، يلعب بروح، يلعب جودة عالية يعني في المرتدات كبدني أو لياقي، فريق مرتب أو منتخب مرتب، وإحنا إن شاء الله بنعمل على اللي نقدر نسويه في هذه المباراة وعلى أخطائهم، وإن شاء الله أننا بنطلع بالفوز بإذن الله إن شاء الله. والله كل الملاحظات على الفريق اللي بنلعب ضده، فإن شاء الله أننا إحنا بنطبق الأشياء اللي هو يبغاها، وإن شاء الله أننا نطلع بالشيء المعهود إن شاء الله اللي متعودين عليه بإذن الله. والله ما تقدر تقارن بين السنة اللي راحت والسنة الحين، في مجموعة الحين غير المجموعة السنة اللي راحت، لكن ان شاء الله اننا ساعين نسوي كل شيء عندنا ونعمل بكل ما اتينا من قوه في هذه المباراه ان شاء الله نطلع بالفوز باذن الله. يا رب يا كريم ان شاء الله البصمه ما تجي الا من زملائي مو من عندي ودعوات الوالده، وان شاء الله اننا نطلع زي ما قلت ان شاء الله نطلع ببصمه بكره باذن الله مع فوز ان شاء الله.
1: محمد دعوات الوالده الله يحفظنا والدتك ووالدنا وجميع المسلمين، دعواتهم نحتاجها في هذه المباراة بصراحة، الله لا يحرمنا من دعواتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة بحول الله. طيب غيابات الرأس الأخضر اللي موجودة أربع غيابات حسب المتاح، والأبرز كابرال الظهير اليسار بكرتين والباقيين مصابات، يعني هذه الغيابات موجودة.
2: شوف زي اللاعبين زي الغيابات هذه في منتخب زي هذا، يعني الغياب عنده يكلف، يعني أنت المنتخب ما عنده العناصر اللي يقدر يدور فيهم، ما عندهم اللاعبين اللي، فحنا لابد أن نستغل في نستغل هذا الجانب بشكل إيجابي. ومن ناحية زي ما ذكر يوسف مهمة أنك أنت ما تأخذ على مستوى الحالة الذهنية أن أوكي رأس الأخضر على الحالة ناقصين أو عندهم غيابات معناته، لا لابد أنك تعمل حساب مهما كان الغيابات، إلا أنه الغيابات بالنسبة لهم مؤثرة كبيرة.
1: طيب سؤال لكم الثلاثة وأبغى جواب، هي مباراة ألعبها بتوازن ولا مباراة عارف يسمونها انتحارية فنية من البداية، أروح الكل للتسجيل بعدين أروح لأسلوب ثاني، إيش السيناريو الأفضل؟ ها اللي بيبدأ
2: بالنسبه لي إيه؟ انا بالنسبه لي دائما اي فريق يبحث انه يكون هو متسيد المباراه لابد يبدا بشخصيه عاليه،
1: يعني مباراه انتحاريه فنيه هاجم الكل الكل
2: شخصيه بمستوى على مستوى الضغط على مستوى الكرات المشتركه على مستوى الشخصيه حتى الشخصيه تعكس للفريق المنافس ان هذا.
1: واذا لعبنا في الاسلوب الثاني
2: بتعطي ثقه اكثر، تعطي الفريق الثاني ثقه اكثر، احنا شفنا الراس الاخضر مع الاورجواي بثقه اكثر بدا يجازف اكثر.
1: احمد راح يقول لك لا اروح 100% حتى اسجل على الاقل في جزء من المباراه، واذا ما سجلت ارجع متوازن، هذا اللي فهمته ولا لا؟
2: صحيح.
3: انا اشوف بتوازن في ملعب المنافس، ما تكون بتحفظ في ملعبك لنقطتين، اول شيء ما تكون خطوره عليك مثل ما كان مع اسبانيا وحتى مع اوروغواي في الشوط الثاني، اثنين انت هدف واحد حياهلك فخلي الامل موجود معك لين اخر الدقائق، يعني مثل ما انت تبحث على الهدف ابحث اكثر.

0: لا مو انت خلي التسجيل هدفك،
1: ايوه،
0: ولكن الحفاظ على مرماك اهم، لانه الحفاظ على مرماك حيبقى لك الامن لاخر الدقائق. لا تتراجع في ملعبك مثل ما حصل في الشوط الثاني مع اورجواي او ما حصل مع اسبانيا، لا العب بتوازن، افرض اسلوبك، استحوذ في ملعب المنافس، اصنع افكار هجوميه. ما عانينا منه في المباراتين في كاس العالم انه الافكار الهجوميه من اقل المنتخبات اللي نصل لملعب المنافس.
2: ابو احمد الشخصيه مهمه في في في مباريات كره القدم.
1: كلام البدايات انت ولا بشكل عام؟
2: لا في البدايات، انت اليوم عشان انت الفريق المنافس يعطي ايحاء ان هذا الفريق ما هو سهل، ان اليوم جاي بشكل قوي، يعني الشخصية تفرض نفسها، لكن لما أنت تعطيه الهدوء هو هنا يمكن يكون شخصيته.
0: العب في ملعبه، استحوذ في ملعبه، اصنع في ملعبه، ولكن لا تغفل الجانب الدفاعي.
2: أكيد أنك أنت أكيد بتضغط،
0: لكن مو تدفع اندفاع اندفاع.
2: لا مو أقول لك اندفاع يعني حتى لا، أنا لما تلعب في ملعبه معناته في ضغط عالي، في ضغط عكسي.
1: صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي مع مراسلنا عبد الهادي المسادي.
3: صالح، سواء مع سواء مع مانشيني او رينالدو اليوم مع دونيس، هجوميا في نقص حاد في الاهداف بنظرك ليش كمهاجم؟
4: اذا بترجع يعني ورا الايام رينارد، اعتقد تاهلنا بتصفيات 2018 كنا الاول مجموعه الاكثر تسجيلا للاهداف. الفتره الاخيره هذه طبعا دونيس تو جاي، لاعبين مباراتين وديه، تعرف بعدين تلعب كاس العالم مع افضل المنتخبات في العالم، الناس تسجل من ربع الفرص، ما تجيك فرص كامله، لكن يمكن هذا بكره يتغير كله ان شاء الله. انا نفرح باكثر من هدف بكره. بالنسبه للمباراه الاخيره هي عدت بخيرها وبشرها، اعتقد ان كلنا كنا غير سعيدين بالنتائج اللي صارت والاداء اللي صار. كلنا حاسين بالمسؤولية، عندنا بكرة نهائي، الفوز سوى الفوز، أعتقد أن جميع اللاعبين في أذهانهم هذا الشيء. بإذن الله أن بكرة بعد 90 دقيقة نفرح جميعا بالتأهل.
1: هذا اتحاد صالح الشهري وحديث عقلاني بكل تأكيد عن وضع المنتخب السعودي. يوسف، هذه المقارنة الدفاعية بين المنتخب السعودي ومنتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026، هذه الأرقام الموجودة قريبة جدا، لا على عربنا منافسين قويين. تسديدات المتلقات 49 السعودية 44 رأس الأخضر، أهداف المتلقاة 5 السعودية 2 الرأس الأخضر، نسبة الحمات الأرضية 56% السعودية 59% الرأس الأخضر، الالتحامات الهوائية 45 في السعودية 39 الرأس الأخضر. كيف نتعامل مع قوة دفاع الرأس الأخضر يوسف؟
5: قوة دفاع الرأس الأخضر بطبيعة الحال هو الفكر الهجومي اللي يلزم يدخل به المنتخب. المنتخب يلزم يدخل بدون تحفظ، يحاول باش يمشي اكثر الهجوم، يحاول اللاعبين ياخذوا اكثر ثقه. تكلم دونيس على ثقه وهذا حاجه مهمه، الثقه اللي لازمك تستثمرها باش تخلق اللعب، باش تخلق الفرص، باش تخلق وضعيات واحد ضد واحد، باش اكثر ما يمكن من لاعبين نص الملعب والمهاجمين يكونوا متواجدين في البوكس على الكرات العرضيه مثلا اللي الراس الاخضر يلقى فيها صعوبات دائما الدفاع نتاعه. فاللاعبين ياخذوا اكثر معناها مساحة للإبداع في الوضعيات الهجومية. يلزم اللاعبين يتحرروا من الضغط اللي عاشوه في المبارتين الأخيرين. أنت في الأخر باش تلعب، مصيرك بيدك، لما تفوز وعندك القدرة، أنت عندك تجربة، 7 مرات رايح لكأس العالم، عندك لاعيبة ممتازين. الرأس الأخضر أول سنة يشارك في كأس العالم، يلزم الإرث هذاك يستثمروا اللاعبين باش يظهروه في الملعب ويعملوا مباراة كبيرة ويتحرروا من الضغوطات.
1: عبد الله العمري مدافع المنتخب السعودي مع مراسلنا عبد الهادي المسادي.
6: أكيد منتخب قوي ومحترم وشفناه في المباراتين اللي لعبها، لكن احنا إن شاء الله نركز على أنفسنا وبإذن الله زي ما قلت لك نحقق 3 نقاط والتأهل بإذن الله، نعدل من أخطائنا ونكون مجموعة واحدة، وإن شاء الله زي ما يقول المدرب حنا حاضرين وبإذن الله ربي يكرمنا. لا والله حنا كلنا رغبانين والرغبة أن نتأهل ونتأهل لأبعد درجة يعني إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يكرمنا. دعواتكم إن شاء الله ربي بيوفقنا إن شاء الله. لا شوف المباراة إسبانيا راحت بخيرها وشرها يعني اللهم لك الحمد، لكن بإذن الله زي ما قلت لك المباراة الجاية هي عبارة عن نهاية لنا كلنا كلعيبة، بإذن الله نتكاتف وبإذن الله أن ربي يكرمنا بإذن الله.
1: هذا حديث عبد الكابتن عبد الله العمري مدافع المنتخب السعودي.

0: مدافع في تاريخ المنتخب السعودي يسجل هدف في كأس العالم. أنا مخليه للأخير، ما أبغى أفتح فيه. طبعا كقيمة لسالم فنية كقائد، وش المطلوب منه في هذه المباراة؟ وهل إذا صار بحالته في المباراتين الماضية يستبدل بين الشوطين ولا لا؟ بصراحة
1: إذا نفس استمر على نفس السوء أكيد لابد يستبدل.
0: وإذا ما استبدل؟
1: هذا شيء، هذا يحسب على المدرب.
0: وش المطلوب منه في هذه المباراة؟
1: أول شيء شوف سالم كقيمة فنية، أول شيء على مستوى القيادي إن اللي أنت تعطي اللعيبة الثقة، وفي نفس الوقت تقود اللاعبين للهدوء والتركيز العالي. القائد مجرد انك انت اليوم لما تشعر اصحابك انك انت اللاعبين انك انت موجود، وان الرغبه عندك موجوده، وانك انت حاضر ذهنيا، اللاعبين بيساندونك. الشيء الثاني المهم انك انت سالم اليوم انك انت تكون في الوضع الطبيعي اللي احنا نعرفه سالم، اللي هو في الواحد ضد واحد نحتاجك اليوم في التسجيل في الصناعه. فهذه مباراتك يعني، هي واللاعب الكبير دائما يتحمل المسؤوليه، اللاعب الكبير.
0: مباراة سالم هذه
1: اتمنى بالعكس.
0: انت برايك كل الاسماعيلي
1: اكيد
0: احمد الامنيه انا برايي
1: اي، لان هي
0: هذه مباراة سالم
1: لابد انها تكون مباراة سالم. هو كلاعب كقائد وكخبره وكتجارب كثيره لابد انها تكون مباراة.
0: واذا ما ادى
1: بين الشوطين، اذا استمر على نفس السوء
0: اي
1: ما هو غلط، بالعكس في لاعبين ممكن يؤدون افضل.
0: طيب سريعا بس، الله سلام، عاد عنده شيء بيضيفه على المنتخب وعلى رأس الأغلب
2: على على
0: سريع
2: على كابتن سالم.
0: اي
2: كابتن الدوسري ذكر كابتن احمد نقطة مهمة، احنا نحتاج ما نعرفه عن سالم كمستوى. المباراة الماضية سالم كان في أقل أداء له، ولا تعودنا هذا الأداء من سالم، خاصة في المباراة الكبيرة وفي المحافل الكبيرة. أنا أعتقد مباراة بكرة الرهان كبير،
0: بعد ساعتين
2: او بعد
0: ساعات بعد ساعات
1: المباراه بعد 3 دقائق يصير بكره
2: ابو احمد يصير اليوم مباراه باذن الله تكون مباراه سالم، لان عودنا دائما ان يظهر بشكل كبير امام التحديات الكبيره. واعتقد حالا الهجومي هو من راهن عليه سالم، تراس، كنو والعمل.
0: من 110 مباراه دوليه، خلي الرقم بالله مخرجنا، والله انت مستعجل ما شاء الله. طيب طيب طيب 110 مباراه دوليه، سجل 26 هدف وصنع 13 هدف، مع 39 هدف من أصل 110 مباراة. رقم قليل يوسف؟
3: مو بقليل اللاعب جناح، إذا كانت قارنه أنت باللعيبة اللي عاشت معاه في نفس الجيل يعتبر رقم جيد. والأهداف اللي سجلهم كانت أهداف حاسمة كابتن خالد، شفنا في كأس العالم سجل أهداف حاسمة في التصفيات. فممكن أنا نختلف في حاجة واحدة، أنا ما نحبش نقول مباراة سالم، هي مباراة الفريق كامل، الفريق الكل، لأن تحمل المسؤولية لشخص واحد وممكن في تقديري ما تكونش معناها موافقة. فيلزم اللاعبين الكل يستشعروا بالمسؤولية، وهو يلزم يشيل عليه الضغط سالم، خاطر الناس الكل توا تنظر لسالم. الفريق ما فيش سالم وحده، في 11 لاعب. طيب. ويلزم اللعيبة الكل يكونوا جاهزين في المباراة.
0: طيب والله يعني هذه يعني شوف، انا بالنسبه لي المباراه الاولى غير موجود، المباراه الثانيه غير موجود، والمباراه الثالثه اتكلم على سالم، اذا كان شايفه غير موجود في الشوط الاول اسحب طال عمرك وخله في الدكه. نكون او لا نكون، لا تقول بنتظر ممكن يسوي. وسالم بالنسبه لنا انا عودني في المباريات الكبيره القاه في الاحداث، القاه على طول يلقاه بسرعة، يلقاه مؤثر. وأتمنى من سالم وبقية اللاعبين يأهلون بحول الله إلى دور 32 وقادرين، بشرط نهدى نركز لا نندفع بزيادة، لأن عندهم تحولاتهم خطيرة. نهدى مرة ثانية ونركز استغلال الفرص، هذا إن شاء الله إذا أتتنا فرص نقدر نستغلها. من 10 تسديدات في مباراتين رقم معدوم كليا، مع ذلك أمن لا كبير بالله، ومن ثم بنجوم منتخبنا السعودي. طيب توقعات المباراة السعودية والرأس الأخضر يوسف سريعا.
3: 1-0 صادق.
0: 1-0 يا سلام عليك،
2: إن شاء الله السعودية.
0: عطني توقع.
1: 2-1 سعودية.
0: 2-1 يا رب، وأنا أقول السعودية 4 السعودية إن شاء الله. تفاؤل مو أربعة السعودية، أربعة كل السعودية.
2: كم نتيجة؟
0: أي نتيجة ابن الحلال، نص هدف أنا راضي فيه.

أنا راضي فيه من أي شيء بحول الله، راضي من أي شيء. بالتوفيق لمنتخبنا، دعواتنا، ومن الآن حتى بداية المباراة وحتى أثناء المباراة تأكدوا دعواتنا للمنتخب السعودي، نقول يا رب يا رب يا رب. ترى هي للتاريخ 48 منتخب ولا نتأهل 32، هذه كارثة، كارثة صدق، كارثة اللي يحدث المنتخبات العربية من تونس للعراق إلى قطر. إن شاء الله ما ننضم لهم، ننضم للفئة الثانية وقادرين بحول الله. نقابل ميسي، حياك يا ميسي بعد الفاصل. فشل التغيير في التوقيت الحرج، رينارد يسير على خطى لموشي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة اف ام.
5: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1:00 ظهرا على جدة اف ام.

حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه نتائج مباراة اليوم في كأس العالم 2026، تونس وهولندا 3-1 هولندا، وفي تطور كبير لتونس مقارنة في

0: المباراه الماضيه كان ياخذ 4 و5 اخذ 3. اليابان والسويد 1-1، الباراغواي واستراليا 0-0، تركيا وامريكا 3-2 لتركيا، السنغال والعراق 5-0 السنغال، النرويج وفرنسا 4-1 فرنسا. يوسف
1: نعم،
0: تونس الى اين
1: بشكل عام؟ راح في تقديري الشخصي اللي صار هذا كله ايجابي للكره التونسيه، لان الكره التونسيه مريضه في الفتره الاخيره، وحان الاوان لما صارت المهزله هذه في كاس العالم اللي هي ضربه قاسيه الكرة القدم التونسية، راح تخلي الناس الكل اللي حول يلتفوا حول المنتخب ويراجعوا أنفسهم ويراجعوا العمل اللي كان، معناها بصراحة كان فيه عشوائية كبيرة. تعرف أنت بعد كأس العالم 2022 7 مدربين في المنتخب، 4 رؤساء اتحاد، لخبطة كبيرة كانت صايرة في كرة القدم التونسية.
0: يوسف بس أتأكد. نعم. سمعت معلومة اهدى، 7 مدربين في الأربع سنوات الماضية دربوا منتخب تونس؟
1: نعم، 7 مدربين. نعم
0: طبيعي اللي صاير هذا، زين اللي ما خسرته بالعشرة والثمانية.
1: فعلا واربع رؤساء اتحاد،
0: واربع رؤساء اتحاد
1: في 4 سنوات.
0: احنا عندنا اتحاد منظومة 10 سنوات او 8 سنوات.
1: لا انا ما نصورش، لان كابتن خالد شوف، تونس عندها من الخبرات ومن عندها من الكوادر، معناها وعندها من الطاقات البشرية اللي راح تتجاوز المرحلة دي. صارت عشوائيه كبيره في الاتحاد، صارت لخبطه في اشياء، معناها لو معناها انا نتحفظ كتونسي باش نتكلم في الكواليس، لكن انا متاكد اللي راح يعالجوا الامور هذيا. ثم جيل ممتاز جدا في صغار في السن في كره القدم التونسيه، انا اتوقع اللي راح يستثمروا في الجيل هذيا. ثم فيه لعيبه يلعبوا في رقه اوروبيه كبيره، احنا يمكن عندنا 6 أو 7 لاعبين من تحت 18 سنه يلعبوا في باريس سان جيرمان، ومعناه لعيبه على مستوى عالي. عندنا لعيبه يلعبوا في ميلان، عندنا لعيبه يلعبوا في روما، عندنا حراس، معناه جيل نتاع حراس جاي على مستوى عالي جدا. اللي تعرف معناها انا اتوقع اللي مستقبل كره القدم التونسيه مستقبل كبير، على شرط يمشي الاتحاد هذا، يستقيل الاتحاد هذا لانه اثبت الفشل نتاعه من كل النواحي، يخلي ناس.
0: عندكم الاتحاد التونسي اذا صار في اخفاق يستقيل بالعاده ولا يجلس على الكرسي بالعاده؟
1: هو في العاده ما صارتش اخفاقات كبيره في كره القدم التونسيه، نفس الاخفاق اللي السنه هذه بطوله عربيه مشاو بالصف الثاني وكان سيئين وتعذروا.
0: بالعاده يستقيلون ام لا يستقيلون ولا الناس ماسكه الكرسي؟ ما
1: انا قلت لك كابتن خالد قبل ما صارتش معناها مهازل بس بالطريقه السنه هذه، خاطر قبل معناها الاتحاد كانت كره القدم التونسيه ديما متوازنه، فما ثماش حاجه تدعي باش الاتحاد يمشي للاستقاله، لكن اللي صار من خيبات امل السنه هذه الموسم هذا فلازم يستقيلوا. الشارع الرياضي ما عادش يتقبلهم، وصلوا معناها كرة القدم التونسية بفضيحة معناها كبيرة. فبكل صراحة الناس هذوما يلزمهم ينسحبوا من المشهد الرياضي بتاتا.
0: والله أنا اللي صار في تونس بصراحة مهزلة، فضيحة، شيء يخجل في كرة القدم، شيء بصراحة أسوأ من كذا ما فيه. وصلوا تونس يقولوا المنتخبات لا تذهب، احنا نسجل في مرمانا، لا تتعب ريح عمرك، احنا نسجل الاول وبعدين نكمل المباراه. فريق ما يعرف يهاجم ولا يعرف يدافع، فريق ضايع يمين ويسار ضايع. أسوأ منتخب شاهدته لتونس في تاريخ تونس، مهزله لتونس كرويه، عشان ما حد مهزله لتونس. رينارد تحمل شيء؟
2: لا انا اعتقد، شوف انا اوكي عندي تصور على ريناد ثاني، لكن انا اعتقد في الفتره هذه لا يتحمل ريناد. اول شيء على لا اختيارات اللاعبين ولا على مستوى الحاله الذهنيه ولا على مستوى يمكن الظروف اللي تكلم فيها يوسف، فاعتقد انه ما يتحمل، لكن ممكن يقيم في الفتره القادمه للمنتخب تونس. لابد انه يصنع منتخب جديد، منتخب ينافس، منتخب او الكره التونسيه يوجد لاعبين، لكن ريناد ما يتحمل.
0: يوسف ريناد عقده مؤقت ولا طويل؟ على حسب علمك.
1: هما جابوا العقد مؤقت المبارتين، لكن ثم مشروع اللي هو حتى رينارد الفتره هذه ولا متشبث باش يبقى في المنتخب، يحب على مشروع طويل المدى، يحب يشتغل، عنده حماس كبير. حس اللي يقدر يغير وضعيه المنتخب التونسي، ففي تقديري الشخصي راح يتفقوا باش يعملوا له عقد طويل المدى، لان ثم حاجه مهمه كابتن خالد، عكس اللي رينارد في السعوديه الراي العام ضد رينارد، في تونس الراي العام مع رينارد. رينارد
0: بتجربونا يا حبيبي وتشوفونا مستقبلا، خذها مني الوعد.
1: لكن هو كابتن خالد حقق نجاحات في قاره افريقيا، مرتين كاس العالم، ورغم ثم تنساش ثم حاجه مهمه جدا اللي هو يعرف اللغه، يعرف اللاعبين، يعني العقليه قريبه جدا، تعرف تونس فرنسا عقليه مقاربه كثير.
0: عارف ايش حيسوي؟ في لحظه من اللحظات بيترككم يروح يدرب سيدات فرنسا. ايش فيك انت؟ انا هذا اللي سواه.
1: مستحيل مستحيل، بعد التجربه اللي عملها ما مستحيل يعملها مره.
0: سريعا سلطان،
3: مشاركه تونس اعتقد انها اساس هذا الفشل، اتحاد تونس والقرارات اللي اتخذت، يعني منتخب مثل منتخب تونس في الادوار الاقصائيه وفي التاهل ما تسجل فيه اي هدف وبتسع انتصارات وتعادل الوحيد، يظهر المنتخب التونسي بهذا الشكل الدفاعي، اعتقد انه اول خطا لغياب
0: المدرب. هذه اكثر المنتخبات دكتور وانت تتكلم استقبال الاهداف، تونس هو الثاني اعتقد بعد العراق.
3: نعم
0: هو يعني الأسوأ، والعراق يا شباب 12 بعد، لا تونس والله هو الأسوأ، ما حتى معاد خمس اهداف اليوم العراق، تونس 12 هدف، العراق 12 هدف، قطر 10 اهداف، كوراساو 9 اهداف، 8 اوزباكستان 8 اهداف، خليه يكمل وبجي لك.
3: والغريب جانب دفاعي، تعودنا الكره التونسيه مدرسه في الدفاع وفي التنظيم الدفاعي طوال تاريخها، انديه او منتخبات. الغريب الفشل الكبير دفاعيا مع منتخب تونس مع تغيير المدرب ومع تغيير يعني حتى المدرب صبري الموشي وحتى رينارد،

0: سؤالي لك يوسف، لان انا ما اعرف بصراحه تفاصيل الدقيقه لمنتخب تونس. ما عندكم غير الحراس هذولا دحمان والثاني اللي في المباراه الاولى ما ادري شو اسمه، ما عندكم غيرهم في تونس؟ هذولا الافضل في تونس؟ اذا هذولا الافضل تونس في كارثه. عارف دحمان ترى لعب في الدوري السعودي مع الحزم قبل ثلاثه مواسم اعتقد. اذا هذولا الافضل في تونس هذه كارثه لتونس.
1: كابتن خالد دحمان راهو حارس جيد، حارس جيد،
0: مو حارس منافسات كاس عالم، مع احترام الكامل
1: حتى في منافسات كاس عالم حارس جيد، كان متواجد في كاس العالم في قطر 2002 وكان هو الحارس الاساسي. لكن صبر اللموشي حسوا من اول يوم اليوم ما عندوش ثقه فيه.
0: طيب
1: وتكلموا معاه، تواصلوا معاه مباشره، قال له انا مراني ما نعتبرك انت الحارس الثالث، وجاء عاول على حارس صغير في السن، حارس عنده امكانيات، لكن اول مره هي اول مباراه رسميه في حياته يلعبها في كاس العالم، هذه حاجه معناها بصراحه ما تصيرش. فهمت؟ لكن مع هذا انا نعرج لك بقوس صغير كابتن خالد.
0: صحيح.
1: انا ليش قلت لك راهو المستقبل، راهو المستقبل نتاع الكره التونسيه ممتاز، لان حاليا الحراس عندنا اربع او خمسه حراس ينشطوا في روما، ينشطوا في ساسولو، ينشطوا في ران، ينشطوا معناها حراس على مستوى عالي جدا. شوف المستقبل كره القدم التونسيه راح تخرج من عنق الزجاجه دي وتشوف منتخب مختلف.
0: بشرط، في شرط مشروطه،
1: بشرط يغيروا الاتحاد، غيروا الاتحاد وتولي اسلوب اخر لتسيير كره القدم، ويبعدوا على المحسوبيه، يبعدوا على المجاملات. انا بالله كابتن خالد باش نعطيك حاجه
0: سريعا لسه. تفضل.
1: انت هل تتصور معناها الاتحاد لما يتواصل مع يتكلم مع صبري اللموشي يقولوا للمدرب من 26 لاعب انت عندك الامكانيه تختار 20 لاعب والسته لاعب الاخرين احنا نختاروه، معناها اعضاء الاتحاد هما يختاروا السته لاعب؟ هل صارت هذه في في في في في فريق في منطقه
0: من المدرب المحترم اللي يقبل فيها
1: صبري اللي مش يقبل؟
0: انا اسمع مع احترامي الكامل صبري، من المدرب اللي يقبل فيها؟
1: ولا مدرب يقبل، مدرب محترم محترف ما يقبلش بالتدخل بالطريقه هذيا باش يجيب ستة لعيبه اختاروهم الاتحاد.
0: انت اعطيتنا الخلاصه بالاتحاد التونسي على كلام يوسف صراحه شر واضح الصوره، خلاص وضحتنا الصوره. قال المدرب صبري اللموشي تختار 20 لاعب والستة البقية من عندنا احنا نختار.
1: هذا اللي صار.
2: طيب يوسف كان لبسوا التوب وبدلوا ونزلوا اعضاء الاتحاد ونزلوا يدربون احسن.
1: والله كابتن احمد ما صبري ولا اعضاء الاتحاد ما يقعدوش لبعض.
0: طيب وكيف يقبل صبري؟ انا بالنسبة لصبري احترمه، كيف يقبل؟ انا اقول يا عمي روح انا ادرب ولا شيء، تجبر عليه لاعبين ما ادرب ولا لا؟ كمدرب محترم.
1: والله كابتن خالد انا متحفظ ليش؟ خاطر هو عندي بيه علاقه احترام وصديق، ما نحبش خاطر ننتقد، انا ننتقد من منطلق حرقه على البلد.
0: طيب
1: فما نحبش نزيد ندخل اكثر لاني راح نتكلم في مواضيع ممكن
0: حاس في الحرقه اللي فيك يا يوسف. والله
1: والله محروق محروق طبعا.
0: انا عارف عمر بن عبد العزيز في هالشاق دورينا غير منصه اكس دكتور يقول ان لماذا نتائج كاس العالم 2026 كبيره وليست النتائج قاصره على الفرق الضعيفه في السويد والنرويج تلقوا نتائج كبيره؟
3: اعتقد الفرق الفنيه بين المنتخبات ذات مستوى عالي والحال الهجومي مع هذه المنتخبات فارق.
0: كل 48 منتخب
3: كيف؟
0: 48 منتخب
3: 48 منتخب القاب الكبير بين مستويات المنتخبات هذا واحد، اثنين كل من حقق بنتائج كبيره بالتاكيد عندها حال هجومي كبير ومستوى فني عالي على مستوى اللاعبين.
0: طيب أنا وأنا أتفرج على اليابان أتحسر لكرة القدم الآسيوية، كيف يلعبون ذولا وكيف نلعب؟ كيف تلعب بقية المنتخبات الآسيوية؟ يلعبون في يعني عندهم شيء ثاني غير اللي عندنا؟
2: لا شوف هم شوف أنا بالنسبة لي المنتخب الياباني هم بنوا سياسة، بنوا سياسة كرة قدم واضحة، اللي يعرف يلعب يعرف يلعب، تأسيس اللاعب يأسسون اللاعب واحد زائد واحد. القاعدة خذوا واحد زائد واحد،
0: ما في مجاملات،
2: ما في مجاملات، ما في فلسفة، ما في اختراعات.
0: مدربين وطنيين،
2: مدربين حتى المدربين الوطنيين مو أي مدرب، اللي عنده جودة، اللي عنده تجارب، اللي عنده اليوم أنت تستمتع في مباراة اليابان، تستمتع. أنا استمتعت أمس،
0: أنا تحسر والله،
2: والله
0: يعني. والله يعني تحسر يعني، والله تحسر
2: يعني. منتخب كان يعني في في في في السبعينات وفي الثمانينات كان ياخذ بالاربعه بالسبعه، ولما تشوفه انها هذا منتخب يعمل يا اخي، ليش احنا ما نعمل زيه؟ وش النواقص؟ وش النواقص؟
0: تفضل يوسف سريع لاني بطلع
1: فاصل. انت منتخب، انت شوف مدرب منتخب اليابان موجود من سنه 2018، من سنه 2018 عنده 8 سنوات وهو يدرب في الفريق، هذه المنتخبات

0: العربية زي ما تؤمن بشيء هي الاستمرارية، ويعطيه المدرب وعندهم استراتيجية واضحة. الاتحاد الياباني لكرة قدم عنده استراتيجية واضحة.
1: كابتن يوسف بغض النظر عن المدرب،
0: للذكر قبل سنتين منتخب تونس أو ثلاثة فاز على اليابان في كأس كيرين في طوكيو بالذات 3-0، نفس اللعيبة نفس المدرب هذا.
1: كابتن يوسف
0: أنت بعدين بعد
2: احنا فزنا عليهم، فزنا عليهم قبل 4 سنوات في جدة 1-0.
0: شوف
2: يعني أنا فوز عليهم مباراة ودية في تصفيات، أتكلم على نهائيات كأس العالم. ما تقدم اليابان شيء مختلف كليا عن أي منتخب مع احترام الكامل وثابت 2018 22 26، ما في اختلاف.
1: وحتى الأهداف اللي عندهم موجودة وش
3: ومواجهتها
1: اليوم أهدافهم وشو أهداف الاتحاد الياباني إنه يحقق كأس العالم
2: 2050. هذا موجود. هذه أنا في 2007 في دورة تدريبية في اليابان كان في مدورات والاجتماع مع الاتحاد الياباني وشوف خطة عمل موجودة ومسار عمل، يقول لك 2050 سنحقق كأس العالم. قلت هذول مجانين، طلعت أنا المجنون والله. بعد الفاصل، في الفصل الأخير من دور المجموعات، الفراعنة يدخلوا معركة العبور لحفظ كبرياء الصدارة.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة في موسم الرياض. إذاعة جدة هذا موسم الرياض وبتحديد تنظيم هيئة الترفيه بالتعاون مع ميك اي وش نجوم دبليو دبليو اي يزورون عدد من أطفال النوامين. زار عدد نجوم دبليو دبليو مجموعة من أطفال النوامين في مستشفى السعودي الألماني وذلك ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالتزامن مع استضافة المملكة لعرض نايت اوف تشامبيونز الذي يقام في فعاليات موسم الرياض يوم وغدا السبت. وشكرا لكم وبالعكس الأطفال محبين المصارعة والله يقومهم بالسلامة. وشكرا لهيئة الترفيه على الخدمات المجتمعية. هذه الخدمات المجتمعية شكرا لكم مرة أخرى. العراق والسنغال 5-0 ترى في طرد العراق في بداية
1: صحيح المباراة. صحيح الطرد هو
0: طبيعي
1: طبيعي نتيجة طبيعية والطرد بالتأكيد يوضحها ويبررها بشكل أكبر خاصة لما يكون الطرد في الدقيقة 13 والفارق الفني بين منتخب السنغال والعراق. أعتقد أنه ما قدم العراق في هذه البطولة يعني ما قدم مستوى جيد خاصة على المستوى الدفاعي تعودنا العراق يظهر بشكل جيد. فأعتقد أنها نتيجة متوقعة قياسا على حال الفريق المنافس وتكلم عن السنغال ورغبته بالفوز بنتائج عالية وكذلك على الطرد اللي حصل في أول الدقائق اللي ما تعامل كذلك حتى مدرب منتخب العراق تعامل جيد مع هذا الطرد بتأمين الدفاع بشكل أفضل والحفاظ على التنظيم الدفاعي.
0: تفضل أحمد.
2: أعتقد أن العراق ظهر بصورة يعني يمكن سيئة في هذه البطولة خاصة اليوم لما نتكلم عن مباراة عندك فرصة لو يعني لو فرصة قليلة أنك ما تضرب المستوى. صح أن ظروف مباراة زي ما قال أبو أحمد الطرد لكن أحيانا الفرص ما تتكرر خاصة في كأس العالم.
0: يوسف هذه فرنسا والنرويج. النرويج اليوم لعبت فريق جديد طلع مبابي ولا كملت 90 دقيقة؟
3: لا طلع
0: طلع اكيد دقيقه كم 89 طلع

0: لا ما
1: بعد
0: ثبتش
1: ما
0: تحديدا.
1: سجل ولا قبل ما يسجل؟
2: 86
0: والله ما ثبتش في
2: 86
0: الجزئية بالضبط.
1: لازم يسجل، ما حيطلع لين يسجل. اعتقد ما سجل بعد، لا اجل حيغمى عليه.
2: تغير 86
1: حيغمى عليه. تفضل يوسف.
0: منتخب فرنسا هو منتخب قوي جدا، عنده لاعبين على مستوى عالي جدا يعملوا الفارق في الوضعيات الهجوميه. معناها تعرف فرنسا هو يمكن المنتخب الوحيد اللي في العالم اللي يقدر يعمل ثلاثه تشكيلات، وثلاثه تشكيلات يقدروا يراهنوا على كاس العالم. لاعبين على مستوى عالي جدا، الامكانيات الكل موجوده، فريق متمرس، متجانس اللاعبين في افضل حالاتهم. معناها شفنا اليوم عثمان ديمبيلي 3 أهداف سجلهم، معناها بوضعيات فنيه خطيره جدا. اي لاعب في فرنسا عنده القدرات الذهنيه والبدنيه، عنده الفرديات، عنده المراوغات، عنده السرعه، لعيبه على مستوى عالي جدا. في تقديري الشخصي انا ارى فرنسا راح يكون، وان شاء الله يكون هو بطل العالم السنه هذه.
1: طيب هذه احصائيات المباراه فرنسا والنرويج. للعلم النرويج 11 لاعب غير موجودين كليا، 10 تسديدات للنرويج مقابل 18 تسديده لفرنسا. ومبابي لم يسجل، وعثمان ديمبلي سجل 3 أهداف وهاتريك وتساوى مع بيغم عليها. بابي
3: بابي خاصه ما سجل واعطاه وقت لين الدقيقه 86، لكن احيانا لكن يظل لاعب خطير،
1: لاعب خطير. طيب هذه مباراه الدور 16 حتى لهذه اللحظه، هذه اللي امام دور 32 عفوا، ويا رب نروح لل 16. انا همي في 16. طيب المانيا والبروغواي لسه هذه ليست اكيده، فرنسا والسويد تقريبا لم تؤكد حتى الان، جنوب افريقيا وكندا 100% هذه شور، هولندا والمغرب شور هذه اكيد، البرتغال وغانا، البرتغال كثاني لسه اذا فاز على كولومبيا يمكن يروح الاول ويلعب مع كرواتيا، اسبانيا والنمسا، امريكا والبوسنه، مصر وكوريا الجنوبية، ترى حسب المراكز الحالية والتصنيف الحالي، البرازيل واليابان، ساحل العاج والنرويج، المكسيك والإكوادور، إنجلترا والسنغال، أيضا الأرجنتين وأورغواي بحول الله تكون الأرجنتين والسعودية إذا فزنا اليوم، أستراليا، إيران، سويسرا، الجزائر، كولومبيا، كرواتيا. هذه حسب هذه اللحظة بكل تأكيد، حسب النتائج الآن بعد ممكن تغير. فوز السنغال طلع كوريا، طلع اسكتلندا برا، واصبح السنغال فوقهم. الجماهير المصريه في امريكا عن مباراه مصر وايران.
4: معروف كاس العالم لينا، احنا مش مستنينا، احنا اللي جايين ناخده. مستنينا هو ده.
5: بكره هيبقى ماتش صعب، لان ايران ممكن تصعد ومصر ممكن تصعد وبلجيكا ممكن تصعد ونيوزيلندا ممكن كل الفرق ممكن تصعد بكره. فبكره هيبقى ماتش صعب.
6: صلاح يجيب كاس العالم، واي نوت ايجيبت، واي نوت. احنا جايين النهارده من مصر عشان نشجع مصر وعشان نقول احنا ليه ما ناخدش كاس العالم وطالعين التيشيرت قبل المباراه.
7: هنولع الدنيا، هنولع سياتل كلها.
1: والله المصريين مولعين اداء وجمهور. هذه مباريات اليوم، الاورجواي السعوديه، الاورجواي اسبانيا الساعه 3، الراس الاخضر السعوديه الساعه 3، مصر ايران الساعه 6، نيوزيلندا بلجيكا الساعه 6. في مباريات غيرها، هذه مباريات اليوم 3 و6. الله حاسه نومنا وحاسه حياتنا كلها. ندخل سريعا في التوقعات الى مباراه اسبانيا والاورجواي. سلطان،
2: تعادل.
1: تعادل
3: اسبانيا.
1: اسبانيا
0: اسبانيا
1: اسبانيا اروح اسبانيا. التوقعات كلها لاسبانيا،
2: تعادل.
1: هذه اسبانيا وسلطان تعادل من اسبانيا. خلينا نروح نيكو ويليامز وبدري. بدري لاعبي اسبانيا ماذا قال قبل مباراه الاورجواي؟
8: creo que es un equipazo, ¿no? que es muy muy agresivo, que es muy intenso, que tienen por lo menos un entrenador que yo conozco muy bien. Es Marcelo Bielsa. Sabemos también sus puntos fuertes como los débiles. Tenemos que aprovecharnos de ellos. Así que nada, espero que sea un partido bonito para el espectador, un partido bonito para todos y que disfrutemos todo en el campo.
9: Por nuestra parte, muy feliz. La verdad que se ve el grupo muy feliz, muy confiante, ¿no? Sí que es verdad que bueno, el primer partido todavía Yo creo que también jugamos bien. La gente, obviamente, que no marcas y parece que no jugamos bien, pero hicimos un gran trabajo también en el primer partido. En el segundo ganamos y, bueno, muy feliz y contento.
1: هذا هذا هذا بيدري بورو ونيك ويليامز ممكن يشارك امام الاوروغواي يكون فل تيم اسبانيا. توقعت مباراه مصر وايران احمد
3: تعادل
1: تعادل.
2: اتمنى مصر توقع ايران.
1: مين؟ ايران.
2: اتمنى
1: ايران. يوسف
0: مصر.
1: مصر انا مع مصر مع يوسف. اثنين مصر واحد تعادل واحد ايران. ها دكتور سلطان ايران. طيب المباراة الأخيرة بلجيكا ونيوزيلندا. بلجيكا تعادل ممكن يأهلها، فوز يأهلها مباشرة. يوسف
0: بلجيكا.
2: بلجيكا
1: بلجيكا بلجيكا رباعي بلجيكا رايح إلى بلجيكا. يلا يعني باقي ثلاث ساعات أو ساعتين ونص. دعواتنا وقلوبنا وعقولنا كلها في أمريكا ودعوات المنتخب السعودي. يا رب يا رب يا رب. شكرا يوسف، شكرا سلطان، شكرا أحمد، والتوفيق لمنتخبنا. نقول يا رب يا رب يا رب. نحتفل غدا مع بعض. تصبحون على خير.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة، ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك.